سنة إلى ابن 60 سنة يكون تقويمك 50 شاقل فضة على شاقل المقدس، وإن كان أنثى يكون تقويمك 30 شاقلا، وإن كان من ابن 5 سنين إلى ابن 20 سنة يكون تقويمك لذكر 20 شاقلا ولأنثى 10 شواقل، وإن كان من ابن شهر إلى ابن 5 سنين يكون تقويمك لذكر 5 شواقل فضة ولأنثى يكون تقويمك 3 شواقل فضة، وإن كان من ابن 60 سنة فصاعدا، فإن كان ذكرا يكون تقويمك 15 شاقلا، وأما للأنثى 10 شواقل، وإن كان فقيرا عن تقويمك يوقفه أمام الكاهن فيقومه الكاهن على قدر ما تنال يد الناذر، يقومه الكاهن. وإن كان بهيمة مما يقربونه قربانا للرب فكل ما يعطي منه للرب يكون قدسا، لا يغيره ولا يبدله جيدا برديء أو رديئا بجيد. وإن أبدل بهيمة ببهيمة تكون هي وبديلها قدسا. وإن كان بهيمة نجسة مما لا يقربونه قربانا للرب يوقف البهيمة أمام الكاهن فيقومها الكاهن جيدة أم رديئة، فحسب تقويمك يا كاهن هكذا يكون، فإن فكها يزيد 5 على تقويمك. وإذا قدس إنسان بيته قدسا للرب يقومه الكاهن جيدا أم رديئا، وكما يقومه الكاهن هكذا يقوم، فإن كان المقدس يفك بيته يزيد 5 فضة تقويمك عليه فيكون له. وإن قدس إنسان بعض حقل ملكه للرب يكون تقويمك على قدر بذاره، بذار حومر من الشعير 50 شاقل فضة. إن قدس حقله من سنة اليوبيل فحسب تقويمك يقوم، وإن قدس حقله بعد سنة اليوبيل يحسب له الكاهن الفضة على قدر السنين الباقية إلى سنة اليوبيل فينقص من تقويمك. فإن فك الحقل مقدسه يزيد 5 فضة تقويمك عليه فيجب له. لكن إن لم يفك الحقل وبيع الحقل لإنسان آخر لا يفك بعد، بل يكون الحقل عند خروجه في اليوبيل قدسا للرب كالحقل المحرم، للكاهن يكون ملكه. وإن قدس للرب حقلا من شرائه ليس من حقول ملكه يحسب له الكاهن مبلغ تقويمك إلى سنة اليوبيل فيعطي تقويمك في ذلك اليوم قدسا للرب، وفي سنة اليوبيل يرجع الحقل إلى الذي اشتراه منه، إلى الذي له ملك الأرض. وكل تقويمك يكون على شاقل المقدس 20 جيرة يكون الشاقل، لكن البكر الذي يفرز بكرا للرب من البهائم فلا يقدسه أحد، ثورا كان أو شاة فهو للرب. وإن كان من البهائم النجسة يفديه حسب تقويمك ويزيد 5 عليه، وإن لم يفك فيباع حسب تقويمك. أما كل محرم يحرمه إنسان للرب من كل ما له من الناس والبهائم ومن حقول ملكه فلا يباع ولا يفك، إن كل محرم هو قدس أقداس للرب. كل محرم يحرم من الناس لا يفدى، يقتل قتلا. وكل عشر الأرض من حبوب الأرض وأثمار الشجر فهو للرب، قدس للرب. وإن فك إنسان بعض عشره يزيد 5 عليه. وأما كل عشر البقر والغنم

فكل ما يعبر تحت العصا يكون العاشر قدسا للرب، لا يفحص أجيد هو أم رديء، ولا يبدله، وإن أبدله يكون هو وبديله قدسا لا يفك. هذه هي الوصايا التي أوصى الرب بها موسى إلى بني إسرائيل في جبل سيناء.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن موضوع فعلا كان بيشغل قلبي، وهو إحساسي إن أنا كإنسان كائن محير بين كائن الوحيد أو الفريد كإنسان يحمل صورة أو على صورة الله ومثاله وشبهه، وزي ما بيقول كثير من الآباء زي القديس غريغوريوس النيسي إن حتى بين السمائيين ما فيش حد على صورة الله ومثاله، ولكن الكائن الفريد هو الإنسان. واتكلمت أيضاً إن الإنسان بيحتار مع نفسه، ممكن يقعد دقايق يلاقي قلبه عايز يطير في السماء، وعلى ما يطلع من باب الكنيسة أو قبل ما يطلع من باب الكنيسة يمر عليه فكر أو يتذكر خطية عملها وهو شاب أو هو صغير، ينزل في الحضيض يوصل للتراب، بل زي ما بيقول سليمان الحكيم يبقى أقل أيضا من التراب أو ينحط أكثر من التراب. النهاردة أحبائي نفسي أتكلم على موضوع النبوات. اتعودنا دايما نستخدم النبوات أن نحط نبوات في العهد القديم وتحقيقها في العهد الجديد، ونقول للناس مين اللي علم أشعياء النبي من 720 سنة ان في واحد يتولد من فتاه بتول، امر مش ممكن يقبله عقل ومش ممكن يحصل مصادفه لو لم يكن في اعلان واضح ودعوه واضحه لاشعياء انه يتنبأ بهذه النبوه الغريبه. مين يقول لداود النبي قبل المسيح بألف سنه 10 قرون انه هيتصلب ويثقب يدي ورجلي وعلى لباسي القوا قرعه؟ ونبتدي ناخد كده ايه من اول ادم لغايه زكريا النبي او لغايه القديس يوحنا المعمدان، ونتكلم عن دول كسلسله نبوات سواء خلال الاحداث او خلال الكلمات. النهارده نفسي نفهم النبوات بمنظار جديد يمس كياني ويمس حياتي ويمس حياة الكنيسة. اللي خلاني ابتدي افكر في النبوات بالصورة دي العبارة اللي قالها السيد المسيح لإبراهيم، قال له ايه؟ قال عن إبراهيم الآتي، قال ابوكم إبراهيم رأى يومي، رأى وتهلل. ايه ده؟ موضوع مش موضوع نبوة، لكن موضوع ان ايه؟ ابراهيم شاف منظر خلى كل كيانه يبقى فرحان كل ايام حياته، والا ما كانش يقول العبارة دي إيه؟ رأى وتهلل. امتى شاف ابراهيم اليوم بتاع المسيح؟ لما المسيح قال له بص يا ابراهيم، ابنك الوحيد الغالي عليك ده ابن الموعد اللي يتسم بالطاعة تقدمه لي ذبيحة. قال له قوي تحب امتى؟ قال له الصبحي. يقول الكتاب فبكر جدا قبل ما سارة يمكن تصحى من النوم، يا معناها طالع ايام العمل بيفرح قلبه. قعد يتمشى قد ايه؟ صار واحد رايح يذبح ابنه وبتمشى كام يوم؟ 3 أيام زي ما بيقول سفر التكوين. وفي آخر الـ3 أيام يقول إيه؟ ورأى

وخد مامته وخد كلنا نبقى فرحانين ما دمت انت قمت اقامنا معه. فامتلأ قلب ابراهيم بالفرح. احساسي الداخلي انه جماعة الانبياء كانوا ليهم سمة معينة. اولا تعرفين الانبياء دول كانوا مكروهين، احيانا مكروهين من الكهنة ومكروهين من الملوك، واحيانا مكروهين من الشعب، واحيانا مكروهين من الدول المحيطه اللي ضد الشعب. يعني تمسك كده ارميه تلاقيه من قريه عناثوت اهل قريته اهل بيته يقولوا ده راجل خاين للوطن. اشعيا النبي من السبط الملوكي الملك يأمر بأنه يتقطع بمنشار خشب عشان يقعد يعذب فيه. فكان النبي النبي عادة شخص مكروه، أو تفتكروه يبقى شخص يعني الناس توقره زي الفريسيين والكتبة والصدوقيين في أيام المسيح؟ لا، كان يقول له الدل معاكن علينا، زي ما قال مين؟ زي ما أخاب قال لإيليا صراحة، قال له أنت جيت يا مكدر إسرائيل؟ قال له أنا؟ قال له آه، قال له أنت اللي مكدر إسرائيل. فكانت نظرة الناس على كل المستويات نظرة إيه؟ ما يطقوش نبي. لو حطينا صموئيل النبي ده وجنبه شاول الملك يطلع ايه؟ تلاقي شاول ده اول ما يشوف صموئيل يقول رب استر، جايب لي مصيبه معاه. وفي اكثر من موقف زي احد الملوك لما بيتكلم مع ملك تاني بيقول له ما عندكش نبي؟ قال له عندي بس عمره ما يقول حاجه عدله عليا. قال له بس جيبه. برضه لما جابه قال له مش قلت لك تنبأ عليا نبوه وحشه. إذن الأنبياء كانوا مش فئة معينة من سبط معين، مثلا زي اللويين أو زي يهوذا للملوك، لا، دول كان يجيب ده بياع جميز ولا ويجيب ده قريب الملك، ويجيب ده كاهن، ويجيب ده من قرية، يجيب شاب زي دانيال من جوه السبي. عينات مختلفة بس يشترك الكل في حاجة واحدة، شافوا المسيح بعين النبوة ففرحوا وتهللوا زي إبراهيم. الأسبوع ده أنا قاعد أمسك النبوات وأقول النبوة دي تمسني في إيه؟ كنت بأعماقي جوايا بقول يا عز هؤلاء الأنبياء. من بره ضيق ومرارة ومتاعب، ما يعرفوش يناموا الليل من التعب، ومن جوه فرح، فرح لا يعبر عنه. شايفين المسيح بيقولوا أمال إمتى تيجي؟ مش عشان تنشلنا من الضيق، لكن بنحب العالم، عايزين العالم كله يتمتع بيك، ليه مطول؟ فكانوا الأنبياء أحبائي يمثلوا من آدم لغاية يوحنا المعمدان مجموعة من رجال الله المتألمين المتهللين. أجمل مثل في كده مين؟ يوحنا المعمدان، آخر واحد إن اعتبرناه من أنبياء حلقة الوسط. مين بدأ حياته بالفرح زي يوحنا المعمدان؟ يقول وركض بابتهاج في إيه؟ في أحشائها. ياه، ومين شاف المر من هيرودس زي يوحنا المعمدان؟ ومين وقف قدام الفريسيين والكتبة زي يوحنا المعمدان؟ أنا نفسي يا ربي صحيح تدينا ككنيسة نشارك هؤلاء الأنبياء إن احنا نقبل الضيق الخارجي حتى ولو جاء من جوه الكنيسة، ونتمتع بالفرح والتهليل اللي عاش فيه الأنبياء بتوعك. طبعا مش هيضينا الوقت لأتكلمنا عن الأنبياء كلهم.

لكن هاخد لقطات سريعه عشان يفرح ربنا قلبنا زي ما فرح قلبه. هاخد اول نبي. مين اول نبي؟ مين اول نبي؟ ها؟ مين اول نبي؟ ادم. مش اول نبوه جت عن طريق ادم؟ ادم اول نبوه قال له ايه؟ قال له من نسل المراه ايه؟ من نسل المراه يسحق راس الحي. متهيألي ادم ده كان مقلدم ومتضايق، وزي ما قال ربنا قال له ما انت اللي جبتها لي، كنت عايش فرحان ومبسوط ومهيص، جبت لي واحده عكننت علي، مش قال له انت المراه التي اعطيتني هي اللي ادتني هي اللي اغوتني. فادم جوه الفردوس بعد ما سقط في الخطيه بقيت نظرته لمراته ايه؟ هي السبب في العكننه بتاعته. فربنا قال له طيب انت تعبان؟ قال له اه. قال له طب انا هجيب لك بقى ابن الايه؟ مولود المراه اللي من غيره المولود ده مش هتدخل السماء. فاول نبوه غسلت عينين ادم وبدا يبص لحواء يقول ياه ده اللي هيجي يخلص العالم كله ويسحق راس الحيه ويدينا سلطان على ابليس، مش من نسل الرجل لكن من نسل مين؟ نسل المراه. فعينيه اتغيرت، واللي كانت مصدر عكننا ليه تبقى مصدر ايه؟ فرح ليه. فالمسيح غير عينينا، يقول في المسيح لا في ذكر ولا انثى ولا ثكيسي ولا بربري ولا يهودي ولا اممي ولا شيخ كبير ولا طفل صغير ولا واحد متعلم ولا واحد امي. امال ايه؟ الكل من كل الامم من كل الاجناس من كل الشعوب، كل دول يبقوا ايه؟ يبقوا اعضاء حاملين ايقونه الايه؟ ايقونه الخالق بتاعهم رب المجد يسوع على صوره خالقه. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ اول نبي ربنا كده عمل له تحويله لعينيه، فخلت عينيه بدل ما يشوف الامور بمنظار يتعبه ادت له نظره جميله للجنس الاخر لكل الاجناس لكل الامم لكل الشعوب. يا ربي هل ممكن تغسل عينينا ونشوف العالم كله بالمنظار بتاع الصليب ونشوف الكل في حضنك وننتظر مجيئك بفرح عشان نشوف اليوم اللي كل المؤمنين أبيض وأسود وأسمر وأصفر كل من كل الأجناس يبقوا الأعضاء في الجسد الواحد. نمشي بسرعة كده ناخد شخصية، هنسيب الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب تكلمنا عنهم كتير قبل كده. أنا نفسي أشوف منظر اللي بنسمع عنه في كياك، منظر إيه؟ موسى وهو واقف يتفرج على العليقة الملتهبة نارا والإيه؟ ملتهبة نارا والعليقة لا تحترق. شايف إيه يا موسى؟ قال شايف منظر غريب، عشت 40 سنة أتعلم في مدرسة الإيه؟ الملوك فرعنة. ويقول بولس الرسول إنه تعلم الحكمة من الإيه؟ من المصريين. تعلم الحكمة تعلم الحكمة من الإيه؟ تعلم الحكمة من المصريين. طب بعدين يا موسى؟ قال ضاع كل اللي نتعلمه. كنت بدي مثل الأسبوع ده عن موسى ده، تخيل واحد طلع مثلا ألمانيا أخذ دكتوراه وخلص الدكتوراه بتاعته وجه عشان يشتغل، قالوا له حضرتك أخذت الدكتوراه في إيه؟ قال لهم أخذت دكتوراه مثلا في الكيمياء، ومتوقع يبقى مثلا مدرس كيمياء ولا أي كيمستري في كلية من الكليات العلمية. قالوا لا لا مفيش مكان ليك. طب

تشتغل في ايه؟ قال احنا في مكان ليك تشتغل في الحضانة. راح اخد دكتوراه عشان اشتغل في الحضانة. قالوا له يا ريت تشتغل في الحضانة، ده ما فيش مكان تدرس، ده بس تنظف العيال الصغيرين. ايه رأيكم؟ بالظبط موقف موسى. واحد اتربى تربية ملوك، مدرسة الفراعنة، وبعدين ربنا قال له تعال حبيبي مالكش مكان في مصر، عايزني فين؟ قال تيجي في البرية. تشغلني ايه؟ ده انا اتعلمت اللغة والفلسفة والاتيكيت بتاع الملوك. قال له لا لا لا، هعلمك اتيكيت جديد، تلقط شوية الغنم، تعلم ازاي تزمر لهم وازاي تجيب لهم مية وازاي ايه تسهر جنبهم وتنشغل برعايته. ال40 سنة اللي أخذهم في مصر مسحهم تماما في ال40 سنة إيه؟ في البرية. بعد ما خلص ال40 قال له تعالى بقى اشتغل عندي. هتشغلني إيه؟ قال له أنا اللي أشغلك، أنت مالك؟ ده أنا ما عنديش إمكانيات، ده أنا ألتن، لساني ثقيل اللسان. قال أنا عايزك وأنت ثقيل لسان، هفرجك على منظر كده، شوف العليقة الملتهبة نارا. ده الايه؟ ده المسيح، كلمة الله الذي تجسد، والايه؟ والناسوت لم يحترق. وأيضا إشارة للست العذراء الحاملة للمسيح في أحشاها ولم تحترق. طب وانا مالي ومال الحدوته دي؟ قالوا لا، اللي انت شايفه ده النار اللي ما بيحرقش العليقه هيسكن في قلبك. اتي انا والاب ونصنع فيه ايه؟ منزلا. موسى بس كده لقي، يقول لك 40 سنة مصر دي تساوي ايه؟ ولا حاجه، تعلمتش حاجه، ولا بتوع البريه يساوي حاجه. الوقفة لمدة دقايق وأنا واقف قدام العليقة الملتهبة نارا طلعتني إلى عبارة اللي يقول عنها خدامه إيه؟ لهيب نار. ياه، إيه يا موسى ده؟ قال بقيت شخص تاني، جبار جبار. اللي عمله موسى في الفترة ال40 الثالثة لا يقدر ولا ب500 سنة. إذن أحبائي، العليقة اللي شافها موسى تخص مين؟ تخصني أنا، تخصني أنا. مسيحي اللي أخذ بلاهوته اتحد بالناسوت وبقي العليقة الملتهبة اللي لا تحترق، هذا المسيح ساكن فيه فيحولني إلى لهيب نار. تحبوا تشوفوا حد لهيب نار؟ تعالوا نسأل بولس الرسول، احكي لنا بولس عن حد لهيب نار. يقولك احكي لك ليه؟ يكتب لأهل كورنثوس يقول لهم أنا مليان بإيه؟ بغيرة الله، غيرت عليكم غيرة الله، قلبي وكلني. عايز ايه يا بولس؟ قال عايز منكم تربوا العروس المقدسة البتول العفيفة المخطوبة لرجل واحد. لا اقدر انام ولا اقدر استريح ولا يهدى لي بال، مستعد اموت كل يوم ومستعد انفق وانفق كل اللي عندي انفقه حتى كياني ينفق عشان الاقي العروس المقدسة ربنا. يا ربي هل ممكن تدينا كلنا نبقى زي بولس الرسول الحامل الغيرة النارية المقدسة اللي فيها نشتهي العالم كله، يبقى العروس الطاهرة اللي بلا غضن بلا عيب المخطوبة لرجل واحد السماوي رب المجد يسوع. أحبائي، لو مسكنا نبوة نبوة هنعيش كل أيام حياتنا فرحانين
متهادف.

متسللين بعمل الله الفائق من خلال المسيح الذي أو كلمة الله اللي تجسد وجه من أجلنا. لو بصينا لإشعياء النبي نقوله شايف إيه يا إشعياء؟ قال شايف منظر غريب، شايف واحدة عذراء، فتاة عذراء تلد ابنا، والابن ده ايه؟ قال الابن ده اسمه عجيب، مشير، قدير، إله أبدي، رئيس السلام. آية غريبة قوي. أولا واحدة بتول تولد، لا سمعنا ولا هنسمع عنها، دي هي الحالة الوحيدة الفريدة. وشاف الفتاة البتول دي ايه؟ المولود منها عجيب وقدير وإله أبدي وايه؟ ورئيس السلام. حاجة غريبة. طب وأنا يخصني إيه؟ قال لي شوف، اللي ولد من العذراء بالروح القدس يتشكل بالإيمان فيك، زي ما بيقول بولس الرسول ليتشكل المسيح إيه؟ فيكم. لما يتشكل المسيح فيك تبقى إيه؟ تبقى بتول، تبقى طاهر، حتى لو متجوز، حتى لو عندك ولاد، لكن تبقى العروس اللي بالعيب، اللي تسمع صوت المسيح يوم الرب كده يقول أريني وجهك، اسمعيني وجه صوتك، لأن وجهك جميل وصوتك حلو، ليس فيك عيبة، ليس فيك عيب، كلك جميل يا حبيبتي. أشعياء بص كده قال ده، دي حاجة تمس كياني، هذا المولود العجيب اللي ليس من زرع بشر مستعد يتولد يتشكل جوايا ويبقى المسيح فين؟ جوه قلبي. وأصبح اللي جوه قلبي اسمه عجيب، اسمه عجيب، ويخل العجيب فيه ان يجعل شعبه عجبا. ايه العجب بتاعك يا رب؟ قال العجيب بالنسبه لي ان انا الاله اللي لا يدرك، لكن اول ما ادخل واسكن في قلب انسان اخليه عجيبا، احوله من انسان فسدان الى انسان مقدس، وأحوله من إنسان زاني إلى إنسان طاهر، وأحوله من إنسان محب لذاته إلى أنه يحب كل البشرية، وباختصار أحوله من إنسان ترابي أخليه على إيه؟ على مستوى أشبه بمستوى الملائكة. النبوة دي لذيذة، دي نبوة ان كل يوم بشوف المسيح عجبا، اشوف المسيح العجب بيغير كل كياني. لما اسمع الوصيه كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل، ما اقولوش يا رب ازاي ابقى كامل، يقول لي انا اسكن فيك وانت تشاركني الكمال. لما يقولوا كونوا قديسين أو كونوا لي قديسين كما أنا قدوس، أقول له أنا ربي أبقى قديس، يقول له أنت مالك، أنا القدوس أسكن جواك أطلع منك إيه؟ أطلع منك قديس. وهكذا أحبائي صار لنا برا، صار لنا فداء، صار لنا حكمة، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول. فالنهاردة كل اللي أنا باخده مش من عندي، لكن من هذا المولود العجيب الذي ولد من عذراء بتول
وهو عجيب لكي يجعل من البشر أيضا عجبا. ولما اسمع يقول إلها قديرا، أقول له طب إيه يعني إلها قديرا؟ يعني أنا ساكن فيك، تبقى أنت ابن ربنا، وتبقى إمكانياتي بين إيديك. ما فيش حاجة اسمك تقول أنا خاطي وأنا فزدان وأنا ما فيهاش فايدة. صحيح أنا تراب ورماد وما فيهاش، لكن ما فيهاش فايدة مش ممكن، لأن المسيح جوايا يحول التراب يخليه سما. مسيحنا ممتع في كل شيء. داود النبي لو سألناه نقول له شايف ايه في كلمة الله المتجسد اللي هيجي حسب الجسد من نسلك، يقول في المزمور 18: من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها؟ أنا شايف حكمة الله، شايف الوصية الإلهية في السماء، مين يطلع يجيبها لنا؟ نيجي كده نلاقي إيه؟ نلاقي الرد بسيط. بولس الرسول يقول لداود، ملك داود، يقول له اشتقت أطلع للمسيح السماوي واتمتع بيه واستلم الحكمة منه واستلم الوصية، لأنه هو كلمة الله. يقول له أنا دقت إيه بولس؟ أجلسنا معه فين؟ في السماوات. بتقول كلام يا بولس؟ قال لا بدوق السماء. لو بصينا أيضا على ولادته، يكلمنا عنه أنه يولد معدم فقير. آدم الأول عاش في الجنة لا ينقصه شيء، الذهب بين إيديه والفضة بين إيديه والحيوانات كلها بين إيديه والكل بيخدمه والطبيعة بتخدمه، كل حاجة تتمنى تخدمه. طلع منها عيني تعبان، يقول إيه سليمان الحكيم؟ يقول الهاوية الهاوية والهلاك لا يشبعان، الهاوية والهلاك لا يشبعان، وكذا عين الإنسان لا تشبعان. واحد يبص كده، يجي واحد يقول له بابا نفسي بس في الحاجة الفلانية، كمبيوتر مثلا أحدث حاجة، يجيبه له. بعد يومين كده يقول له إيه رأيك في الكمبيوتر؟ يقول له لا أنا سمعت إيه في حاجة أحدث نزل، وهيعيش كده على طول. ما بنساش قصة إنسان أخذ ولاده من كندا وراح بيهم فلوريدا، وقال لي اتصرفنا مبالغ ضخمة، كنت بحوش طول السنة عشان أفرح الولاد بتوعي. وأول ما وصلوا فلوريدا وراحوا طبعا الهوتيل، فالولاد نزلوا سويمينج كده في السويمينج بول مع بعض، فالأب والأم نزلوا معهم، فحب يشوف مشاعر ولاده. قال لهم ايه رأيكم في الفسحة دي؟ ده أول يوم وهم بيستحموا. فالاثنين من بق واحد قالوا له عبارة غريبة، قالوا له it is boring، حاجة تزهق. قال لي جاتني صدمة، قاعد أوضب طول الفترة دي واصرف كل ده، وفاكر حيقولوا لي ياه thank you بابا الفسحة الجميلة دي، قالوا له it is boring. هو ده الواقع اللي بنعيشه كل يوم، it is boring، حاجة تزهق. يقول إيه؟ وكذا عين الإنسان إيه؟ لا تشبعان، مش حاجة تشبع الواحد، لا العلم ولا الفلوس ولا المركز ولا الزواج ولا شيء من المقتنيات أو الكرامات يشبع
الإنسان. لكن اللي يشبعه إيه؟ اللي

0: يشبهه انه يتربط، يقول كده ايه، شوف العبارة يقول معلمنا بولس الرسول في الرسالة الى اهل افسس الاصحاح الثاني الاية 6، اسف 2 كورنثوس 8-9، يقول ايه: من اجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا انتم بفقره. مالكم يا جماعة؟ قال زهقانين، مفيش حاجة عادلة في الدنيا. قال طب أنا هاجي أسيب المجد بتاعي والغنى بتاعي وأشارككم الفقر بتاع العالم، وبالفقر بتاعي تغتنوا، هتلاقوني وسط الإيه؟ وسطيكم. لما تقتنوني أملك كل مدى إيه؟ كل الداخل فيكم، الفكر والقلب والمشاعر والأحاسيس، ويبقى الواحد كده بيتنطط من الفرح، يقول له مش ناقصني حاجة، مش ناقصني حاجة. داود النبي أيضا لو سألناه إيه خبرتك مع المسيح، يقول كده: أرسل كلمته فشفاهم. أرسل إيه؟ كلمته فشفاهم. أنا كنت متوقع يقول أرسل كلمته فشفتهم. هلا ده مش كلمة يعني thing شيء، لا ده كلمة شخص. أرسل كلمته فهو شفاهم. ملك داود قال في أنين، في جرح، مالك؟ قال الكل زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، مش لاقي صحة، مش لاقي نفس سوية، مش لاقي قلب سعيد. فينزل المسيح ولا يحتاج الأصحاء إلى الطبيب بل المرضى. أنا جاي تعمل إيه؟ الجاي أشفي من كل مرض، من كل ضيق، من كل مرارة، أعطي سلام. أدي صورة، مجرد مجموعة عينات صغيرة، نفسي لغاية ما يجي عيد الميلاد كل واحد وكل واحدة نمسك النبوات نبوة نبوة ونشوف بتمسني في إيه. دكتور بتاعي، المعلم العجيب الفريد بتاعي، اللي افتقر عشان يغنيني، اللي عاش معانا عشان يقدسني، اللي شاركني في القبر عشان ما خافش من الموت، اللي قام فأقامنا معه، اللي صعد للسماء فأصعدنا معاه. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويفرح قلبنا كلنا لكي نعيش نتمتع بهذه النبوات كنبوات خاصة بكل إنسان فينا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
1: يا لكلمات داود التي تقطر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتهبى عنك، رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

عن السلطان اللي أعطاه لينا على إبليس، يقول: فجاءت أمه وإخوته ووقفوا خارجا وأرسلوا إليه يدعونه، وكان الجمع جالسا حوله، فقالوا له: ودع أمك وإخوتك، إخوتك اللي هم ولاد خالته يعني، خارجا يطلبونك. فأجابهم وقال: من أمي وإخوتي؟ ثم نظر إلى الجالسين حوله وقال: ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع إرادة الله فهذا هو أخي وأختي وأمي. ناس كتير تسأل ليه السيد المسيح قال هذه التعبيرات؟ هل دي فيها إهانة للست العذراء؟ أو إهانة للقرابة اللي هم من ولاد خالته؟ تعرفين حسب الطقس اليهودي زي النظام في الصعيد، عيب لما واحد يقول ده ابن خالتي وده ابن عمتي وده ابن خالي وده ابن عمي، لكن يقول ده أخوي أو دي أختي، بيعتبروا الكازنس إخوات. حتى الأمام يقول لك أبويا إبراهيم وأبويا إسحاق وأبويا، يعني والده باباه، بيعتبر باباه هو العم والخال، وبيعتبروهم زي أب. فاليهود كان عندهم الطقس ده، فلما قيل لي هو ده أمك وأخوتك خارجا يطلبونك، كان رد المسيح عجيب، قال لهم: مين هم أمي وإخوتي؟ وشاور على الناس الموجودين وقال: ها هم أمي وإخوتي، لأن من يصنع إرادة الله فهذا هو أخي وأختي وأمي. ما يشغل قلب السيد المسيح هو دخولنا في قرابة لي، والقرابة مش مجرد قريب جسديا جنبه، لكن القرابة بمعنى ريلاتيف، يعني مش مجرد، يعني كأنه واحد من العيلة يعني. وده إحساس الإنسان اللي بيدخل ويلتصق مع المسيح بالعمق. فما نستغربش لما يتكلم معلمنا بولس الرسول في الرسالة إلى أهل أفسس ويقول إن احنا ما عدناش غرباء ونزلاء، أمال بينا إيه؟ قال، بيقول احنا بينا أهل بيت الله، عيلة. حتى ناس كتير لما يكتبوا للأطفال الصغيرين عن علاقتنا بربنا يدي العنوان عنوان لطيف يمكن بالعربي ما تعودناش عليه، يسموه God's family، يعني عيلة ربنا، عيلة ربنا. مجيء المسيح إلى العالم أنه وهو خالق الكل صار كما لو كان من بني جنسنا، ابن داود، حاجة صعب على الفكر البشري يقبلها. الله الغير محدود يصير بالتجسد كأنه محدود ويعيش وسطينا كواحد منا، وهو يدعونا ويقول: ها أخي وأختي وأمي. ويقول معلمنا بولس الرسول في شيء من الجرأة أنه دعا نفسه أخا بين إخوة كثيرين، دعا نفسه أخ بكر وسط إخوة كثيرين. ربنا لذيذ في علاقته بينا، يحب يشيل حتة الكلفة، يحب نتقابل معاه في جو عائلي، مش في الجو الرسمي، لكن وسط الجو العائلي لازم نعرف حدودنا. زي الطفل الصغير ليه دل على باباه، وممكن يتنطط عليه وممكن يحط ياخد رقبته كده في حضنه، يتصرف اي تصرف، لكن في نفس الوقت عند الجد ده اب وده ابن، وان كنت ابا فاين كرامتي، وان كنت سيدا فاين مهابتي. هل علاقتنا بربنا
فيها علاقة القرابة

يعني إذا كان العالم بيستصعب كلمة والدة الإله، يقول لك إزاي ربنا يبقى له أم؟ طبعا بالجسد. الله يريد كل البشرية إن من خلال هذه العلاقة إن إحنا ناخد عليه وياخد علينا، في كل صغيرة وكل كبيرة نتقابل معاه ونتفاهم معاه، حتى ولو بدت الأمور صغيرة. كان في زمان كتاب معرفش بيعاد طبعه ولا، وكان من الكتب المشهورة على ما أظن كتبه واحد روسي، بيقول يوم مع الرب يسوع يشعر أن يفتح عينيه يشوف ربنا جنبه، يغسل وشه يتكلم معاه هو بيغسل وشه، لو بياكل حاسس ان ربنا قاعد معاه بياكل معاه، اينما وجد في رفقة ربنا. الحقيقة مجيء المسيح ادى دالة للانسان فوق الوصف، لدرجة أن العلامة أوريجانوس وأخذ منها كثير من آباء الكنيسة بعد كده، لم لعشق الزايد، طبعا مش زايد في الواقع لكن بالنسبة لينا يعني، لعشق العجيب للكتاب المقدس، تقول له إيه رأيك في الكتاب المقدس؟ يقول لك الكتاب المقدس ده عبارة عن رحلة ممتعة للنفس في أرض تغربها في صحبة المسيح. يعني واحد كده حاطط ايده في ايدين المسيح وقاعدين يتمشوا مع بعض، على فين؟ طالعين السماء، طلع في السماء هو بياكل وهو بيشرب وهو بيغسل وشه وهو بينام وهو بيتكلم مع اخواته وهو في فسحه من الفسح وهو في عمله، ايده ما تتسحبش من ايد المسيح ابدا، ايده ما تتسحبش من ايد المسيح ابدا. أخطر ضربة بيضرب بها الشيطان البشرية العبارة المشهورة اللي للأسف الناس حفظتها، ساعة ربك وساعة قلبك، عبارة أخطر عبارة تحطم الإيمان. أنا مش ساعة ربي وساعة قلبي، أنا كل كياني في إيد ربنا، أنا في صحبة المسيح أينما وجدت وتحت أي ظرف من الظروف. لسه الأسبوعين اللي فاتوا واحد بيسألني بيقول لي أبونا هل ممكن الإنجيل أحطه على جنب السرير في أوضة النوم؟ قلت له طب دي فيها إيه؟ قال لي يعني برضو الواحد بيحس في علاقته بزوجته غيره إزاي يبقى الإنجيل محطوط جنبنا؟ قلت له وأنت تقدر تفصل المسيح عنك حتى في لحظة علاقتك مع زوجتك وانت بتعمل عمل غير مقدس؟ أولاد الله تقدسوا وأصبح كل شيء إن أكلنا وإن شربنا فلمجد الله، حتى الأكل والشرب لمجد الله. ما عندناش حاجة نشعر نتعزلني عن ربنا، فيش حاجة تعزلني عن ربنا تحت أي ظرف من الظروف. أولاد الله يشعروا بالعبارة اللي يقولها السيد المسيح النهاردة لكل واحد ولكل واحدة فينا، ها أخي وأختي وأمي، ها هو أخي وأختي وأمي. خلينا كده بصراحة، لو البطرك جه دلوقتي ودخل، انسان زينا ربنا اداله نعمه وسلمه ان يكون مسؤول عن خدمه الكنيسه، وجه بدل قداس، بص تلاقي عينيك بصه بيعمل ايه وبيصلي ازاي، طلعت منه حاجه حلوه، حتى لو جيت لواحد قلت له ايه رايك في الشمامسه كانوا النهارده كويسين مش كويسين، صوتهم عالي صوتهم واطي، انا بصراحه ما

حاسسش. انا كنت سعيد وهو البطرك بيصلي واحنا ايه وحاسس كده ان بيصلي طالعين مع السماء. ده البطرك انسان عادي. تخيلوا معايا لو رب المجد يسوع، مش هقول ملاك من الملائكة ولا رئيس ملائكة ولا واحد من الشاروبيم، لو رب المجد يسوع النهاردة دخل وشفناه هو ماشي داخل على المذبح، هل ممكن عينيك تتحول عنه يمين أو شمال؟ فلما يقولها هو أخي وأختي وأمي، يعني مين يشغلك عني؟ إذا كنت أنا في السماء لم يشغلني لا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا كل القوات السمائية شغلتني عنك. أحببتك ونزلت من أجلك وقبلت العار، عار الصليب، وقبلت الدفن وصرت بين الأموات وقمت وأقمتك معايا وصعدت ورفعت قلبك معايا عشان تعيش معايا فوق. هل عندك فرصة بعد كده انك تحول عينيك يمين وتحول عينيك شمال؟ بشعر جوايا رغم كل الضيقات اللي بتحل، لكن لا يوجد زي ما بيقول ذهبي الفم، لا يوجد في العالم إنسان أسعد من الإنسان المسيحي، المسيحي الحقيقي، لأن عينيه وقلبه وفكره وأحاسيسه ومشاعره وتصرفاته كلها مشغولة بذاك اللي قال هذا هو أخي وأختي وأمي. إذا كان الزوج يطلب منه والزوجة تطلب منها، نقول يترك أباه وأمه ويلتصق بإيه؟ بامرأته. وهي طبعا تترك أباها ومامتها وتلتصق بزوجها. نقدر نقول فوق 90% من المشاكل العائلية لزقت الزوج أو الزوجة بالأهل بالطريقة الغلط، دخول حد في إيه يقتحم هذه العلاقة الخفية السرية بين الزوج والزوجة. إذا كان مطلوب من الزوج والزوجة أن من أجل وحدة العيلة ومن أجل سلامها ومن أجل رحلتهم الممتعة في تربية أولادهم ويطلعوا جيل مقدس، كل واحد ينسى عيلته ويلتصق بالطرف اللي معاه. كم بالأكثر إذا كان المسيح نفسه بيدعوك عن طريق داود ويقول اسمعي يا بنتي انسي شعبك وبيت أبيك، لأن العريس اشتهى حسنك أو اشتهى جمالك. هل يا ترى وأنا قاعد في القداس ما يشغلني ان هو جمال المسيح الابرع جمالا من بني البشر، وشاعر ان هو جوايا بيقول لي انت كمان موضع حبي وموضع اعجابي وموضع دهشتي لاني اشتهي حسنك؟ ما تزعلوش مني، احيانا بحس اعترافاتنا غلط. الواحد جاي يعترف يقول ايه انا كذبت وشتمت وحلفت مر علي افكار ما بقولكش لا، لكن ممكن كده في اعترافك تزود حته وتديها الاولويه. انا جاي اقول بحب الهي، مشغول بيه، مفيش حاجه تعزني عنه، وانا شاعر ان هو جوايا ومفيش حاجه تحجبه عني، زي ما انا مفيش حاجه تحجبني عنه هو، وهو كمان مفيش حد ولا كائن ما يحجبه عني. علاقتنا ببعض لزقه كده بنسميها شركه، شركه مع الله في ابنه بالروح القدس.
هو ده، هذا هو أخي وأختي وأمي. هو مش بيقولها عشان ما نقولش عن الست العذراء والية الإله، لا، هو بيقولها طب إذا كنت أنا اخترت هذه الصبية الصغيرة وخليتها بقيت في هذا المجد العجيب إنها تبقى والدتي ويدهش منها الجميع السمائيين، يا ترى وانت موقفك ايه؟ هل انت موضع دهشة السمائيين؟ نفسي نشيل كلمة باستمرار انا خاطي وانا وحش وانا فزدان وانا ما فيهاش فايدة، مش اسلوبنا. انا الخطاه الذين اولهم انا، ولكن استطيع كل شيء في المسيح يسوع، استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. ده بولس الرسول اللي عمل عمايل صعبة قبل ما يتقابل مع المسيح، يتحدى نفسه، يتحدى الحاضرين، يتحدى الشيطان، يقول من يفصلني عن محبة المسيح؟ من يفصلني عن محبة المسيح؟ لا شدة ولا ضيق ولا عار ولا خزي ولا خليقة حاضرة ولا خليقة مستقبلة. ده مرة واحد من آباء الكنيسة في البستان، بستان الرهبان، بيكلم يزر بابا الروحي أو زميله، بيقول له أنا شايف في ملاك عن يمينك. بص له كده وقال له شاغل نفسك بيه ليه؟ قال له ده ملاك عن يمينك. قال له ملاك إيه؟ إلهي جوايا، إلهي جوايا. حتى الملاك لو جه، ده لو ظهر ملاك دلوقتي عن مذبح يمكن الناس تسيب الوعظة وتسيب الصلاة ويقول لك احنا كنا واقفين وملاك ظهر على مذبح الكنيسة ماري جرجس. ده المسيح نفسه قائم على المذبح وساكن في أعماقك ومالئ بيتك ومالئ حياتك. هل يا ترى مشغول بيه؟ وإذا كان هو بيقول هذا هو أخي وأختي وأمي، طب أنا أقول له إيه؟ أنا أقول هذا هو إلهي وربي وصديقي وحبيبي وشهوة قلبي ورجائي وصديقي الدائم وكل شيء بالنسبة لي، من يفصلني عن محبة المسيح؟ نفسنا يبقى عيد الست العذراء النهاردة دعوة صادقة، يا ترى أنا مين بالنسبة للمسيح؟ ما تقوليش أنا خادم في الكنيسة، أنا شماس في الكنيسة، أنا مش عارف ماسك لجنة البر ولا لجنة الفقراء، ولا أنا ماسك أمانة مدارس أحد، ولا أنا ماسك اجتماع شبان. أقولك كل ده أوكي، لكن الموضوع الرئيسي أنت مين بالنسبة للمسيح؟ وهو مين بالنسبة ليك؟ ارفع قلبك كده وقول له يا رب، مفيش إنسان ولا كائن ما في السماء ولا على الأرض ولا أمور أرضية ولا أمور حتى سماوية تشغلني عنك. أنت الأول والآخر، أنت البداية والنهاية، أنت الألف والياء في حياتي. يا ربي اشرق بنورك على الكنيسة كلها، بل اشرق بنورك على العالم كله، لكي جميعنا يا ربي نرتبط بيك ونقول لك يا ربي استلم، استلم قلبي وفكري ومشاعري وأحاسيسي وعواطفي وأحلام يقظتي وأحلامي بالليل، ولتكن أنت كل شيء في حياتي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

لأنه تعلق بي أناجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده.

باسم الآب والأب والروح القدس الإله الواحد آمين. بمناسبة استعدادنا لعيد الميلاد المجيد، أحب أن أكلمكم عن تواضع الرب في تجسده. أول حاجة في التجسد إن قيل عن السيد الرب إنه أخلى ذاته وأخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان. فإخلاء ذاته يعني هذا التواضع الذي عاش فيه، أخلى ذاته من المجد الإلهي الذي كان يحيط به، وعاش كأي إنسان على الأرض. بل إن الرب لم يخلي ذاته من مجد الألوهية فقط، بل أخلى ذاته أيضا من مجد البشرية. ولذلك عاش في تواضع كبير يندر أن يوجد مثله. أول شيء أنه ولد في مزوة بقر، كان ممكن يولد في أي مكان له قيمته، في قصر، في فخامة، في أي حاجة، لكن شاء أن يولد في مزوة بقر. بل قيل عنه في ولادته أن لم يكن له موضع في البيت، ما كانش ليه موضع في البيت، فما لقوش غير هذا المثل. وأيضا ولد في يوم غير معروف، ولم يستعد له الناس لكي يستقبلوه بما يليق بمجيئه إلى الأرض. ربنا ما كانش عايز هذه المظاهر بتاعة الناس في الاستقبال، في الترحاب، في التمجيد، فنزل بطريقة هادئة ولم يظهر إلا أو لم يعلن ظهوره إلا لبعض الناس غلابة زي رعاة الغنم وزي الناس بتوع المجوس، لكن بقية الشعب ما كانوش عارفين. بل على العكس، أحيط ميلاده برغبة في قتله من هيرودس الملك. ومن تواضع الرب في هذا الأمر انه سمح ان يخرج الى مصر. هيرودس ده ما كانش ياخد منه حاجه، لو حب تنزل نار من السماء تخلص عليه كان ممكن، او يموت وهو قاعد كان ممكن، لكنه في تواضع شديد فضل ان يخرج الى مصر ولم يعلن يهوده. وولد في قرية، قرية بيت لحم التي كانت هي الصغرى في يهوذا، وسكن فيما بعد في مدينة الناصرة التي كان الناس يعجبون كيف يمكن أن يخرج منها شيء صالح. وولد من أم فقيرة لم يكن لها من يرعاها، فرعاها يوسف النجار، وهكذا عاش في بيت النجار. وقيل عنه أليس هذا هو ابن النجار؟

يعني ما كانش بيدور على ألقاب ولا على أمجاد، كان متواضعا جدا، بل عاش 30 سنة من عمره.

والتقليد وليس من الإنجيل. من تواضع الرب انه عاش بعيدا عن الألقاب وعن المظاهر، لم يأخذ لقب كاهن لأنه كان من سبط يهوذا والكهنوت من سبط لاوي، بينما هو رئيس الكهنة الأعظم، ولم يأخذ لقب ملك مع أنه من سبط الملوك يهوذا، لكن ما كانش معترض به أنه ملك، بل لما أرادوا أن ينصبوه ملكا هرب من هذا الأمر. ومن تواضع المسيح انه عاش وليس له اين يسند رأسه، ما كانش ليه مكان اقامة، ليس له اين يسند رأسه. ما كانش ليه مقر، بيجول من مكان الى مكان، ولم يكن له ايضا مكان للتعليم. يعني بيعلم الناس فيه مكان ثابت، ما كانش فيه. كان يوعظ مرة على الجبل، مرة عند شاطئ البحيرة، مرة في البرية، مرة في السفينة، مرة في بيت من البيوت، مرة في موضع خلاء، مرة وهو ماشي. ما كانش ليه مكان للتعليم. يعني احنا نعجب من الناس الذين دائما يهتمون بالمظاهر والعظمة. المسيح ما كانش اللي بتاع مظاهر ولا بتاع عظمة. ولا بتاع رئاسة. وكان حوله بعض التلاميذ البسطاء من الصيادين ومن الناس الجهلة ومن الذين ليس لهم مركز في المجتمع، وماشي هو وهم من أرض الأرض من مكان لمكان. وكان أحيانا في تواضعه يدخل بيوت العشارين والخطاة ويأكل معهم، لدرجة انتقده اليهود على ذلك، بل من العشارين دول اختار متى العشار ليكون تلميذا له، ودخل بيت ذاك العشار فتذمروا عليه انه دخل بيت رجل خاطئ. فقال لهم ان ابن الانسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك، وان اليس هذا هو ابن ابراهيم ايضا؟ كان شخصا متواضعا في تصرفاته باستمرار، وكان خاضعا للناموس في حياته، حتى انه لم يبدأ مهمته الرسمية الا في سن 30 حسب الناموس، وهو ملآن من العلم والمعرفة، كان يقدر في اي وقت يقدر يعلم. وايضا خضع في انه دخل وقبل معمودية يوحنا، بينما معمودية يوحنا كانت معمودية التوبة وهو لم يكن محتاجا الى توبة. ومن تواضعه

سمح للشيطان أن يجربه. معروف الثلاث تجارب اللي على الجبل الموجودة في نبتة 24 في نبتة 4. فممكن الواحد مننا ساعات ما يقبلش ان انسان عادي يجربه، فكان بالاولى بس الشيطان يجربه، بل سمح للشيطان ان يختار المكان. يقول اخذه الى جناح الهيكل في تجربة، واخذه الى جبل عالي تجربة اخرى، وبلغ من جرأة الشيطان ان قال له لك اعطي هذه كلها ان خررت وسجدت لي. فوضع ايه ده اللي ربنا يسمح للشيطان يعمل كده؟ وايضا من تواضعه رفض انه يعمل معجزات لاجل الفرجة. حتى لما قال له الشيطان ترمي روحك من فوق الجبل والملائكة يحملوك على ايديهم، ودي تبقى فرصة بقى منظر كويس تخلي الناس يؤمنوا، رفض الكلام ده. ولما اليهود قالوا له قول لنا معجزة برضه من نوع ده لاجل الفرجة، الفاسق والشرير يطلب آية ولا تعطى له الا آية سنان النبي اللي أدى في بطن الحوت 3 أيام. وعاش فقيرا، يعني لم يطلب مظهر الغنى والعظمة، من تواضعه عاش فقيرا. ومرة جم يطلبوا مني الجزية ما كانش معاه فلوس، فقال لي بطرس ارمي السنارة بتاعتك وهتصيب حاجة تقدر تدفع عني وعنك. في معجزة التجلي، وهي معجزة عظيمة تثبت لاهوته، لم يعملها أمام كل الناس، وحتى ولا أمام الاثني عشر تلميذا بتوعه، وإنما يدوبك قصاد 3، وقال لهم ما تتكلموش عن الموضوع ده. ومن تواضعه أيضا أنه كان يلقب نفسه بلقب ابن الإنسان، ويستعمل هذا اللقب كثيرا بينما هو ابن الله، لكن كان بيستخدم هذا اللقب كثيرا. لكي يصلح هذا اللقب في الفداء، لان اذا كان الحكم صدر بالموت على انسان فلا بد ان يموت الانسان. وعاش مع الناس باسلوب الحب وليس باسلوب العظمه، وعلم تلاميذه انهم يعيشوا بالحب وليس بالعظمه. وكان في كلامه له آداب الحديث في الرقة وفي اللطف، حتى في الحديث مع المرأة السامرية الخاطئة لم يجرح شعورها بكلمة. وعندما قال لها حسنا قلت هذا قلت بالصدق، لدرجة ان المرأة في اسلوبه اللطيف معها خرجت تبشر به وتقول انسانا قال لي كل ما فعل، تعالوا وانظروا. وقال لها كل ما فعلت باسلوب رقيق غير جارح،
ونفس الوضع مع المرأة المضبوطة في ذات الجار. ومع سمعان الخبيث برضو نفس الأسلوب، بل مع يهوذا. يهوذا اللي كانوا وجايب الجنود يقبضوا عليه، قال له يا صاحب لماذا جئت؟ يا صاحب، ما قالوش يا خايف يا اللي جنسك اللي نعم. وفي تواضعه قيل عنه انه لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته، قصب مردود لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يدفر، كما ورد في نفر 12. ومن تواضعه انه كان يسمي تلاميذه اخوة له، يقول مخلوقاته، يقول لمريم المجدلية اذهبي وقولي لاخوتي ان يمضوا الى الجليل هناك يروناني. والكتاب بيقول شابه اخوته في كل شيء ما عدا الخفي، اعتبرهم اخوته. وقال لهم في مرة لا اعود اسميكم عبيدا بل اصدقاء. اصدقاء. ومرة قال لهم اقول لكم يا اصدقائي. تواضع عجيب من ربنا ان يتكلم عن اسلوبه، عن تلاميذه بهذا الاسلوب. ليس هذا فقط، وانما مجدهم ايضا، اعطاهم مجدا. قال ايه؟ الذين سبقت عرفهم سبقت عينهم، وهؤلاء مجدهم ايضا. بل اكثر من كده، ان قال لهم في يوحنا 14 ان الاعمال التي اعملها تعملون انتم اعظم منها ايضا. مين ده اللي يعمل نفس الاعمال واعظم منها؟ حاجة عجيبة. وايضا نجد انه كان ينسب الاعمال الالهية حتى للانبياء. يقول شريعة موسى، طب ما هي شريعتك انت، لماذا تنسبها الى موسى؟ هو بيمجد اولاده. يقول موسى صرح لكم بالطلاق لاجل قساوة قلوبكم. ومش موسى اللي صرح، ده ربنا اللي صرح، لكن هو بيمجد اولاده وينسى حاجات كتير لأولاده. أيضا من تواضعه أنه احتمل إهانات كثيرة في صمت وفي هدوء، ولم ينتقل من أعدائه. قالوا عليه أنه ناقض للشريعة، وقالوا عليه أنه كاسد للسفر، وقالوا عنه أنه أكول وشريب خمر، وقالوا عنه أنه ببعل زبول يخرج الشياطين، وقالوا له أليس حسنا قلنا انك سامري وبك شيطان. كان يستطيع انه ينتقم من كل دول، لكن لم يفعل. احتمل في هدوء

وفي صمت. بل انه ايضا احتمل ضررات واحتمل خزي البساط واحتمل اهانات كثيرة. وقيل عنه ان هو كشاه تشاه الى الذبح، لم يفتح فاه، ظلم اما هو قد تذلل ولم يفتح فاه. ومن تواضعه ايضا انه حمل خطايانا، الذي بلا خطية وحده، القدوس الكامل في قداسته، حسب خطية من اجلنا. مفيش تواضع اكثر من كده. بيقول الكتاب كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. والعجيب في كل ده انه لم يدافع عن نفسه، لا دافع عن نفسه امام مجلس السنهدرين، ولا دافع عن نفسه امام بيلاطس ولا امام هيرودس، ولا دافع عن نفسه في التحديات التي وجهت اليه وهو على الصليب. لو كنت ابن الله انزل فنعمرك، ولا دافع عن نفسه في الكلام اللي قاله النصف الشمال عليه في التهكم. اعطانا فكرة عجيبة في احتمال الضيق واحتمال الشتيمة واحتمال الاهانة في صمت وفي هدوء. بل اكثر من هذا كله انه وهو على الصليب قال يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. فدافع عنه. من تواضعه انه جعل صلبه واضحا امام جميع الناس على جبل، على جبل الجلجثة، يراه كل احد. واما قيامته فكانت سرا لم يكشفها الا الى خاصته من المقربين اليه. بينما القيامة دي فيها امجاد لي، لكن لم يسمح بالامجاد وسمح بالقيامة. كل هذا جعله لكي نتعلم منه الوداع والاتضاع في فترة تجسده على الارض. هل تعلموا مني فاني وديع ومتواضع القلب. كان ممكن نتعلم من ربنا حاجات كتير، لكن هو اراد في تجسده ان نتعلم منه التواضع والوداعة. هذا الذي في تواضعه غسل ارجل تلاميذه، غسل ارجل تلاميذه. مين يعمل كده؟ له المجد من الان والى الابد امين.

وانا خطايا ورا ظهري بتجرجر، واروح حاكم اخويا ثم انضف القلب الاول من وسخته، واروح حاكم غيري.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل

لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي موسى، ولك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا. ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما ليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحدين، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأقنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلويا الليلويا خنفران مبيوت مبشير بابن وما ثواب ونوت نوت تسبحت باكر النهار المبارك، أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

هذا كسر الذين يحزنونني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت، لأن

سري في الشدة فرجت عني، تراءف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت ثرورا لقلبي. أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم، فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك.

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد، يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسر

أمي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، أحييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في تنهدي أعوم كل ليلة سريري، وبدموعي أبل فراشي. تعكرت من الغضب عيناي، شاخت من سائر أعدائي. ابعدوا عني يا جميع فاعل الإثم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي. الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى

أفتقده أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته، كل شيء أخضع

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل، شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا، يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا نعظم ألسنتنا شفاهنا منا، فمن هو ربنا من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين؟ الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانيتان، كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف، وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته، كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

بارك الرب الذي أفهمني، وأيضا إلى الليل تنذرني كليتاي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني سبل الحياة، تملأني فرحا

صلواتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء.

فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم، ألها فوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطيئة عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. اظهر لي يا رب طرقك وعلمني سبلك، اهديني إلى عدلك وعلمني، لأنك أنت هو الله مخلصي وإياك

اذكر يا رب رافعتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها كرحمتك، اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب، لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسله يرث الأرض. الرب عز لخائفيه واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت. اخرجني من شدائدي، انظر إلى مذلتي وتعبي.

ظلم احفظ نفسي ونجيني، لا اخزى لاني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ قائلا:

أيها النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك، اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقي عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبحه تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إله الجواد كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: عباد الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي. واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة والرأفة ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رديء ومن كل خطيه ومن كل قوه مضاده، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي انت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الان وكل اوان الى الابد. امين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعه في السماء وعلى الارض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمه جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

إنجيل يوحنا الأصحاح الثاني عشر. ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عني، حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثى تخدم، وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه، وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمائة دينار ويعطى للفقراء؟ قال: هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا، وكان الصندوق عنده، وكان يحمل ما يلقى فيه. فقال يسوع: اتركوها، انها ليوم تكفيني قد حفظته، لان الفقراء معكم في كل حين، واما انا فلست معكم في كل حين. فعلم جمع كثير من اليهود انه هناك، فجاءوا ليس لاجل يسوع فقط، بل لينظروا ايضا لعازر الذي اقامه من الاموات. فتشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا لعازر ايضا، لان كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون ويؤمنون بيسوع. وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء الى العيد ان يسوع ات الى اورشليم، فاخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه، وكانوا يصرخون: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه، كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون، هوذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان. وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا ان هذه كانت مكتوبة عنه، وانهم صنعوا هذه له. وكان الجمع الذي معه يشهد انه دعا لعازر من القبر واقامه من الاموات. لهذا ايضا لاقاه الجمع، لانهم سمعوا انه كان قد صنع هذه الآية.

قال الفريسيون بعضهم لبعض: انظروا، انكم لا تنفعون شيئا، هوذا العالم قد ذهب وراءه. وكان اناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد، فتقدم هؤلاء الى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل، وسألوه قائلين: يا سيد، نريد ان نرى يسوع. فاتى فيلبس وقال لأندراوس، ثم قال أندراوس وفيلبس ليسوع. واما يسوع فاجابهما قائلا: قد اتت الساعة ليتمجد ابن الانسان. الحق الحق اقول لكم، ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن ان ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها الى حياة ابدية. ان كان احد يخدمني فليتبعني، وحيث اكون انا هناك ايضا يكون خادمي. وان كان احد يخدمني يكرمه الآب. الآن نفسي قد اضطربت، وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة. ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. أيها الآب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء: مجدت وأمجد أيضا. فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال: قد حدث رعد. واخرون قالوا: قد كلمه ملاك. اجاب يسوع وقال: ليس من اجلي صار هذا الصوت، بل من اجلكم. الان دينونة هذا العالم، الان يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وانا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع. قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يموت. فاجابه الجمع: نحن سمعنا من الناموس ان المسيح يبقى الى الابد، فكيف تقول انت انه ينبغي ان يرتفع ابن الانسان؟ من هو هذا ابن الانسان؟ فقال لهم يسوع: النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. والذي يسير في الظلام لا يعلم الى اين يذهب. ما دام لكم النور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور. تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنه. ومع انه كان قد صنع امامهم آيات هذا عددها، لم يؤمنوا به، ليتم قول إشعياء النبي الذي قاله: يا رب، من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا، لأن إشعياء قال أيضا: قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم، لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه. ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. فنادى يسوع وقال: الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي، بل بالذي أرسلني، والذي يراني يرى الذي أرسلني. أنا قد جئت نورا إلى العالم، حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة،
وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه، لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير، لأني لم أتكلم من نفسي، لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم. وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية، فما أتكلم أنا به فكما قال لي الآب هكذا أتكلم. الأصحاح الثالث عشر. أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى، فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه، يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي، قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك: يا سيد، أنت تغسل رجلي؟ أجاب يسوع وقال له: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. قال له بطرس: لن تغسل رجلي أبدا. أجابه يسوع: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. قال له سمعان بطرس: يا سيد، ليس رجلي فقط بل أيضا يدي ورأسي. قال له يسوع: الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، بل هو طاهر كله، وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم. لأنه عرف مسلمه لذلك قال: لستم كلكم طاهرين. فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيضا، قال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا، وحسنا تقولون لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. الحق الحق أقول لكم، إنه ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مرسله. إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. لست أقول عن جميعكم، أنا أعلم الذين اخترتهم، لكن ليتم الكتاب: الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه. أقول لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون أني أنا هو؟ الحق الحق أقول لكم، الذي يقبل من أرسله يقبلني، والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني. لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال: الحق الحق أقول لكم، إن واحدا منكم سيسلمني.
فكان التلاميذ ينظرون بعضهم إلى بعض وهم محتارون في من قال عنه. وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه. فأومأ إليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه. فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له: يا سيد، من هو؟ أجاب يسوع: هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه. فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الإسخريوطي. فبعد اللقمة دخله الشيطان، فقال له يسوع: ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة. وأما هذا فلم يفهم أحد من المتكئين لماذا كلمه به، لأن قوما إذ كان الصندوق مع يهوذا ظنوا أن يسوع قال له: اشتري ما نحتاج إليه للعيد، أو أن يعطي شيئا للفقراء. فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت، وكان ليلا. فلما خرج قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان، وتمجد الله فيه. إن كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا. يا أولادي، أنا معكم زمانا قليلا بعد، ستطلبونني؟ وكما قلت لليهود: حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، أقول لكم أنتم الآن. وصية جديدة أنا أعطيكم: أن تحبوا بعضكم بعضا، كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كان لكم حب بعضا لبعض. قال له سمعان بطرس: يا سيد، إلى أين تذهب؟ أجابه يسوع: حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني، ولكنك ستتبعني أخيرا. قال له بطرس: يا سيد، لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك. أجابه يسوع: أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك، لا يصيح الديك حتى تنكرني 3 مرات.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شوي سنينان بشوي سنينان قليل وياق نبران امي بيوت نمي بشيرين ببن ما اسواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة الثالثة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، أرجوه أن يغفر لي خطاياي الكثيرة. من مزامير 30 معلمنا داود النبي بركة.

أبارك الرب في كل وقت وفي كل حين تسبحته في فمي. بالرب تفتخر نفسي ليسمع المدعاء ويفرحون.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبؤوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامتك
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: ربنا اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
1: يا اله كل الرأفة ورب كل عزاء الذي عزانا كل حين بعزاء روحك القدوس نشكرك لانك اعطيتنا للصلاه في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين الطوباويين مثل أسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر اقبل صلواتنا واغفر خطايانا وارسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من كل دنس الجسد والروح وانقلنا إلى سيرة روحانية لكي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد واجعلنا مستحقين ان نخدمك بطهاره وبر كل ايام حياتنا لانه يليق بك المجد والاكرام والعزه مع ابيك الصالح والروح القدس الان وكل اوان والى الابد امين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعه في السماء وعلى الارض مسجود له مجد المسيح الهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمه الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك.

كيف أحب الله؟ طبعا أول مرحلة اللي خدناها قبل كده أنه أنظر إلى محبة الله لي، وأنا كنت مقتنع تماما أن الله بيحبني. هبتدي أفكر وأنا موقفي منه إيه، لكن واحد مش شاعر بمحبة ربنا يبقى من أصله مش هيفكر يحب ربنا أو لا. إذا اقتنع تمام الاقتناع أن هو فعلا محبوب من الله، مش بس هو هيفكر، لا ده مش هيقدر يمنع نفسه عن محبة ربنا. طبيعة الإنسان كده أنه يحب اللي بيتعامل معاه ويحب اللي بيحب. تخيل يعني إنسان زميلك في الشغل ويمكن ما لكش أي علاقة بيه قبل كده، لكن بصيت وشفت في كذا موقف لقيت إنه بيحبك، كذا موقف وقف معاك ما فيش أي ضرر منه وكل شوية يظهر لك محبته، مش هتقدر تمسك نفسك عن محبتك ليه تلقائيا. بقى نفسك تبتدي تحب الإنسان كده بطبيعته، بيحب الناس اللي بيحبوه، بيحب أي حد يحب. أكثر حب هو حب الله، لو احنا شعرنا بيه يبقى تلقائيا هنجد نفوسنا متعلقة بمحبة الله، زي ما يقول الكتاب المقدس كده، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. شعرنا بمحبته خلاص ما قدرناش ما نحبهوش. تبان هذه المحبة في حاجات كتير، أولا في محبتنا لوصايا الله، موقفي من وصية ربنا إيه، في فرق بين إني أكثر وصية ربنا نتيجة ضعف فيا، وفي فرق بين إني أكثر وصية ربنا لأني متهاون والكلام ده مش عاجبني، في فرق كبير طبعا، مع ان الاثنين بيكسروا وصية ربنا، لكن حب يبان للوصية، حب لله يبان لوصية ربنا وبحبها حتى لو مش قادر انفذها، بأصلي وبأطلب من الله ان يعطيني ان احب وصاياه. بعكس الإنسان اللي ما يديش أي أهمية لوصية ربنا ولا لها أي اعتبار في حياته، ده كلام أنا ماليش دخل بيه. لكن لا، وقع في الغلط، هو عارف أنه كسر وصية ربنا بس هو في نفس الوقت بيحب وصية ربنا ونفسه ما يكسرهاش. هنا ده بقى حب الله يبان حتى وهم كسر وصيته. ربنا كده يقول له انا عارفك انت بتحبني وبتحب وصاياي، بس يعني مش قادر دلوقتي تنفذها، لكن اكيد هيجي وقت وتنفذها. زي كده اب ليه ولدين، يعني ولد ممكن يسمع من بابا حاضر يا بابا الحكاية دي حاضر هعملها حاضر، ويظهر فعلا استعداده انه هيقدر يعمل وهيحاول.

مرة واحد تاني ما عندوش استعداد يسمع كلامك انت بقى ما بيخدش في وداني وما حبش اسمعه. في فرق طبعا، واحد ما عندوش اي محبة لسماع اي كلمة، واحد عنده محبة لله حتى لو كان مش قادر ينفذ وصية ربنا. فاحنا ريت نظهر حبنا لله، وبالذات في الحاجات اللي مش قادرين ننفذها نقول له انا نفسي اظهر لك حبي بس مش قادر، انا بحبك من كل قلبي. وطبعا مش كل وصايا ربنا الواحد يكسرها ويقول انا مش قادر ونفسي احبك، لا، لكن يعني يبقى في محبة حقيقية فعلا لكتير من وصايا ربنا. ودي وصية من الله، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. أحبب الرب إلهك، احفظ حقوقه وفرائضه وأحكامه ووصاياه كل الأيام. والشاب الغني لما جاء للسيد المسيح وسأله بيقول له تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، وده طبعا يشمل أو ما معناه تحب وصية الله. وبيقولها صراحة السيد المسيح كده في يوحنا 14، إن كنتم تحبونني فأحفظوا وصاياي. وبيقول الذي عنده وصاياي وأحفظها فهو الذي يحبني. بيقول برضه السيد المسيح إن أحبني أحد يحفظ كلامي، وإن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي. كل ده بيؤكد محبتنا لله تظهر في محبتنا لوصاياه. يقول القديس يوحنا كده ان هذه هي محبة الله، ان نحفظ وصاياه، ووصاياه ليست ثقيلة. علشان ابتدي احب ربنا اشعر بمحبته لي اولا، وابتدي احدد موقفي من وصاياه. محبة الله لها حروب كثيرة من العالم تجاه الإنسان، لذلك يحتاج الإنسان إلى معونة إلهية من الله ذاته لكي يصل الإنسان إلى عمق محبة الله. هذا عز صراخ لربنا، إثبات أشعر بمحبته يبقى خلاص، لا، ده عز طلب دائم في صلواتي لله، أعطيني أن أحبك. لأنه فيه حاجات تانية بتدفعني إلى عدم محبتك، إلى محبة العالم، ومحبة العالم عداوة لله. العالم بيجذبني لي، فأنا عاوز أخذ قوة ودفعة لكي أهرب من العالم وتتجه كل محبتي إلى الله. عشان كده في نشيد الأنشاد بتصلي العروس وبتقول اجذبني وراءك. وإذا فعلا الله أعطى المعونة للإنسان بناء على طلبه، يستطيع الإنسان أن يجري وراء الله. نطلبها دائما من ربنا كده، نقول يا رب العالم بيخطفني منك، مش حقدر أجيلك إلا لما تديني قوة تديني معونة، محتاج لك. والله بينتظر هذه الطلبة لكي يعطيك معونة ويعطيك قوة لكي تستطيع أن تحب. ويقول القديس بولس كده لأهل كنيسة تسالونيكي، الرب يهدي قلوبكم إلى محبة الله وإلى صبر المسيح. أستطيع أن أغتني محبة الله إذا فعلا تخليت عن كل محبة أخرى، محبة الخطيئة، محبة العالم، محبة أي شيء في هذا العالم. عشان كده الكنيسة دائما كل شوية تقول لنا لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن محبتها دي هتبقى على حسب محبة ربنا. أما الذي نعيش في العالم وما نحبهوش، الله سمح لنا أن نعيش في العالم لا لكي يعيش العالم في قلوبنا، بل نعيش لكي نحقق غرض الله وهدفه من حياتنا على الأرض. هدفه وغرضه من حياتنا على الأرض أن نبتدي نتعود على حياة السماء وإحنا في الأرض. السماء كلها قداسة، كلها تسبيح، كلها حب. إذا قدرنا نعيش
في كل هذه الصفات يبقى فعلا هنقدر نعيش في السماء. لكن واحد ما قدرش يعيش كل الحياة دي ويتاخد في السماء طبعا صعبة، وربنا مش هيحرق إنسان ويحطه في موقف زي كده. تخيلوا لو مجموعة شمامسة مثلا أو مجموعة أشخاص قاعدين بيرنموا ترنيمة وكلهم مندمجين فيها بقلبهم وبفكرهم وبروحهم، ويجي واحد يدخل ما عندوش أي فكرة عنها ولا هيقدر يرنم معه، هيقعد يتفرج عليهم، وخاصة تبقى لغة غير لغته مش متعود عليها خالص. يمكن لو ترنيمة باللغة اللي متعود عليها يمكن يندمج فيها، يمكن ترنيمة جديدة أول مرة يسمع وأول مرة يسمع ما مش هيفهم حاجة، مش هيفهم حاجة. لازم يتعود هنا على حياة التسبيح وحياة القداسة الكاملة حتى يستطيع أن يحيي هذه الحياة في الأبدية. ده هدف الله من وجودنا على الأرض. هدف الله أنه يعطينا فرصة لكي نمجد المسيح في حياتنا حتى نستطيع أن نأخذ المجد المعد من الله لأولاده. ده خلينا نفكر في الأبدية ونحب الله ولا نعطي فرصة للعالم أن يتملك على قلوبنا. حس أن الواحد عايش في الأرض مش للأرض، لا دي فترة مؤقتة وراجع تاني. خلال لو واحد سافر مثلا العراق أو الأردن أو الكويت وممكن يكون ربنا رزقه بفلوس إن شاء الله يقدر يبني 5 عمارات، هيبني له شقة هناك؟ مش هيرضى، مش هيرضى يبني بيت هناك. لا، فلوسي لازم أخدها هناك في بلدي، أبني هناك زي ما أنا عاوز، أفتح مشروع اللي أنا بفكر فيه وعاوزه لأنه مقتنع أنه دي مش مكان ومش وطن، ورجع تاني. هو ده المفروض احنا نفكر فيه. العالم قال العالم ده فترة مؤقتة ما لوش اي اهتمام في قلبي. اذا مشيت في هذا يبقى فعلا لا اعطي فرصة للعالم ان يتملك في قلبي، واصبح قلبي ملكا لله. ده مش بس العالم محبته تبقى عداوة لله وضد محبة ربنا، لا، المسيح بيقول لنا كده يعني من أحب أبا أو أما أكثر مني لا يستحق. أحب الله إذا استطعت أن أتحمل أي ألم من أجله، ده الحب. سواء كان هذا الألم ألم خارجي من الآخرين أو ألم داخلي من الطبيعة القديمة أو ألم في جهادي في حياتي الروحية، إذا كان من أجل الله يبقى فعلا أظهر كل حبي لله. وإحنا بنحتفل بآبائنا الشهداء، إيه اللي عبروا بيه عن محبتهم لربنا؟ واحد زي ماري جرجس إنه احتمل كل الألم من أجله. في حاجات كتير بقى عملها، لكن أكتر حاجة إحنا بنحتفل بيها إن هو استشهد من أجل محبته لله بكل القوة. مرمينا زي كده برضه في قديسين كتير اظهروا محبتهم لله بطرق مختلفه، زي القديس الانبا برعاف اظهر محبته لله بامانته في الخدمه، بحبه وبعطائه للاخرين، بحياه الصلاه، بحياه الكتاب المقدس. لكن حته الالم دي ما جاتش، لكن لو جات مش هرفضها، لو جات مش هرفضها. يبقى عندنا استعداد كامل لتحمل اي مشقة واي الم من اجل اسم المسيح، وهو ده كل الحب. ومن يتهرب من الالم كأنه تهرب من الصليب. يقول كده سيد المسيح: من لا يأخذ صليبه ويتبعني كل يوم لا يستحقني. وبيتكلم القديس بولس عن الذين تمسكوا بمحبتهم للمسيح وواجهوا أي ألم بكل شجاعة وكل قوة. من يفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ مش أي حاجة تفصل. ده بيقول أكتر من كده في رمية 8، ودي أخذناها
فأني متيقن

أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ملائكة ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. مش أي قوة، مش أي قوة تستطيع أن تفصلنا عن محبة الله. وبهذا نظهر حب الله الكامل في قلوبنا. أستطيع أن أظهر أو أصل إلى محبة الله وحبي لأبناء الله، سواء كانوا أبناء الله القديسين أو لسه بيجاهدوا. فتحنا كتب التفصيل طبعا، بعد ما نخلص محبتنا لله ناخد محبة الإنسان للإنسان. لكن أظهر حبي لله بحب لقديسيه، لأن هو قال كذا: من يكرمكم يكرمني، وأنا بأكرم الله وبأحبه. حب للفقراء، لأن هو قال كذا برضو: الحق الحق أقول لكم أنكم بما فعلتموه بعد أخواتي هؤلاء الصغار فبيه قد فعلتم. يمكن درست برضو على الأخت اللي بتقول الكنيسة بتهمل أخوة الرب. يعني الكنيسة حاطة دايما قدام عينيها انه كل ما بتعمل كده بيبقى حب لله، عشان كده بتركز كل طاقتها لخدمة اخوة الرب. على قد ما بتقدر الكنيسة ما بتتأخرش قد ما نقدر، لانه هي دي محبة كاملة لله. اصل الى محبة الله ايضا اذ لم التجأ الى اخر سواه. لو انت ليك شخص كبير، مركز كبير وفيه معزة بينكم، وتقع في مشكلة وممكن هو يحلها لك ببساطة وتروح لواحد تاني، إذا في محبة فعلا طبعا الشخص ده هيزعل منك، أو طلبت طلب وهو موجود عنده. ده لو صديقة بلاش كبير، لو صديقك زيك زيه ومحتاج لطلب وطلب ده ممكن عنده وانت رحت طلبته من واحد تاني، هيزعل منك. أمال فين الصداقة اللي بينا؟ فين المحبة اللي بينا؟ وانا عرفت انك انت كنت عاوز الطلب ده وروح تطلبه من فلان وما تطلبهش مني. فأي لجوء لأي شخص مهما كان هو يعتبر ضد محبة الله. وطبعا في الحالات الخطأ، يعني الحاجات العادية انه فلان يقدر يعمل لي دي، فلان يقدر يعمل لي دي، دي تعدي. لكن حاجات الخطأ اللي هي زي ان واحد يلجأ لانسان يقول لك ده بيتنبأ، ده بيقدر يعمل عمل ويمشي كل الامور اللي عاوزينها، طبعا دي ضد محبة الله. الحاجة اللي يقوم بيها الله فقط، وما يلجأش لحاجة اخرى. الانسان اللي بيذكر عشان ينسى همومه دي ضد محبة ربنا اولا، قبل ما هو بيأذي نفسه. هو اعتبر انه ممكن الخمرة دي هي اللي تجيب التعزية، ممكن الخمرة دي هي اللي تنسيها همومه. مش ممكن، منظر التعزية هو الله فقط. الانسان اللي يلجأ لأي قوة يشعر انها ممكن تحلله كل مشاكله، ما بيعلن عدم محبته لله. وبيقول كده الله في سفر التثنية: لا تسمع كلام ذلك النبي او الحالم ذلك الحلم، لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلبكم ومن كل نفسكم. يعني ربنا سمح بيهم لامتحاننا. يمكن الحكاية دي ظهرت كتير هنا الحقيقة، يعني في أشخاص موجودين كل شوية أسمع واحد: أنا رحت لفلان عشان مشكلة، عشان بنت تتجوز، عشان عمل، عشان مش عارف ايه. طبعا غلطة كبيرة، لانها ضد وصية ربنا وضد محبة الله. بل اكتر من كل ده انه كأنه جعل هذا الشخص بديلا عن الله، حطه في مكانة ربنا، حطه في مكانة ربنا. محبة الله يستطيع الإنسان أن يظهرها بأي عمل بسيط من أجل الله، مش لازم يبقى حاجة كبيرة، مش لازم يبقى حاجة كبيرة.
ان شاء الله حتى كرسي مش محطوط في مكانه في الكنيسة، من اجل انه ده بيت ربنا والكرسي ده بتاع ربنا، انا هحافظ عليه زي ما بحافظ عليه عندي، حب لله، عشان اخد مديح من حد يشوفني يقول لي فلان ده ذوق ورجع الكرسي مكانه. لا، اي خدمة اعملها هي توصلني الى محبة الله. محبة الله يستطيع الانسان ان يصل لها باسهل مما يفكر، يعني ما ينتظرش بس لما يفكر احب ربنا ازاي احب ربنا ازاي. لا، هو فعلا بس اذا ابتدى عنده الشعور انه هو عاوز يحب ربنا هيسهلها له ربنا. الله يعطينا ان نحبه من كل قلوبنا، وان نتامل في محبته، ونسعى الى ما يوصلنا الى محبه الله، حتى نكون احباء له. ولهذا نستحق كل ما اعده لاحبائه. هذه المحبه يحبها الله للانسان بدون مقابل، مفروض على الانسان ان يحب الله من كل قلبه ومن كل فكره ومن كل نفسه. فلما احب ربنا اللي هو بيحبني كل الحب قد ما انا احبه، ما موقفه مني؟ طبعا محبه اكثر لهذا الانسان الذي يحب الله. اول بركه بياخذها الانسان اللي بيحب ربنا، بيحب وصاياه، بيحب كتابه المقدس، بيحب يتحادث معه في الصلاه، بيحب نظامه في كنيسته، بيحب اولاده، بيحب يقدم لربنا، بيحب يخدمه حتى ولو دقائق من وقته. اذا كانت نابعه عن حب تلقائيا، هذا الحب اللي بنحب به الله نجد نتيجته مضاعفه اضعاف المرات حبه من الله لهذا الانسان. طبيعي انا بيحبني ربنا من غير ما اعمل حاجه، فكم وكم لم انا اظهر له محبتي، كل الحب اللي بتمتع بيه هيضعف. وهو سيد المسيح وعد كده، الله وعد كده، احب الذين يحبونني والذين يذكرون علي يجدونني. ويقول في يوحنا 14 الذي عنده وصاياي واحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه ابي وانا احبه واظهر له ذلك. فوعد صريح من ربنا، يحبني انا احبه، وابي ايضا يحبه، بس احبه من الله لا تبركة اخرى اظهر له ذلك. ونصرخ كثير في صلواتنا ونقول ربنا اظهر لنا ذاتك في حياتي لكي اراك، وعندما ترى النفس البشريه الله مش ممكن حد يبتعد عنه. هذا يستطيع الانسان ان يصل اليه اذا حب الله من كل خير، وتعتبر بركه وعطيه من الله للذين يحبونه. من بركات محبه الله انه يظهر ذاته ويعرفنا انه انا بالذات معروف لدي، مش بس حب وهو بيظهر لي ذاته ان انا اعرفه، لا، ده بيؤكد انك انت معروف عندي معرفه كامله. صحيح الله بيعرف الكل، بيعرف الكل، لكن هنا مش مجرد المعرفه النظريه، لا، المعرفه المملوءه بالمحبه، يعني عارف محبتك، عارفك انك انت كده بكل كيانك بتحب ربنا، حتى لو في غلطه ممكن ربنا يسامح بيه. لان واحد كده يتامل في القديسين اللي غلطوا، قال طب ما دول غلطوا، حتى يمكن احيانا كتير من القديسين ما فيش عقاب لخطاياهم والاخطائهم. داوود مع خطأ يقول بس انا عارف، انا عارفه ومفتش قلبه، قلبه كحسب قلبي. ابراهيم يخطئ ويتعب ويقول على مراته انها اخته، بس برضه عارف وحدث عنه، ويقول لأبي مالك رجع المرأة لرجلها. طب ما هو اللي غلط، لا بس أنا عارف، أنا عارف قلبي لأنه عندي حب. وكلنا بنسعى إن رب يخليني معروف لدي. الواحد يعني لما يبقى معروف لدى حد من الرؤساء يبقى عارف فرحته قد إيه. واحد المدير بيبقى عارف

ملك دفت إذبولوس، ولكن إن كان أحد يحب الله فهذا معروف عنده. يقول السيد المسيح أعرف

كل حاجة يطلب منه، لأنه ما فيش مرجع ليه غير الله. فيتعالوا من قبل ما يطلب. محبتنا لله تعطينا غفران خطايانا من الله المحب. زي ما قلنا من شوية أنه أغلب القديسين أخطأوا، لكن غفرت لهم الزايدة من محبة الله فيهم، شعر بمحبتهم، بالتالي ممكن بيسمح. وفي أمثلة كتير بتقول كده، حاجات زي كده، أن الواحد يقبل أي حاجة من أحبائه، مش يعني بيحايتهم عشان بيحبوه، لا، لأنه هو عارف قلبهم، عارف قلبهم، ما يقصدوش الخطأ، وعارف أنه مش هيقدر يستمروا فيه، هيطلبوه، فإذا كان هيطلبوه بكرة، أنا أمهد لهم فيه من دلوقتي. ورسل المسيح كده: من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة. ليه؟ لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. نفس الوقت برضو الذي يحب قليلا يغفر له قليلا، هي هي. لكن نتيجة الحب الكبير لله يستحق هذا القلب المحب الكبير لله غفران كبير أيضا لكل خطايا. كلنا دي محتاجين له، محتاجين لله يزود محبته لينا، محتاجين لله يظهر لنا ذاته، محتاجين لله يعرفنا معرفة كاملة ويعرف كل احتياجاتنا ويعرف كل قلبنا، وحتى يدينا عذر لأخطائنا وضعفاتنا. محتاجين مغفرة لخطايانا الكثيرة من الله. كل هذا نناله إذ أحببنا الله حبا من القلب. بمحبتنا لله نحصل على أكبر عظمة وأكبر بركة في حياة الأسرة المسيحية، حضور الله في وسطها. يعني لو عملنا حصر لكل المشاكل الأسرية، مش هنقول 99%، لا، 100% لعدم حضور الله في هذا البيت. من النادر جدا لما يكون اثنين عندهم مشكلة، وخاصة الزوج والزوجة، ويكونوا متناولين قريب، يكونوا بيصلوا، مش ممكن. أو ممكن يكون في طرف بيصلوا والطرف الثاني لا، أو هما الاثنين بعاد عن الكنيسة وبعاد عن التناول وبعاد عن الصلاة وبعاد عن ربنا، وبالتالي مفيش حضور للروح القدس في البيت. لكن هذا الحضور الإلهي كأنه الله تركه للإنسان، أنا مش هقدر أجي بيتك غصب عنك من غير ما أنت تطلبني. إذا حبيتني يبقى ده معناها أنك أنت عاوزني في البيت، أنا أقدر أجيلك. ما فيش حب يبقى مش هقدر أفرض نفسي على ناس ما عندهمش أي محبة ليا. قديس يوحنا في إنجيله 14 بيقول كده: أجاب يسوع وقال: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. يعني مجرد الإنسان يحب الله، مش بس المسيح يكون حاضر، يكون حاضر السيد المسيح بالتناول، لأنه مش معقول واحد بيحب ربنا وما بيتناولش، أكيد حيتناول، وبهذا التناول يكون ثابت بالمسيح واخذ المسيح، ويبقى الروح القدس موجود في البيت، الله الأب موجود. الثالوث الأخطس كله من أجل محبة الإنسان للمسيح يكون موجودا، وأصنع له منزلا في منزلك. احنا لو مشينا بروح المستفيدين نقول لك احنا يعني ده المفروض نحب ربنا علشان حتى نضمن وجود بيتنا، لأنه احنا محتاجين. وبعد كده يصل العمق محبة الله، وبيحب الله لذاته، حتى لو ربنا ما ادلوش اي عطيه، لو ما ادلوش اي خيرات، انا عاوز اضمن ان وجود الله موجود في منزلي. ودي توصل الانسان للحب السامي لله. في كده احد الاباء القديسين كان بيصلي في صلواته بيقول: يا رب انا مش بحب الفردوس من اجل ذاته، لا، انا بحبك انت، عشان كده بحب المكان اللي هنتقابل فيه. لو كان الفردوس ده فيه كل الامتيازات وانت مش موجود فيه، انا مش عاوز، انا عاوز المكان اللي انت موجود فيه. انت تقدر تحول بيتك الى مكان تتقابل فيه مع الله، يبقى بيتك يصبح فردوس. عشان كده الكتاب المقدس حريص بكل الدقة، بيقول على كل اسرة كنيسة، الكنيسة التي في بيت

الكنيسة وهامروا فيها قداس؟ لا. إذا كانت في محبة الله يبقى بالتالي واثقين تمام الثقة أن الله موجود، يبقى هو ده الكنيسة. الكنيسة هي إيه؟ هي عبارة عن المكان اللي بيتقابل فيه الإنسان مع الله. لو قدر يتقابل هذا الإنسان مع الله في بيته يبقى يصبح بيته كنيسة، كنيسة خاصة ليه. محبة الله من الإنسان تسمح لله أن يعطي كل نعمه للإنسان، كل نعمة دي ملهاش حدود، يعني موضوع مستقل، سواء نعمة الحياة، نعمة الصحة، نعمة الفرح، نعمة الوجود، نعمة الزوجة الصالحة، نعمة الزوج الصالح، نعمة الأولاد الناجحين، نعمة العمل الطيب اللي بلد تغض عنه، أي نعمة في الوجود يعطيها الله، مصدرها حبنا لله. يقول كده القديس بولس: النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح. إذا عاوز الله يزيد من نعمته عليك حاجة واحدة بس تديك هذا الحق، أنك تحب الله من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك. وعد السيد المسيح وعد الله بكذا: يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. يعني هتتفرج بعد كذا على النعم لحد هذا. أكثر من هذا، الإنسان الذي يحب الله، الله يسخر له كل شيء لمنفعته وللخير، يحول كل حاجة للخير حتى لو كانت للضرر. وأمثلة وقصص كتير كتير كتير كتير، حتى لو كانت للضرر تحول للخير. الأباء السواح كل حاجة بيعيشوا فيها المفروض تضرهم، بيبقوا في البرد وقاعدين عريانين في الجبل، مفيش أي حاجة تكسو جسمهم، لكن ده برضه يتحول للخير، مفيش أي حاجة تضرهم. في الحارة زي كده مفيش أكل، مجرد شوية حشائش دي ممكن تضر الإنسان لو واحد قعد عليها يومين ثلاثة، لكن تتحول للخير ولتغذية جسد الإنسان. ممكن مية غير صالحة للشرب تتحول للخير أيضا. في قصة يمكن ما انتهاش الحقيقة، كنت أعرف واحد نائب مدير مصلحة في محافظة ما، والمدير بتاعه أصر بكل الطرق أن ينقله عشان أنه مسيحي ولفق له، وهذا رجل بصبر كامل قال: من محبتي ربنا أنا مش هدافع عن نفسي، واثق أن ربنا هيأول كل حاجة للخير. الرجل ده أخذ سنة في القاهرة، اكتشفوه أكثر يدوله ترقية أنه يبقى مشرف على ثلاث محافظات، كأنه على ثلاث مديرين زي المدير بتاعه اللي شاله. فرح له وأول ما اتقابل قال له: أكيد طبعا أنت يعني شايل كل اللي شاله، هتعملها هتعمله ليك الحق. قال له: لا. قال له: اللي خلاني أن أنا ما عملتش كده المسيح وما دفعتش عن نفسي، وهو جاب لي حقي، فأنا مش هدور على حق تاني. حول كل حاجة للخير. وطبعا لو هذا الشخص ما جاش في القاهرة في الإدارة العامة ما كانش ممكن حتى هيشعر بيه. يوم ما هيدوله بعد ما المدير بتاعه يتنقل يمكن يمسك مكانه، ودي كانت هتحصل بعد 5-6 سنين لو اتحسبت باليوم كده. لكن ربنا يرتب له انه يتنقل ويظهر مجهوده ويظهر امانته ويظهر عمله، يختاروه مشرف على 3 مدريات من ضمنهم المدير بتاعه اللي هو مشاه. القديس بولس بيقول كده: نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصد. لو عندنا هذا الايمان وعندنا الحب الكامل لله يبقى مش هنقلق، واثقين تمام الثقة انه من اجل محبتي له، تمسكي بوصاياه، بالمبادئ اللي بيطلبها مني، ربنا هيحول كل حاجة حتى لو كانت ظاهرة انها لضرري وللشر، بس ربنا هيحولها للخير. ده مش بس ليا، ده لأولادي وأولاد أولادي. كتير من الآباء والأمهات بيبقوا حريصين انه يوفروا لأولادهم مستقبل كويس، وده جميل، عارفين الغلا وعارفين وعارفين، ويبقى يدوبك الواحد عنده بنت عمرها 7-6 سنين يبقى حيران وبيفكر لها ولازم يجهز لها شقة من دلوقتي. كويس، محبة برضو من الآباء للأبناء.

0: ممكن انت لو بنيت عمارة لابنك ما تضمنش انه هيحتفظ بيها ولا لا، ممكن يتصرف تصرف غلط ويضيعها. وفي امثلة كتير، ربنا وفر لهم حاجات كتير عن طريق الاب والام، لكن هم ضيعوا كل حاجة. لكن اذا وفر بدل الله مش ممكن هيضيع، مش ممكن هيضيع. يقول لنا كده الله في سفر التثنية: فاعلم ان الرب الهك هو الله الاله الامين الحافظ العهد والاحسان للذين يحبونه ويحفظون وصاياه. حفظ لامتى؟ الى الف جيل. يا فين اللي يقدر يعد الف جيل ليه؟ مش ممكن. احنا لو اقصى واحد يقدر يعرف اصله ايه يمكن ما يقدرش يعد 7-8 جدود. يبقى حفظهم كده اهو، تلقاهم كده حفظهم، جد فلان وابو فلان وابو فلان. لكن لو ابوه الخامس، جده الخامس ده تاريخه ايه؟ طبعا ما اعرف. بعد كده مين؟ ولا اعرف، ولا كان فين، ولا عايش فين، ولا جاب مين، ما اللي هيعرفه. لكن الله يحفظ لك لالف جيل، الف جيل. وربنا بيدي ارقام كده بس لا، وامين، وبيأكد ان هو الامين الحافظ الاحسان للذين يحبونه. محبتك انت حس لاولادك وتضمن ان الله هيعملهم بالاحسان. وده اللي عمل مع سليمان، ده اللي حصل مع سليمان. غلط كان المفروض المملكه تتاخد منه. ربنا يقول له علشان خاطر ابوك، علشان داوود، انا مش هقسم المملكه في عهدك لانه احبني، وانا حفظت له العهد ان هكون محب وصانع احسان لكل اولاده. انا مش هقسمها في عهدك، هقسمها في عهد ابنك. وبرضه من اجل داود عزي مش هحرم ابنك من ان يكون لي نصيب في المملكة، ونسله نسل داود يبقى موجود في المملكة، مع انه اولاده ابتدوا يخطئوا ويغلطوا وما يستحقوش يكونوا ملوك. لكن علشان داود استمرت المملكة في احفاده. بيؤكد في سفر الخروج بيقول: واصنع احسانا الى الوف من محبية وحافظي وصاياي. محبتك لله تجعل الله يدافع عنك. رب يدافع عنكم وانتم صامتون، زي ما حصل مع القصة اللي ذكرتها لكم من شوية. ربنا هو اللي دافع عنك، وربنا مستعد يدافع عنك. ده روح القدس عمله الدفاع عن الانسان، حتى اسمه كده البارقليط، المدافع. بيدافع عن مين؟ بيدافع عن الانسان اللي بيحط كل ثقته وكل محبته في الله. يبقى هو يدافع عنه، ويدافع عنه ويحفظه من الشر، ويحفظه من الشرير. يقول داود: الرب يحفظ كل محبيه ويهلك جميع الاشرار. الذي يحب الله من قلبه الله يعطيه بركة متصلة ببعض، ارضية وسماوية. وكده استحب الرب الهك وتسمع لصوته وتتسخ به، لانه هو حياتك والذي يطيل ايامك لكي تسكن على الارض.
1: الله يعطي الحياه المقدسه لالهنا كل المجد وكرامه للابد.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس مطران كورس الجيزة، وتحت رعاية وإشراف ومراجعة الأب المحبوب القمص مينا ظريف راعي كنيسة الملاك سوريال والشهيد العظيم مارمين بالعمرانية، نقدم أب الشهداء. أب الشهداء الدراما الإذاعية عن قصة حياة القديس العظيم يوليوس الأقفهسي كاتب سير الشهداء والقديسين، رؤية درامية سالم إبراهيم، إخراج ريمون نسيم.
1: يلا يا اخوان طهوا شد حيلكم شويه، عايزين نخلص بسرعه. اشتغل يا اخويا، ما ترغوش مع بعض، كل واحد يشوف شغله وبس. يلا
2: حاضر يا ريس.
1: عمال اخر زمن، شغلنا في الكنيسه لازم يخلص بسرعه عشان يتسلم في ميعاده. انا مش عايز اتاخر.
3: الحقونا يا اهل البلد، الحقونا يا ناس، الحقنا يا ريس.
1: ايه عوض سيبت ركب يا ابني، اتكلم فيه ايه؟
3: الحقنا يا ريس، الاخ ملاك اللي كان شغال معانا
1: ماله يا عوض، فيه ايه؟
3: وقع وهو شغال من سور الكنيسه، رجله اتزحلقت وهو شغال على السور وما مسكش نفسه، وقع على الارض ودمه سايح، ما حطش منطق وقطع النفس، وهنا مش عارفين نعمل ايه. الحقنا يا معلم، الحقونا يا ناس، الحقونا.
1: تعالى يا عم، هو فين يا ابني؟ تعالى
3: يا عدرا، يا ست يا عدرا، يا ست يا عدرا، اتمجدي يا عدرا، وش ابنك؟ اتمجدي يا عدرا. يا رب.
1: ملاك رد عليا، ملاك اتكلم، رد عليا، ده ما بيتحركش، ده قاطع النفس كمان. يا رب يا عدرا، انا هدخل الكنيسه وهسال عن صاحب الكنيسه هو مين، وهطلب شفاعته، وربنا قادر انه يتصرف. لو سمحت يا اخ، ما تعرفش الكنيسه دي على اسم مين؟ يعني صاحبها مين؟
0: طبعا اعرف، بس قول لي انت بتسال ليه؟
1: في واحد من العمال اللي شغالين في الكنيسه هنا وقع من فوق السور ودمه سايح على الارض، ما حطش منطق، واحنا مش عارفين نعمل اي حاجه غير اننا نطلب شفاعة الكنيسه، وهو قادر انه يتصرف. قول لنا هو مين لو سمحت.
0: ما تخافش يا ريس، ما تخافش، وخلي عندك ايمان، شفيع الكنيسه دي هو القديس العظيم يوليوس الاقفاصي كاتب سير الشهداء والقديسين. روح يا ريس، خليهم يجيبوه وتعالوا حطوه هنا قدام جسد القديس يوليوس الاقفاصي، وربنا قادر انه يشفيه بشفاعه القديس العظيم يوليوس الاقفاصي. روح يا ريس.
1: شيلوه يا جماعه، تعالوا حطوه هنا جوه الكنيسه قدام جسد القديس. شيل يا عوض، شيلوه معايا يا جماعه.
4: شيلوا معايا يا جماعه. ايوه.
0: شفاعه القديس العظيم يوليوس الاقفاصي اللي احنا موجودين دلوقتي في كنيسته هيخف ويرجع زي الاول واحسن كمان.
1: بس هو مين القديس ده وايه حكايته؟ كان عايش ازاي؟ يا ريت تعرفنا حكايته.
0: قديسنا اتولد في مدينة أقفاص التابعة لمركز الفاشن محافظة بني سويف في أواخر القرن الثالث الميلادي وأوائل القرن الرابع، من أسرة بتعرف المسيح بجد وعايشة كل حياتها ليه، وربنا كان مديهم من الخير والنعيم الكثير والكثير، يعني كانوا أغنياء جدا، وكان عندهم أرض كثيرة في أقفاص. وكان لي أخ اسمه يونس وأخت اسمها أخارستيا، وتعلموا أحسن العلوم. والأغرب من ده كله إن الملوك والأمراء كانوا ياخدوا رأي القديس يوليوس في كل كبيرة وصغيرة.
5: انت ايه رايك يا يوليوس؟
6: انا شايف يا جلالة الملك ان احنا نوزع الجنود على كل اطراف المملكة ونضمن السلام والهدوء.
5: وانت ايه رايك يا وزيري؟
7: الراي رايك يا مولاي.
5: نفذوا الكلام اللي قال عليه يوليوس ووزع الجنود على كل اطراف المملكة. مبسوط يا يوليوس؟
6: شكرا شكرا يا جلالة الملك.
8: هو يوليوس لسه مرجعش يا زوجتي؟
9: لا لسه مرجعش.
8: انا مش عارف اعمل معاه ايه. بس
9: هو كان عمل لك حاجة تزعلك؟
8: انا خايف عليه دايما في بلاط الملك.
10: وخايف عليه من ايه يابا؟
11: هو يوليوس حصلت له حاجة يابا؟
9: يا ولاد انتوا عارفين ان ابوكم بخاف عليكم وهيفضل يخاف عليكم من اي حاجة تقبلوها.
8: ما انت عارفة انا ماليش غيرهم بعد ربنا. انا خايف عليه من الملك واعوانه. دول ناس بيعبدوا الاصنام وانا خايف انهم يضغطوا عليه بالسلطة او بالجاه ويخلوه يسيب المسيح.
9: ما تقولش كده، ابنك متربي في حضن الكنيسة كويس ودارس كمان الكتاب المقدس.
10: انت بتقول كده يابا عشان انت بتحبنا زيادة شوية عن اي حد.
11: ما تخافش يابا، يوليوس مش ممكن يعمل كده ابدا.
9: ده ابني ابني وانا مربيه كويس وعارفة ان هو مش ممكن يعمل حاجة زي دي ابدا.
8: انا خايف عليه برضو، وربنا يحافظ عليه ويبعد عنه حروب عدو الخير.
5: هو يوليوس اتأخر ليه النهاردة يا وزير؟
10: مفيش يا مولاي، اكيد هيجي دلوقتي. اهو جه اهو.
6: سلام يا جلالة الملك.
5: كده برضو يا يوليوس، انا قلت انك مش جاي.
6: مش ممكن اتأخر يا جلالة الملك لما تكون عاوزني.
5: انا خلاص يا يوليوس ما بقتش قادر استغنى عنك وعن كل الخدمات اللي بتقدمها لنا هنا.
6: العفو يا جلالة الملك.
5: تعال يا يوليوس عشان في حاجات كتير عاوزين نتكلم فيها ومهمة عندي قوي اعرف رأيك فيها.
6: ربي وحبيبي يسوع المسيح، أرى نفسي وكل ما في داخلي مكشوف أمامك، ولا أستطيع أن أقف وأقول كلمة واحدة أمامك. إني حزين على كل ما فات من العمر وعلى كل لحظة لم أعش فيها لك. أرى نفسي قد أحزنتك كثيرا، ولكن لابد أن أقر بكل خطاياي أمامك وأقدم ضعفي طالبا منك المعونة والحنان. ربي لا تنظر إلي كسيد أمام العبد، ولكن انظر لي كأب أمام ابن الضال. وإن كنت لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد جراءك. آمين.
12: السلام يا ابونا.
13: السلام والنعمة يا يوليوس يا ابن. عامل ايه يا حبيبي؟
12: نشكر ربنا يا قدس ابونا.
13: قول لي يا يوليوس، سمعت عن أباكلوج اللي في مدينة الفنت؟
12: ايوه طبعا يا ابونا سمعت، ومن كتر انا سمعته عنه نفسي اروح مدينة الفنت واشوفه واتكلم معاه.
13: ربنا معاك يا ابني وينور لك طريقك.
12: صلي لي يا ابونا. سلام.
13: السلام والنعمة يا ابن.
12: ساعدني يا رب، ساعدني علشان نفسي اشوف الخادم الامين قديسك أباكلوج.
14: ربي وحبيبي ومخلصي الصالح يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقر بذنوبي، أعترف أني بوقاحة تجاسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك، لأن مراحمك لا تحصى، وأنك لا ترد خاطئ قد أقبل إليك.
12: أنا سمعت عنه كتير قوي، وعن فضيله ومعجزاته، المعجزات اللي بيعملها مع كل الناس، وكمان عن العذابات اللي استحملها على اسمك القدوس.
14: يا ربي يسوع، أنا آتي إليك معترفا بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل، وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب وجهك عني لئلا أرتاح، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني يا رب بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف وخاطي. آمين. باسم الصليب اتصرف يا رب. ابن كيلوس جاي على هنا، يبقى لازم اخرج واشوفه عشان اخد بركته. اهلا اهلا بيوليوس الاقفاصي من اقفاص. مدينة الفان تنورت كلها النهاردة واتملت بركة بزيارتك ليها.
12: ما تقولش كده، ده انا اللي خدت بركة كبيرة قوي. انا سمعت كتير عنك يا مكلوج، ومن شدة اللي سمعته عنك قلت لازم اجي وازورك واخد بركتك.
14: انا خاطي وما استاهلش الكلام ده كله. وبعدين انا مش بركة عشان تاخد بركتي، انا خاطي والبركة في ربنا يسوع المسيح وبس.
12: انا جيت لك النهاردة علشان ادعوك تيجي عندنا في بلدنا، وهناك هنقدر نتكلم عن الفاد المخلص وقت طويل قوي. ياريت تقبل دعوتي وما تكسفنيش، لو لي رجاء عندك في الرب.
14: حاضر حاضر يا يوليوس. صدقني لو قلت لك انه ما فيش احلى من الكلام عن الفاد المخلص ربنا يسوع المسيح.
12: طب يلا بينا يا قديس الله.
14: يلا
12: اتفضل اتفضل يا ابا كلوج اتفضل.
14: سلام يا اختي.
11: سلام والنعمة، اهلا وسهلا. اتفضل، النهاردة البيت اتبارك وبقى كله بركة بزيارتك لينا.
14: بلاش الكلام ده يا اختي، وبعدين انا ما استاهلش.
12: ما تقولش الكلام ده يا قديس.
11: ودلوقتي لازم تسمح لي اني اغسل رجلي عشان ناخد بركة.
14: لا لا لا، ما ينفعش يا اختي. مين انا عشان تغسلي رجلي؟ ده انا انسان خاطئ وما استاهلش ما استاهلش ما استاهلش.
12: ارجوك ما تحرمناش من البركة العظيمة دي، دي وصية ربنا. خلي بالك من المية دي، انا حاسس انها تبقى بركة كبيرة قوي وربنا يخليك.

0: بطني بطني بتقطع، حاسه بنور فيها، مش قادره مش قادره استحمل، مش قادره.
1: معلش، ربنا قادر انه يشفيكي.
0: يا رب يا رب، امتى هتحن عليا بالشفا؟ انا شايفه واحد داخل مع اخوكي يوليوس. مين ده؟ مين الراجل اللي وشه منور قوي ده زي الملايكه؟ شكله غريب. مين ده؟
1: شكله غريب ازاي يعني؟
0: من اول ما شفته، من اول ما شفته قلت انه اكيد مش من هنا.
1: ده مش من هنا، ده من مدينه الفند.
0: مدينه الفند؟ يطلع مين الراجل ده؟ مين الراجل اللي وشه منور قوي كده؟
1: ده القديس أباكلوج، قديس الفند، ودي المية اللي أنا غسلت بيها رجليه، ويوليوس أخويا قال لي إن المية دي هتبقى بركة في البيت والناس كتير قوي. خد اشربي وربنا أكيد هيشفيكي.
0: ممكن ربنا، ممكن ربنا يحن عليا بالشفاء ويشفيني من المرض اللي عند.
1: ربنا قادر انه يتمجد في قدسيه ويشفيكي.
0: طب هاتي هاتي لما اشرب، اشرب من الميه اللي غسل فيها رجليه وربنا يتمجد معايا. انا متاكده متاكده ان ربنا هيشفيني من المرض الخبيث اللي جوا بطني.

قادرة استحمل. أنا متأكدة إن ربنا هيتنجد على قلبين الراجل البركة ده. يا رب يا رب أنا هشرب من المية دي. وأنت قادر قادر يا رب إنك تمد إيدك وتشفيني أنا بنتك. مد إيدك يا رب وشفيني أنا بنتك.

0: ايه ده؟ انا مش حاسه بحاجه، انا مش حاسه بالم، مفيش الم في بطني، انا مش حاسه باي تعب خالص. انا اتشفيت وربنا اتمجد معايا وشفاني، والالم اللي كان في بطني راح، مفيش اي الم في بطني، مش حاسه باي حاجه. المجد ليك يا رب، المجد ليك يا رب،
1: المجد ليك يا رب، المجد ليك.
0: انا لازم اشوف الراجل البركه ده علشان اشكره على كل اللي عمله معايا. انا خفيت بسبب الميه الطاهره اللي غسل فيها رجليه. اشكرك يا رب، ارجوك دخليني ليه، خليني اقابله.
1: اشكرك يا رب، المجد لاسم الله، المجد لاسم الله.
2: ياه يا يوليوس، مش قادر اقولك اني فرحان قوي بالايام اللي عدت وانا قاعد معاك فيها، واحنا بنتكلم عن الفادي المخلص ربنا يسوع المسيح.
3: وانا كمان فرحان قوي عشان كنت معاك وتعلمت منك حاجات كتيرة قوي، شفت فيك صورة للسيد المسيح نفسه.
2: بس يا يوليوس بلاش الكلام ده، انا ما استاهلش. مين انا عشان تقولي الكلام ده؟ انا انسان خاطئ وما سمعش اي حاجة ابدا.
3: كلمني شوية عن العيشة الدايمة مع ربنا يسوع المسيح.
2: بص يا يوليوس، الواحد ما يقدرش يعيش مع ربنا من غير ما يسلم له كل حياته ويقول له تصرف انت فيها يا رب، ويقول له كمان لتكن لا ارادتي بل ارادتك انت يا رب، ويكون عارف ومتأكد ان ربنا مفيش احن منه ابدا. ده هو اللي نزل واتصلب علشاننا وغفر لينا كل خطايانا. ربنا بيحبنا، بس عاوزنا احنا كمان نحبه ونقرب منه ونعيش جوه قلبه ونسلم له كل حياتنا، وساعتها هنقدر نعيش معاه وعيش جوانا على طول.
3: ياه قد ايه الكلام معاك حلو وليه طعم سماوي. انا نفسي تقعد هنا على طول وما تسيبناش ابدا.

0: ده انا اللي بتعلم منك يا يوليوس وباخد بركتك كمان. طب يلا بينا نصلي دلوقتي، وربنا قادر انه يختار الصالح. باسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد.
1: برضه مصمم انك تمشي وترجع تاني يا أباكلوك؟
0: خلاص يا يوليوس، انا لازم امشي عشان خدمتي هناك في الفند.
1: طيب ما تنسانيش، اذكرني في صلاتك على طول.
0: انا اللي محتاج لصلاتك يا يوليوس، يا كاتب سير الشهداء والقديسين.
1: بتغذى روحيا لما بكتب سير الشهداء والقديسين، وباخد بركة كبيرة قوي كمان لما بجمع دمهم وعظامهم. دي تبقى بركة كبيرة قوي انا ما استاهلهاش ابدا.
0: ربنا يقويك يا يوليوس، بس خلي بالك ان دي مسؤولية صعبة ومش سهلة.
1: ايوه عارف، بس انت صليلي.
0: ربنا معاك ويرعاك ويحافظ عليك. ودلوقتي سلام يا يوليوس.
1: السلام والنعمة، خلينا نشوفك مرة تانية.
0: لو عشنا هنتقابل على الارض
1: او نتقابل في السماء.
0: سلام.
1: السلام والنعمة.

0: وبعد كل اللي سمعناه ده، وبعد ما شفنا المعجزة اللي تمت من المية اللي اتغسلت فيها رجلين القديس أبا كلوج القس، ربنا يسوع المسيح لا يترك نفسه بلا شاهد. في كل وقت وفي كل لحظة بتحصل حاجات لتمجيد اسمه القدوس المبارك. المهم، سامحوني إذا كنت طولت عليكم أو إذا كنت خرجت عن حكاية القديس يوليوس الأقفاصي. بعد كده كلهم سافروا لمدينة الإسكندرية وعاشوا فيها، وفي مدينة الإسكندرية تولى قديسنا مناصب كتيرة لغاية ما وصل لمنصب إسفهسلار. وإسفهسلار دي كلمة أو لفظ كان بيتقال زمان على منصب السكرتير العام لحكام مدينة الإسكندرية، وده غير إنه كان صديق للملوك والأمراء، وكانوا دايما بيستشيروه في الأمور الصغيرة قبل الكبيرة.
1: وبعدين حصل إيه؟
0: وفي مدينة الإسكندرية قديسنا اتجوز وأنجب ولدين، هما أخارستس وتادروس، ومن هما وصغيرين عاشوا في خوف ومحبة ربنا يسوع المسيح له كل المجد. لكن عدو الخير مسكتش وفضل يحارب أولاده لغاية ما حصل.
2: رب يسوع المسيح، كنز الرحمة ومنع الخلاص، حافظ يا رب على الكنيسة وعلى كل شعبك، ثبتهم فيك، ثبتهم على الإيمان الصحيح إلى النفس الأخير. الأيام اللي جاية دي يا رب أيام صعبة قوي، والكنيسة هتمر بتجارب صعبة. ثبت كل ولادك وحافظ على الكنيسة وقويها، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد. آمين.
3: أيها الملك دقلاديانوس، الملك العظيم، ملك الأرض وكل ما فيها.
4: مين؟ مين اللي بيتكلم ده؟
3: احنا جنبك هنا في القصر ودايما بتبخر لنا، ايه مش عارفنا؟
4: لا، السماح والعفو ايتها الالهه العظيمه،
3: في غور حصل وانا مش هقدر اقف قدامها لوحدي.
4: امور ايه دي؟
3: المسيحية وعبادة المظلوم. الناس دول صلاتهم بتخليني ارتعب، لازم تقضى عليهم كلهم، لازم.
4: السماء والطاعة ايتها الآلهة العظيمة، انا الملك دقلاديانوس يأمر بغلق الكنائس وحرق الكتب بتاعة الجماعة المسيحيين وتعذيب وقتل كل اللي يقول انا مسيحي ويرفض انه يسجد ويبخر للآلهة العظيمة. هو ده مصير كل واحد مسيحي، مش هيسجد ولا يبخر للآلهة، ويفضل منشف دماغه يتمسك بالمصلوب. هو ده مصير. وخلي بقى الإله بتاعه ينقذه أو حتى يدافع عنه. عذبوهم لغاية ما يموتوا، بعد كده ارموهم في النار عشان يكونوا عبرة لكل الناس.
1: انت عارف يا رب الاضطهاد اللي بيحصل للكنيسة على يد الملك دقلاديانوس. يا رب اعز كل ولادك وثبتهم فيك على الايمان المسيحي الى النفس الاخير. يا رب ابطل حروب عدو الخير وحافظ على كنيستك وارفع شأن المسيحيين في كل زمان ومكان. أعطيهم القوة علشان يدوسوا على كل حروب الشيطان. يا رب اسمع واستجب. أمين.
5: أنا جمعتكم النهاردة علشان انتوا يا اخواتي عارفين وشفتوا بنفسكم اللي بيحصل للكنيسة من اضطهاد على يد الملك دقلديانوس وازاي بيعذب المسيحيين وربنا ما يرضهوش ابدا ان دم الشهداء ده يسيل على الارض كده. انا جمعتكم وانتوا دلوقتي اكتر من 300 واحد علشان كل مجموعة فيكم هتروح للأماكن اللي بيتعذب فيها الشهداء ومجموعة هتفضل هنا في اسكندرية ومجموعة تانية هتروح أتريب وسمنود والبهنسة وأنصنة. وما تنسوش كمان لما ياخدوا رؤوس الشهداء بحد السيف اوعوا اوعوا يسيل دمهم الطاهر على الأرض لكن يفرشوا مناديلكم وثيابكم لأن دماء الشهداء دي دماء ذكية وهاتوها لي هنا هاتوها لبيتي عشان تكون بركة وكمان كفنوا أجسادهم وتحطوا عليها الأطياب الغالية السمينة ويرسل كل شهيد إلى المكان أو البلدة اللي وصل قديسه ويندفن فيها أو المكان اللي حدده الرب. ربنا معكم واللي هينال منكم إكليل الشهادة على اسم الرب يسوع اسمه هيتكتب في سفر الحياة وهيكون كمان ليه الحياة الدائمة مع الشهداء والقديسين في فردوس النعيم. تعالوا تعالوا بقى احكولي اللي حصل هناك.
6: اللي احنا شفناه هناك مش ممكن اي حد يقدر يوصفه او يحكي عنه لانه يعجز اي لسان ان ينطق بيه. دي حاجات خيالية وعود ربنا للشهداء كانت غير محدودة وعود صدقة.
5: احكي لي يا ابني حصل ايه؟
6: دم الشهداء كان بيعمل معجزات ملهاش حصر. عدد كبير من الناس والجنود لما شافوا بعينهم المعجزات دي دخلوا الإيمان المسيحي واستشهدوا على اسم يسوع المسيح ونالوا إكليل الشهادة.
5: طيب يا ابني انتوا عملتوا ايه مع الشهداء لما نالوا إكليل الشهادة؟
6: عملنا زي ما قلت لنا بالظبط وكتبنا كمان سيرة كل شهيد والعذابات اللي تعذبها وجبناها لك اهي.
5: طيب هات هات يا ابني. ودلوقتي بقى لازم نسجل سيرة كل شهيد والعذابات اللي تعذبها ويكون في ملف خاص لكل شهيد علشان ده هيبقى شاهد ودليل دليل كرامة لكل شهيد استشهد على اسم السيد المسيح. نور يا رب بصيرتي وافتح عيني علشان يتمجد اسمك القدوس. رب يسوع المسيح ساعدني وافتح عيني نبتدي نكتب بقى

0: سيرة الشهيدة العفيفة دميانة والأربعين عذراء، نالت إكليل الشهادة والمجد في يوم استشهادها الموافق 13 طوبة. ولدت في بلاد مصر من أب مسيحي غني جدا اسمه مرقس، وكان والي على بلاد الزعفران. وأخيرا قطعوا رأسها هي والأربعين عذراء وكل الذين آمنوا بسببها، فنالوا جميعا أكاليل الشهادة وفازوا بالحياة الدائمة في ملكوت السماوات. بركت صلاتهن فلتكن معنا، آمين. نكتب بقى دلوقتي سيرة القديس أبا نوب النهيسي. نال إكليل الشهادة في 24 طوبة. ولد أبا نوب النهيسي. يا رب، معقولة اللي أنا شفته ده؟ معقولة كل المجد والكرامة دي للشهداء اللي استشهدوا على اسمك القدوس ونالوا إكليل الشهادة واتكتبت أسمائهم في سفر الحياة؟ نفسي يا رب، نفسي أمشي في نفس الطريق اللي مشوا فيه واعترف باسمك القدوس في كل مكان، لأنك أنت هو الإله الحقيقي، الإله الرحوم. نفسي يا رب، نفسي أقدم لك روح ذبيحة حب ليك أنت وحدك. عرفني يا رب طريقك وارشدني للعمل بوصاياك. لك المجد إلى الأبد، أمين.
1: يا يوليوس خادم القديسين، لماذا أنت متوان في هذا اليوم والأكاليل معد لك والقديسون الذين كتبت جهادهم يخرجون للقائك ويرتلون أمامك مع الملائكة وهم فرحين حتى يأخذونك معهم إلى السماء بمجد عظيم؟ ولكن لا يكون هذا في الإسكندرية، لأن الولاة يحبونك ويعرفون عظمتك. ولكن اذهب إلى أرقنيوس والي سمنود واعترف باسمي هناك، وها أنا ذا أرسل ميخائيل رئيس الملائكة أمامك ليسندك في جهادك الحسن. سلامي يكون معك يا حبيبي يوليوس.
2: رب يسوع المسيح، ابن الله الحي الكائن منذ البدء وإلى الأبد، أؤمن يا رب وأعترف إلى النفس الأخير. أؤمن.
0: بص يا ابني، انتوا ولادي وأنا ما خلفتش غيركم، عشان كده عاوزكم تسمعوا كويس الكلام اللي هقوله لكم ده. انتوا أكتر ناس كنتوا معايا في مشوار اهتمامي بالشهداء القديسين، وإزاي كنت بكتب سيرتهم وكفن أجسادهم واحفظهم بكرامة ومجد عظيم، وإنهم كتير باركوني باسم الرب يسوع قائلين: الرب الإله القدوس يدعوك إلى الجهاد المقدس لتنال معنا الخيرات والنعيم الدائم في الفردوس الأبدي. وفعلا في رؤية ومجد عظيم ظهر لي امبارح الرب يسوع المسيح الإله الحقيقي ورب كل الأكوان، ودعاني إلى الاستشهاد على اسمه القدوس المبارك، وأنا ما أقدرش أرفض. أنا هروح سمنود وهناك هيتم كلام الرب، وأنا بوصيكم أنتوا الاثنين أنكم تعملوا كده، وربنا عمره ما هينسى تعب المحبة من أجل اسمه القدوس. وهو اللي قال: كوب ماء بارد لا يضيع أجره، وفي البيت هتلاقوا ذهب كتير يساعدكم على تكفين أجساد الشهداء.
3: بس احنا ملناش غيرك يا ابي، من غيرك ما نعرفش نعمل اي حاجة، احنا كنا بنتعلم منك.
2: ارجوك يا ابي، ارجوك ما تسيبناش، احنا ملناش غيرك هنا. مين اللي هيتكلم معانا؟ مين اللي هنشكي له همومنا؟ ارجوك يا ابي، ارجوك.
3: لو قلتلك ان احنا من غيرك هنموت، لانك انت الحضن الدافي لينا والصدر الحنون. ما تسيبناش يا أبي، أرجوك ما تسيبناش.
0: يا ولاد بلاش الكلام ده، ربنا احسن مني وصدره حنين، واحنا كلنا عايشين تحت ايديه وبخيره. خدوا بالكم من بعض وافتكروا كل كلمه قلتها لكم واعملوا بيها، وربنا معاكم ويحافظ عليكم. سلام.
2: ما تسيبناش.

0: من ذاتي وحواسي واسحق روحي وعرفني ضلتي، الهب قلبي بحبك الأبدي، حرك كل مشاعري وأفكاري نحوك، أنر عيني لأراك وأتمتع بنورك، ارفع أفكاري وقلبي إليك واشغلني بك دائما بك وحدك، عطشت نفسي إليك يا رب، رويلي بحبك، هبني ولو قطرة واحدة من حبك فتجري في داخلي أنهار مياه حية ترويني، ارحمني يا رب وثبت محبتك في قلبي لكي لا أتزعزع إلى الأبد.
1: وبعد ما عرفنا أن السيد المسيح له كل المجد ظهر لقدسنا، ودي مش أول مرة، لكن ظهر له قبل كده كتير، وفي المرة دي بالذات دعاء أنه يستشهد على اسمه القدوس المبارك. وكالعادة سمع قدسنا وأطاع كلام ربنا يسوع المسيح، ووصى أولاده أنهم يكملوا ويثبتوا على الإيمان الصحيح، الإيمان بربنا وفادينا يسوع المسيح إلى النفس الأخير. وصلى قدسنا صلاة حارة كلها دموع وبكى، وطلب من ربنا أنه يسنده ويقويه. وبعد خروجه من الكنيسة هو وأربعة من عبيده، فجأة كده حصلت حاجة غريبة قوي، ربنا بعت له سحابة نورانية كبيرة شالته هو وعبيده لغاية ما وصل لسما النود. وفي سما النود وقدام الوالي أرقانيوس والي مدينة سما النود، وقف قدسنا وبكل شجاعة قال:
2: لا تخافوا من الذين يقدرون أن يهلكوا الجسد، بل خافوا بالحري من الذي يستطيع أن يهلك النفس والجسد معا ويلقيهم في جهنم.
3: انت مين؟ وايه اللي جابك هنا؟ الشكل ده مش غريب عليا، وجيت ليه؟ ومين اللي قالك تقول الكلام ده؟
2: سيدي ورب يسوع المسيح هو اللي امرني ان اجي هنا.
3: وسيدك ده بعتك ليه؟
2: لابطل كل مؤامراتك الشريره وننهي عباده الاوثان والاصنام.
3: انت كمان بتتبع المصلوب،
2: الاله الحقيقي، لكن الآلهة بتاعتكم دي عبارة عن شوية حجارة ما بتسمعش وما بتتكلمش. أيوة
3: انت بتقول ايه؟ انت بتغلط في الآلهة بتاعتنا؟ السماح والعفو أيتها الآلهة العظيمة، انت ساحر ولازم تسجد للآلهة وتبخر ليها عشان تسامحك على اللي انت قلته عليها.
2: انا لا أسجد ولا أعبد غير ربي وإله يسوع المسيح اللي فدانا بدمه الطاهر على عود الصليب المقدس، مش شوية حجارة سكنها الشياطين.
3: خدوا هذا الساحر وحطوه على الهمبازين وعصروه لغاية ما يموت ويبقى يخلي إلهه ينفعه.
2: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك،
3: عزبوه
2: كسرت رأفتك.
3: أنا عاوز أشوف كل حتة في جسمه في مكان لوحدها عشان ما اسمعش الكلام ده تاني. يا رب يسوع المسيح، يا رب يا يسوع ابن داود، ارحم لي انا الخائن. يا رب انت الذي وعدته خلفك، انت قلت ناقشتكم على كفي، من يمسكم يمس حدقة عيني، وقد عودنا أولادك يا رب. لا تتركني أنا أسر عجائبك ومجدك حتى يا رب إرك كل الحاضرين ويؤمنوا أنك أنت هو الإله الحقيقي ويرتفع اسمك.
4: قم يا حبيبي يوليوس، يا كاتب سير الشهداء والقديسين، ومن الآن تكون معافى من كل جروحك.
2: أشكرك يا إلهي، أشكرك على محبتك وعطفك، بس أنا مستاهلش يا رب، مستاهلش كل المجد والكرامة دي، أنا خاطئ

0: مستاهلش قطرة واحدة من دم الشهداء القديسين الأطهار دول. ارحمني إلهي، ارحمني وقبلني إليك.
1: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حسن حياتي ممن أرتعب.
2: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. إيه اللي أنا شايفه ده؟ مش معقول. أنا مش مصدق عينيا. أنت إزاي ما متش؟ أنت كنت بتتعصر، إزاي ده حصل؟
1: بقوة إله الحي القادر على كل شيء، رب يسوع المسيح. أيها الوالي أرقنيوس، لازم تعرف إن ده مش سحر، ده قوة ربنا. لازم ترجع عن اللي أنت فيه وتعترف بالسيد المسيح عشان تنال الحياة الأبدية. لازم ترجع عن قساوة قلبك وتشيل السواد ده اللي في عينيك عشان تشوف وتسمع صوت ربنا ليك.
2: انت مش عارف انت بتقول ايه؟ انت لازم تسجد وتبخر للآلهة أبولون، وانا بعد كده همشيك، وترحم نفسك من العذاب اللي هتدوقه على ايدي لو فضلت على الحال ده.
1: ومين اللي قالك ان انا خايف من العذاب؟ ربنا وعدنا وقال لنا ما تخافوش من اللي يقدروا يهلكوا الجسد، بل اكتر خافوا من اللي يقدر يهلك الجسد والروح في النار. وعموما نفذ الكلام اللي انت قلت عليه.
2: يعني انت مش خايف؟ ماشي، هاتولي كل الكهنة وخلوهم يجيبوا الإله أبولون ويحطوه هنا، ويخلوا يوليوس يسجد ويبخر قدامه.
3: أمر مولاي الوالي أرقنيوس.
2: ودلوقتي ادي كل الكهنة، يلا اسجد وقدم البخور للإله أبولون عشان يرضى عنك ويسامحك، وأنا كمان هخليك تمشي من هنا وترحم نفسك من العذاب ده كله.
1: أيها الرب الإله ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، خالق السماوات والأرض، ما يرى وما لا يرى، الواحد وحده الجالس على الشروبيم والمياه تحت قدميه، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، أنا عبدك، عبدك الخاطي يوليوس، أسألك أن تفتح الأرض فاها وتهلك هؤلاء الكهنة وألهتهم النجسة لكي يتمجد اسمك القدوس ويؤمن ويعترف بك كل الحاضرين أنك أنت هو الإله الحقيقي الحي الذي لا يموت، الممتلئ مجدا الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين.
0: أشكرك لأنك استمعت لي أنا الضعيف الخاطي، وأظهرت قوتك في ضعفي ليتمجد اسمك القدوس.
4: نحن نؤمن بإله يوليوس.
2: أنت ساحر وساحر كبير ولازم تموت. أيوة، أنا مش هقدر أنسى كل اللي أنت عملته، ولازم تدفع ثمن غالي. يا حراس خدوه وعذبوه.
4: نؤمن بإلهك يا يوليوس. نحن نؤمن بإله
2: يوليوس. اسكتوا، اقطعوا رؤوس كل المسيحيين بحد السيف.
0: يا حبيبي يوليوس، لك أقول قم لتكمل جهادك، وسوف يكرم اسمك وأنت على الأرض، وبعد مماتك سوف يكون لك مكان عظيمة في الملكوت.
1: ربي وحبيبي يسوع المسيح، أشكرك لأنك اديتني القوة والثبات في إيمانك، وإني أستطيع تحمل كل العذابات دي على اسمك القدوس. أنا مستاهلش. قويني يا رب، قويني وساعدني، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد.
2: إيه اللي أنا شفته ده؟ وإيه اللي بيحصل ده؟ إذا كان الآلهة ما قدرتش تخلص نفسها، معقولة تقدر إنها تخلص آخرين؟ أنا مش عارف. وبعدين مين هو إله يوليوس؟ هو مين؟ وشكله إيه؟ أنا معرفوش.
0: إنه بضيقات كثيرة يجب أن ندخل ملكوت السماوات.
2: إيه اللي أنا شايفه ده؟ أنت لسه عايش؟ إزاي أنا مش مصدق عينيا ولا مصدق وداني؟

0: اغفر لي يا سيدي، انا غلطت الى الهك وليك انت كمان. انا عاوزك تكلمنا عن الهك ده شويه. ايوه تكلمنا عنه، وعايزك تطلب منه انه يسامحني ويقبلني ليه. ممكن؟
1: ممكن طبعا. الاله بتاعنا ده اله عظيم، رب كل الاكوان، خالق السماوات والارض، ومع ذلك نزل على الارض وتجسد في بطن الست العذراء علشان يغفر لنا خطايانا، واتصلب على عود الصليب المقدس وتهان وتعذب واتدق في ايده مسامير ورجليه واتطعن بالحربة في جنبه، وحطوله اكليل من الشوك على راسه بدل ما يحطوله اكليل الكرامة والمجد. هو الاله الحقيقي، رب كل الاكوان، وده يا مولاي جزء بسيط من محبة ربنا وفدينا يسوع المسيح لينا اللي قدمها لنا على عود الصليب.
0: كل ده؟ طيب ممكن يقبلني واحد من عبيده؟
1: ممكن قوي، بس مش من عبيده، عشان ربنا دعانا أولاد لي.
0: يعني أنا ممكن أكون واحد من ولاده بعد كل ده؟
1: لازم تكون التوبة من قلبك. النهاردة حصل خلاص لأهل هذا البيت.
0: أنا مسيحي، أنا مسيحي، أؤمن بالرب يسوع المسيح إنه هو الإله الحقيقي. أنا مسيحي، أنا مسيحي، أنا مسيحي.
2: وبعد كل العذابات اللي تعذبها القديس يوليوس الأقفاصي على إيد والي سمنود، لكن تحقق كلام الرب وآمن الوالي بالسيد المسيح، واعترف كمان قدام كل الحاضرين إن السيد المسيح له كل المجد، هو الإله الحقيقي ورب كل الأكوان. وأخذ القديس وراحوا هما الاتنين قدام والي أتريب، وقدام الوالي حصل.
3: يلا خدوه وعلقوه على شجرة. بس علقوه ايه بقى؟ راسه تحت ورجليه فوق، وسبوه كده 7 أيام لغاية ما يموت، وبعدها نزلوه ورموه للكلاب عشان تمصمصوا ونخلص منه.
1: ربي وإله يسوع المسيح، مين أنا يا رب علشان أتعذب على اسمك القدوس؟ مين أنا علشان تعاملني المعاملة دي، معاملة البنين؟ أنا خاطي يا رب. مين أنا علشان أمشي في نفس الطريق اللي مشي فيه كل الشهداء اللي نالوا إكليل الشهادة على اسمك القدوس؟ أشكرك يا رب، أشكرك لأنك مش نسيني. طلبت يا رب إنك تقويني، قويني على تحمل كل العذابات دي، وثبتني فيك، ثبتني إلى النفس الأخير.
0: يا رب، يا رب يسوع المسيح، كن مع يوليوس، اديله القوة. أنا مش قادر أشوفه وهو بيتعذب بالشكل ده. أرجوك يا رب، الوالي مش راضي يرحمه. أرجوك يا رب، أرجوك قويه وخليك معاه، حافظ عليه. أرجوك يا رب، اسمعني يا رب، أنا عبدك الخاطي، وقبل صلاتي إليك. حقص يا رب عبدك يوليوس، أرجوك يا رب، أرجوك.
4: أيام وإحنا روحنا شفناه ولينا مات خلاص.
3: مدام هو مات يبقى أحسن، ده جزات كل واحد يعصى أوامري وما يرضاش يبخر للآلهة. اسمع يا مستشاري الحبيب، روحوا دلوقتي بقى نزلوه وارموا للكلاب عشان نخلص منه.
4: أمر مولاي.
5: وخلي بقى الإله العظيم بتاعه ينفعه.

0: يلا نزلوه بسرعة ورموا لي الكلاب. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ الارض بتتزلزل، الصخور بتتشقق، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟
1: قم يا حبيبي يوليوس، تشدد وتقوى، تباق لأنك احتملت، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. قم ولا تخف، لأني أنا معك.
2: ربي وإلهي يسوع المسيح، أشكرك يا رب، أشكرك من أعماق قلبي لأنك عظمت اسمك القدوس على الكل وأقمتني بعد الموت.
0: إيه ده؟ أنا صاحي ولا نايم؟ أنا أكيد بحلم، مش ممكن يكون ده حقيقي. إزاي وهو مات قدامي؟ إزاي يقوم تاني؟ إزاي؟ إزاي؟
3: مش معقول، انت لسه عايش بعد كل ده؟
1: انا لا مصدق عيني
3: ولا مصدق وداني. قولي انت بتعمل ايه؟
4: انا ما بقدرش اعمل اي حاجه، ربنا وحده هو اللي يقدر يعمل كل حاجه، لانه وعدنا بالصوم والصلاه ان يحصل كل اللي نطلبه.
3: ما انت ممكن ترحم نفسك وتسجد وتبخر للاله،
1: وانا اوعدك ان انا هديك كل اللي انت عاوزه. ها،
4: انت اللي المفروض ترحم نفسك وتسيبك من الاصنام اللي ما بتسمعش وما تتكلمش ومصنوعه من شويه حجاره ملهاش اي فايده، وتشوف مين هو الاله الحقيقي، خالق السماء والارض وخلقني وخلقك. بس انت للاسف قفلت عينيك ودانك، والشيطان عماك انك تشوف الاله الحقيقي، وخلاك تفتكر ان الحجاره دي هي الالهه.
1: كفايه كفايه، انت لسه بتقول الكلام ده؟ انت ايه يا اخي؟ كل العذاب ده ما قصرش فيك، خدوه عذبوه لحد ما يموت.
3: ايها الرب، ايها الرب، الى السماوات والارض وكل من علي، ما فيش اوعى على الارض يا رب هتقدر تفصلني عنه. انت يا رب اللي قلت لا يقدر احد ان يفصلنا عن محبه المسيح. اشد ام ضيق، ام خطأ، ام سيف، ام جوع، ام حري. انت يا رب اللي سمحت لي بالتجربه دي، وانا اشيل الصليب المقدس على اسمك القدوس. انا يا رب ما استاهلش،

0: فين بقى الإله بتاعك؟ أديك مت، خليه بقى ينفعك. فين هو علشان يخلصك من إيدي؟ فين هو عشان يشفيكي ورجعك تاني؟ شفت بقى؟ أهو سابك وما قدرش يخلصك من إيدي. قم يا حبيبي يوليوس، قم من نومك، أنا هو الرب إلهك، من آمن بي ولو مات فسيحيا. قم، قم وانهض حيا.
1: ربي وإله يسوع المسيح، يا من أهلكت أوسان مدينة سمنود وكل أهليها، وخلصت الوالي وكل الذين آمنوا بك.
0: ازاي
1: اصنح الآن هكذا لكي يتمجد اسمك القدوس.
0: ازاي
1: أسألك أن تقويني،
0: مش معقول،
1: ولا تتخلى عني.
0: معقول
1: ربي يسوع،
0: مش معقول،
1: لا تتخلى عني.
2: رب نوري وخلاصي ممن أخاف.
0: أنا مش مصدق، أنت أكيد أكيد ساحر كبير.
2: أنا قلت لك قبل كده إن السحر ما يقدرش يعمل كده، دي قوة ربنا يسوع المسيح.
0: طب ارحم نفسك يا أخي، أنت مش هتخسر حاجة لما تسجد وتبخر للآلهة، وساعتها هتحل عليك البركة وهترحمك من العذاب ده كله.
2: مين اللي قالك كده؟ أنا هخسر الأبدية، أبديتي، لأن الحياة هي المسيح والموت هو ربح. والكتاب المقدس بيقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه.
0: يا أخي أنا مش عارف أعمل معك إيه، بس يا يوليوس أنا خايف عليك وعاوز مصلحتك، عاوزك تسمع الكلام عشان أنا مش هرحمك.
2: ما تحاولش، لأني خلاص اخترت العذاب على اسم السيد المسيح إله السماوات والأرض.
0: يا يوليوس ده أنا هعذبك قوي لغاية ما تموت، مش هرحمك، وهخليك تيجي لحد هنا وتسجد. عارف ليه؟ لأنك مش هتستحمل عذابي.
3: أحسن حاجة إنك تقطعه نصين بالمنشار. والطريقة دي
0: أيوة
3: أكيد أكيد هنخلص منه.
0: أيوة
3: هنخلص منه.
0: معك حق، خلاص يا مستشار العزيز، خدوه واقطعوه نصين بالمنشار وارموه خارج المدينة وهنشوف هيحصل ايه.

0: بص يا مستشار العزيز، بص، شايف شايف يوليوس مرمي ازاي ومحدش سائل فيه ابدا.
1: ايوه يا مولاي، ايوه هو كده خلاص، بعد ما ضاعوا نصين بالمنشار ورموه، مش ممكن ابدا انه يرجع تاني.
2: خليه يعرف ان مفيش غير الالهه بتاعتنا وبس. فين هو الهه اللي كان عمال يتكلم عنه كل شويه ويوجع دماغنا بيه؟ فينه عشان يشفيه؟ شفت بقى، مفيش اله. ايه ده؟
0: ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده يا مستشار العزيز؟ ايه ده؟
2: ايها المختار يوليوس، الان تقوم من بين الاموات وتعود سالما معافا. هيا قم، وسلامي يكون معك.
3: اشكرك يا الهي الصالح، يا من اقمتني من بين الاموات ليتمجد اسمك القدوس، يا الهي ومخلصي يسوع المسيح.
0: ايه ده يا مستشاري؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ده قام تاني، وانا مش اخلص منه ولا ايه؟ وانا مروش غيره. هاتولي القصر، وهناك انا هعرف شغلي معاه كويس. هاتوا
4: امر مولاي الوالي.
2: وحياة الهك اللي فضح المدينة دي وعبادة الأصنام، أنا شفت حواليك مجد ونور عظيم. أنا بأمر برجم 140 كاهن وحرق كل المعابد وتحطيم كل الأصنام، بس يا ريت تقولي أنت مين.
3: أنا يوليوس الأخفاسي، عبد ربي يسوع المسيح.
2: يوليوس، يوليوس الأخفاسي، أب الملوك اللي كنت مشير لكل الملوك في الإصلاح. فين مملكتك العظيمة؟ فين مالك؟ فين الذهب والفضة اللي ملهوش عدد؟
0: سامحنا، سامحنا على كل اللي عملناه فيك، احنا ما كناش نعرف انت مين. أرجوك، أرجوك سامحنا.
3: ما تخافوش، إلهنا والدين بتاعنا بيأمرنا نسامح كل الناس. من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. قوموا، روحوا للوالي، والي أنصنا، وهناك اعترفوا باسم السيد المسيح، وسوف تنالوا إكليل الاستشهاد على اسمه القدوس. وهو كمان الوالي هيعترف باسم الرب على أيديكم، لأن ربنا يسوع المسيح أعلمني بالكلام ده. ربنا معاكم.
5: وبعد كل ده ربنا عمره ما

0: نصيب عصر الخطاة تستقر على نصيب الصديقين. أرسل له ملاك رفائيل في شبه واحد من عبيد القديس يوليوس الأقفاصي لأولاده الاثنين، وكان معاه رسالة، وجوه الرسالة دي كان فيه:
1: ارسل عاجلا جميع عبيدي وتدرس ابني وأربعة آلاف دينار لأنفق على الخدمة، ويا ابني أخرستوس كمل جميع ما أمرتك به، فعندما يطلق الذين بالسجون أدخل القديسين إلى منزلك وكن لهم خادما، والذين استشهدوا كفنهم بكرامة واجعلهم في بيتك. أيها الرب الإله الساكن السماوات والأرض القائم بين يديه ألوفا من الملائكة، أسألك واطلب إليك أن تسمعني اليوم كما سمعت من قبل أبان آدم وخلصته بتجسدك من العذراء الطاهرة مريم. اسمعني كما سمعت نوح وخلصته من الطوفان، وكما سمعت دانيال وخلصته من أفواه الأسود، وكما أنقذت الفتية من أتون النار وسمعت صلاتهم. اسمعني كما سمعت لسائر الشهداء والقديسين والرسل المختارين وكل من أرضوك بأعمالهم الصالحة إلى أبد الآبدين. أمين.
2: طوباك يا حبيبي يوليوس المؤتمن الذي ربح بالوزنات، صرت كإبراهيم أبي الآباء شبها، وصبرت على الأتعاب والشدائد مثل أيوب. واعلم يا حبيبي أن جسدك يكون في مدينة الأسكندرية ويهتم به ويكفنه عبيدك، ويكون منه آيات وعجائب لا تحصى. وها أنا أعطيك ثلاثة أكاليل، واحدا من أجل صدقاتك وصلواتك وأصوامك النقية، وواحدا من أجل تعبك مع الشهداء، والثالث من أجل دمك الذي يسفك على اسمي. سلامي أترك لك، سلامي أنا أعطيك.
1: الآن يا رب اطلق عبدك بسلام. يا سياف، دلوقتي تقدر تنفذ اللي انت اتأمرت بيه.
0: المجد ليك يا رب، المجد ليك. بصوا ده ملاك بدأ يتحرك. أشكرك يا رب، أشكرك. وبعد كل ده نال قديسنا الأنبا يوليوس الأقفاصي إكليل الشهادة، وده كان يوم 22 من شهر توت المبارك. بركة صلواته فلتكن معنا، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. رؤيا درامية سالم إبراهيم، إخراج ريمون نسيم. تم التسجيل والمكساج باستوديو ماستر وان. مهندس الصوت روماني أمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

أبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله ليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شو اثنين انا الليلو يا الليلو يا خنا فرعون من بيوت نمشير ينبي بنغمة اسوى بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلص نفسي.

السماوات وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة، أنا أستيقظ مبكرا أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب.

رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بال

أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك ويضع

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح

إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون

يا رب لطريقك أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم، أنت طويل الروح وكثير الرحمة وصادق. انظر إلي وارحمني، أعطي عزة لعبدك وخلص ابن أمتك. اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضي فيخزو، لأنك أنت

سكينة الله. اذكر رهب وبابل اللتين تعرفان هوذا القبائل الغريبة وصور وشعب الحبشة، هؤلاء كانوا هناك.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل ومجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لألا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع، كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة، عجيبة هي أهوال.

0: أرسطاسيوس وسيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير، بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالرحمة.

0: لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية.

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك.

0: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوكس باتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، امواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياه الابديه ونلنا نعيم الفردوس الاول. من اجل هذا نمجد بشكر المسيح الهنا لانه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح، طويل الروح، كثير الرحمة، جزيل

للتحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا.

0: وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا
0: أبانا
1: الذي
0: الذي
1: في
0: في
1: السماوات
0: السماوات
1: يتقدس
0: يتقدس
1: اسمك،
0: اسمك،
1: ليأتي
0: يأتي
1: ملكوتك،
0: ملكوتك،
1: لتكن
0: لتكن
1: مشيئتك
0: مشيئتك
1: كما في
0: كما في
1: السماء
0: السماء
1: كذلك
0: كذلك
1: على
0: على
1: الأرض.
0: الأرض.
1: خبزنا
0: خبزنا
1: الذي
0: الذي
1: للغد،
0: للغد،
1: أعطنا
0: أعطنا
1: اليوم،
0: اليوم،
1: واغفر
0: واغفر
1: لنا
0: لنا
1: ذنوبنا
0: ذنوبنا
1: كما
0: كما
1: نغفر
0: نغفر
1: نحن
0: نحن
1: أيضا
0: أيضا
1: للمذنبين
0: للمذنبين
1: إلينا،
0: إلينا،
1: ولا
0: ولا
1: تدخلنا
0: تدخلنا
1: في
0: في
1: تجربة،
0: تجربة،
1: لكن
0: لكن
1: نجينا
0: نجينا
1: من
0: من
1: الشرير
0: الشرير
1: بالمسيح
0: بالمسيح
1: يسوع
0: يسوع
1: ربنا.
0: ربنا.
1: لأن
0: لأن
1: لك
0: لك
1: الملك
0: الملك
1: والقوة
0: والقوة
1: والمجد
0: والمجد
1: إلى
0: إلى
1: الأبد.
0: الأبد.
1: آمين.
0: آمين.

اشمعنى كده يسوع ده اللي بتقولوا عليه هو الاله؟ انا مش عايز اتكلم عن لاهوت المسيح لان اتكلمنا في محاضرات كتيره، وارجو ان ربنا يرتب فرصه ايضا للكلام، لكن انا عايز اخد الجانب العملي. في مقال جميل بيقولوا اول عظه قبطيه مكتوبه وصلتنا، كتبها احد الدارسين، بيقول اول وعظه قبطيه وصلت فيها عباره جميله، وهي ايه؟ وهي ان كل ما بنتعرف على المسيح وندرك لاهوته وندرك عظمته بيرتد هذا علينا، لانه هو الكنز بتاعي. هو الكنز بتاعي، فعلى قد ما بتعرف الكنز انت بتاخد. فنفسي النهاردة اركز في نقطة حلوة بتمس كده ياريت تشغلنا طول السنة دي، وهي ايه اللي قدمه لي المسيح في حياتي، وسميتها او سماها الكتاب المقدس الحياة الجديدة. فعايز اتكلم عن هذه الحياة الجديدة المفرحة. بحس الانسان المسيحي كل ما بيتعرف على المسيح جواه بيبقى فيه لهيب نار، لهيب نار من الحب والفرح العظيم. انا هاخد اذا ربنا اداني وقت بعض جوانب الحاجات الجديدة اللي مقدمها لنا المسيح. في سفر أرميا يقول ايه؟ ها ايام تأتي يقول الرب، واقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. انا عايز اقف عند الحتة دي. كان ولا زال اخواتنا اليهود لغاية النهاردة يقول لك ياها ايه؟ يقول لك العهد اللي اتقطع او اللي قطعه الله مع ابراهيم عهد ابدي واحنا عايشين بيه، عهد ابدي. اقول له صح، بس العهد ده كان رمز للعهد الابدي، والا ما كانش ارميا النبي وغيره من الانبياء عينيهم تتطلع مستنية عهد جديد. يقول ايه؟ اقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. ايه الجديد اللي فيه؟ ايه الجديد اللي فيه؟ هو ربنا بيتغير؟ لا، ربنا ما بيتغيرش، لكن انا بتغير. لما بيبقى معاك بيبي صغير وتتفاهم معاه تجيب له دميه لطيفه ينبسط بيها، او تشتري له وتشوف حاجه بيحبها، حاجه يحبها تشتريها له. لكن ما ظنش ابنك في سن 21 سنه ما ظنش ابنك في سن 21 سنه تجيب له لعبه ولا باكو شوكولاته عشان تدخل عشان تتفاهم معاه، لكن مش بيبي مش عيل. التفاهم مع الطفل غير التفاهم مع صبي، غير التفاهم مع شاب، غير مع التفاهم مع انسان كبير في السن. كل ما الانسان بينضج طريقه التفاهم بتتغير، لكن الحب هو هو. فأرميا كممثل للانبياء قاعد كده يبص على المسيح يقول ياه، عايز يا أرميا الشهوة قلبي، يا ترى هكون عايش لما يجي المسيح ده اللي يقيم عهد بيني وبين الله. ما عادش العهد اللي زي أيام مثلا مين؟ إبراهيم، زي عهد الختان، كل ذكر في اليوم الثامن يختتن، ده رمز.
ولا العهد اللي كان في أيام موسى النبي يقوم على دم تيوس وخرفان وحمام ويمام وبهذا الدم يقدموا ذبائح لربنا. لغاية دلوقتي نلاقي أمم كثيرة تجيب خرفان أو حملان وتقدم ذبيحة، وربنا بيصطلح بالخروف أو الحمل أو التور أو اليمامة أو الحمام. لا لا، كل ده رمز. لما نشوف العهد الجديد يقول إيه في إنجيل متى الأصحاح 26: لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. زمان سبت إبراهيم يقدم حمل، وأيضا موسى قدم حمل، وهارون أيضا أخو موسى كان هو رئيس الكهنة، وولاده رؤساء الكهنة أو الكهنة بيقدموا ذبائح حيوانية. لكن وصلنا للعهد الجديد، كلمة الله يصير إنسانا ويجي واخد إيدي في إيد الآب في مصالحة. طب احنا غلطنا، ألا ندفع الثمن؟ طب الغلطة بتاعتي ضد الإله غير المحدود، قال وأنا أيضا كلمة الله غير المحدود أخذ جسدا وأصير ذبيحة حب أصالحكم، أصالح بين السماء والأرض. فالعهد الجديد عهد لا يقوم على دم حيوانات، ولكن يقوم على دم مين؟ على دم كلمة الله المتجسد. وما فيش وجه مقارنة بين ده وده. يقول في إنجيل مرقس أصحاح 14 الآية 24: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل إيه؟ من أجل كثيرين. ده تمسك سليمان الحكيم تلاقي في اليوم يذبح قد إيه؟ آلاف آلاف من من الذبائح. لكن ذبيحة المسيح مرة وقادرة أن تشيل خطايا العالم كله من آدم إلى آخر الدهور. عهد جميل مفرح. بهذا العهد أيضا شلنا من شغل العيال الصغيرين لشغل الكبار. يقول إيه؟ الذي معلمنا بولس الرسول في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثالث الآية 6 يقول: الذي جعلنا كفاه لأن نكون خدام عهد جديد لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. إيه يا بولس خبرتك؟ قال زمان كان الواحد يدخل هيكل سليمان ده حتى الكاهن يبقى خايف، حتى رئيس الكهنة. ده رئيس الكهنة يجي في يوم الكفارة يقعدوا معاه كم واحد؟ حوالي 500 كاهن يقعدوا يعملوا مراجعة على اللي حينفذه في يوم الكفارة، ويقعدوا طول الليل يتكلموا معاه لألا ينعس. طب ليه؟ قال لألا هو نايم يحلم حلم وحش فما يقدرش يقف يقدم ذبيحة عن الشعب كله. ايه ده؟ حرف قاتل. النهاردة السماء مفتوحة، وعلاقتي بربنا مش علاقة الحرف القاتل. صحيح في نظام، في تدبير، في طقس، لكن ما يشغلني ان انا اصبحت ابن ربنا، فاصبحت علاقتي به مش علاقة الحرف لكن علاقة الايه؟ لكن علاقة الروح. تخيل مثلا لو ابن رئيس الجمهورية رايح قابل بابا في المكتب بتاعه، هيروح مثلا للحراسة بتاعت بابا ولا لحد مسؤول
يقول له قل لي ايه الاتيكيت او النظام اللي عمله وانا داخل اقابل رئيس الجمهورية؟ ده ابنه يدخل كده وكل القصر الجمهوري لك ابن الرئيس. طبعا يدخل بقلب مليان، لكن لو واحد عادي رايح قبل الرئيس ياخد معاد قبلها بقد ايه؟ حسب الظروف وحسب خطورة الموقف او اهمية الموقف وحسب وقت الرئيس، بتاخد معاد لمدة طويلة وبيتحدد لك الزمن بالظبط وحتقابله ازاي وحتتكلم في ايه، وما تحدش عن الكلام اللي كلمك عنه ترد عليه. الرئيس هو لكن بيتعامل مع ابنه، ده ابنه، وبيتعامل مع واحد عادي بشخص عادي. قبل المسيح كان الانسان عشان يقف قدام ربنا يبقى مرعوب، خايف من غضب ربنا، يقول له انا هذبح لك ذبيح وهدفع في الهيكل وهعمل كذا سجده وهصلي كذا صلوه، ويبتدي يتعامل ايه، ويبقى بينفذ خطوه خطوه في حرفيه قاتله، حرفيه قاتله، لدرجة زي ما بيقول السيد المسيح عن الفريسيين كانوا يعشرون ايه؟ النعناع والشبت والكمون. يعني لو راح في بيته وعنده زهرية صغيرة كده وبيحب ريحة النعناع وعمل زرع له نعناع 10-12 فرع، لازم ياخد فرع منهم يقدمه هدية للهيكل، وده العشور بتاع ايه؟ بتاعت النعناع اللي انا عملتها في الايه؟ في الأسريت الزرع اللي في البلكونة بتاعتي. حرف قاتل. تيجي لابن ربنا تقول له بتتعامل مع ربنا، يقول لك يا ده بابايا حياة جديدة مفرحة، مش أدي عشوري أدي عناية، ومش أقدم كم مطانية، أتمنى زي ما بيقول بولس الرسول من أجلك نمات كل النهار، وأبى شهوة قلبي وفرحي أن كل يوم أبذل من أجل إخواتي في المسيح يسوع، وتبقى سعادتي أن مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. إيه رأيكم في العيشة دي؟ إيه رأيكم في العيشة؟ شافوا فرحة. عشان كده يقول خدام عهد جديد لا للحرف بل للروح، لأن الحرف يعمل إيه؟ يقتل، يموت، الواحد يطق. طب الروح اليحي يبني النفس البشرية. احنا أولاد الله وبنات ربنا فوق الحرف. اديتني يا رب، قال اول حاجة اعملها فيك تعمل ايه؟ اديك اسم جديد. شوف يقول ايه، فترى الامم برك وكل الملوك مجدك، وتسمينا باسم جديد يعينه فم الرب. اول ما تيجي كده تتقابل مع المسيح قال لك انا هديك اسم. ايه الاسم؟ الاسم جديد انا اللي اختاره. الاسم بتاعي ان ايه؟ اتشال اسمي الزمني بقيت ابن ربنا او مسيح الرب، فاصبح ليا اسم جديد. لما بتدخل كده في المعمودية تدهن بالميرود، يجي يحط الكاهن زيت الميرون على جبهتك، تلاقي مكتوب هنا ايه؟ زي ما كان مكتوب على صفيحة من ذهب على رئيس الكهنة، كان مكتوب عليها ايه؟

قدس للرب. لا في الميرون بقى ايه دي، تلاقي كده مكتوبة مش على صحيفة من ذهب، لكن مكتوبة مفحورة بروح الله. يقول لك ده ملك ربنا، ويجي كده على القلب يقول لك ملكوت الله داخلكم، وتيجي على الفكر لنا فكر المسيح، تيجي للجسم كده أأخذ أعضاء المسيح. ياه، فالاسم الجديد اللي أخدته أن أنا صرت مسيحي منتسب للمسيح بتاعي، أحمل اسمه فيا، وبالتالي كل ما في داخلي يبقى إيه؟ كل ما في داخلي وما في خارجي لحساب. يبقى عهد جديد واسم جديد. الحاجة بقى اللي تفتح الكتاب المقدس في العهد القديم بكثرة كتيرة، تبين اشتياق رجال العهد القديم لهذا العهد اللي عايشين فيه، كلموا على النشيد الجديد، التسبيحة الجديدة، الترنيمة الجديدة. شوف يقول ايه، يقول في يهودات سبحوا الرب بالدفوف، رنموا للرب على الصنوج، انشدوا له نشيدا جديدا، عظموه وادعوا باسمه. يهودات 16 الآية 2، وانشدوا له نشيدا جديدا. يعني اجيب ورقة وقلم كده والف لي ترنيمة او مزمور او لحن، واجيب واحد موسيقار يوضب لي اللحن بتاع الموسيقى بتاعت الانشود. لا طبعا دي حلوة، لكن ما هو اعظم انك تلاقي كل كيانك تحول الى قثارة بيضرب عليها روح الله القدوس. تبص تلاقي الملائكة بتسمع من ايه، تقول في صوت جميل رائع طالع من قلبه فلان، قلبه وفكره احاسيسه ومشاعره واعضاء جسده، كل كيانه كده بايه، عبارة عن جوقة من الايه، من المسبحين مع بعض. تلاقيه بيتنطط الانسان جواه من الفرح. صحيح، ولاد ربنا ما فيش حاجة تطغو على الفرح بتاعه. كل يوم يقولوا يا خسارة امبارح ما دقتش اللي انا بدوق النهاردة. مش يا خسارة اللي انا دقته امبارح ضاع مني النهاردة، لا، يا خسارة امبارح كنت ما بش بدوق إلا أنا النهاردة. النهاردة أنا في السماء، أجلسنا معه في السماويات. يقول أيضا في المزمور 33 عبارة جميلة، غنوا له أغنية جديدة، غنوا له أغنية جديدة، أحسنوا العزف بهتاف. تجيب كده بيبي صغير ما بيعرفش يتكلم، وبعدين مامته واخده في حضنها بترضعه، وبعد ما رضع تلاقيه كده كل ايديه ورجليه وجسمه بيتنطط من الفرح. الام مش فاهمه بيقول ايه، لكن هي فاهمه جوه في ايه، بلغه الحب فاهمه ان كل كيان ابنها فرحان بالحضن بتاع مامته وبالاهتمام بتاع مامته وباللبن بتاع مامته. يقول داود النبي كالرضيع ايه على صدر امه. وهنا يقول لنا المرتل مش بس اغنيه جديده زي البيبي اللي قاعد يغني، ربما بالفاظ احنا ما بنفهمهاش لكن نفهم حركاته، لكن يقول احسنوا العزف بهتاف. ايه يعني هتاف؟ الهتاف ده يعني في ضربة بوق قوية. يجي ملك داخل، كان لما يدخلوا اي ملك منتصر تضرب الابواق بهتاف، المدينة كلها تترج في ايه؟ قال الملك دخل وانتصر على الاعداء. او يجي عيد

يضربوا الكهنة بالأبواق بهتاف في إيه؟ السماء والأرض فرحانة. نسي يا ربي، نسي صحيح من كل قلبي. كل الكنيسة تعمل إيه؟ تحسن العزف بإيه؟ بهتاف. بزعل كده ما الاقي الواحد خملان او مكسور الخاطر او ماشي كده مش دريان بعيشته، ولاد ربنا مملوئين هتافا في حياة نصرة مستمرة، عيد لا ينقطع، بهجة مستمرة. ايه رأيكم؟ نفسي كده كلنا في المسيح يسوع ننفذ هذا الاشتياق او هذه الدعوة اللي بيدعونا اليها المرتل بالنشيد الجديد، الاغنية الجديدة، العزف بايه؟ بهتاف. ايه اللي مفرحنا؟ قال اللي مفرحنا وانا اغني الاغنية الجديدة شاعر ان ايه؟ شاعر ان انا بشارك السمائيين فرحهم، حتى الملائكة والشاروبيم والسرافيم كل طغمات السمائيين بيغنوا اغنية جديدة فرحانين في ايه؟ قال الناس بيقوا زينا، واللي كانوا تراب بيقوا سما، واللي كانوا في الخطية بيقوا في الايه؟ جايين يعيشوا معانا على مستوى ملائكي. من كام يوم جاتني واحدة، فالموظف اللي معها في الشغل بقول لها مالك كده، ما عندكيش خبرة، ما دقتيش الحب؟ فقالت له انا فرحانة بربنا. قال لها انت خيبانة، في واحدة في سنك تقدر تعيش من غير ما يكون عندها خبرة؟ فالاخت جاية تسألني يا ابونا الكلام ده صح؟ الكلام ده صح. اذكر لأسقف كان قاعد مع شخصية، مش عايز اذكر اسمها، من الشخصيات الكبيرة قوي يعني على مستوى، حاليا مش في مصر. وبعدين الشخص ده بيسأله، بيقول له انتوا بتترسموا ازاي اساقفة؟ فقال له رهبان. قال له يعني ايه رهبان؟ قال له يعني احنا بنحب ربنا، بنسيب العالم ونروح نعيش في الايه؟ نعيش في الدير. فقال له يعني ما تتجوزش؟ قال له لا. قال له في بني ادم يقدر يعيش من غير ما يتجوز؟ في بني ادم يقدر؟ قال له اه. قال له ازاي؟ قال له لما قلبه بيحب ربنا. قال له طب ما انا بحب ربنا، ما تقدرش اعيش من الجوش؟ التسبيح بتاعنا في الحياة الجديدة ان اخذنا مفهوم جديد، امكانيات جديدة، قدرات جديدة لكي نعيش على المستوى الملائكي. كان من يومين برضو شخص بيحكي لي، رئيسه في العمل في الجامعة، بيقول له ايه؟ بيقول له يعني ازاي انسان يعيش في دير؟ ازاي يعيش في جبل؟ يعني تقول لي ان هو مش بني ادم زيي؟ قال له لا، بني ادم زيك. قال له يعني تقول لي مفهوشي الجوانب الجسدية بتاعتي؟ قال له لا. فيه قال له طب واللي بيعكنن على نفسه بيحرم نفسه ليه ويعيش في الدير ويبعد من العالم؟ قال له مين قال لك ان حرم نفسه؟ هو جواه شبعان. قال له يعني شبعان يعني ايه؟ يا ما بيغلطش؟ قال له لا، بيغلط وبيتحارب، لكن كل ما بيتحارب بينتصر، وكل ما بينتصر بياخد اكليل وبيفرح، وكل ما ينتصر وياخد اكليل الشيطان يحاربه اكتر ويغلب تاني، وفي جهاده سعيد وفرحان ومتهلل لانه حامل امكانيات ربنا. اسمعوا احبائي يقول ايه؟ يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق ان تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا

0: بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. ده الملائكة مع الإيه؟ مع البشرية. حتى الملائكة يقولوا لما اشتريت دول كأنك اشتريتنا احنا، ولما لميتهم من كل الأمم ومن كل الشعوب كأنك جمعتنا احنا. ويقول وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش، أمام الأربعة المخلوقات الحية والقسوس، ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين أشتروا من الأرض. رؤيا 14:3. نفسي يا ربي تبنى الترنيمة الجديدة، عهد جديد، اسم جديد، نشيد جديد أو ترنيمة جديدة سماوية، وعلى مستوى إيه؟ الجماعة كلها. يقول رنمي للرب يا كل الأرض، رنمي للرب. أولا يقول رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنمي للرب يا كل الأرض. مزمور 96 الآية 1. مش عايز أطول عليكم، لكن أقول نقطة أخيرة وأسيب نكمل الموضوع إذا قدرنا إن شاء الله الساعة 12 بالليل أو قبلها بشوي. الخليقة الجديدة، الخليقة الجديدة حاجة جميلة. يقول بولس الرسول إيه في رسالته إلى كولوسي؟ يقول لنا لبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. عارف لما تقابل من كام يوم كده فتاة، ما عرفش كان في ثانوي أو في الجامعة، تقول لي أنا مين؟ قلت لها كده شكلك بنت فلانة. قالت لي عرفت إزاي؟ قلت لها وشك كده بالظبط وهي في سنك كأني شايفها بالظبط. طبعا الكلام ده مثلا 20-25 سنة. فرحت إنها طلعة تيبيكال صورة مين؟ مامتها. وان انا عرفتها قلت لها كده انت بالظبط بتذكر مامتك في سنك لما كانت هنا في الكنيسة. بس يبص بولس الرسول يقول بس انتوا بالظبط ولاد مين؟ مسيح. شوف يقول ايه، يقول حسب صورة خالقه، ويقول تلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. أفسس 4:24. عايز كده أمسح من ذهني ومن لساني ومن أحلامي ومن بقي كلمة إيه؟ أنا إنسان ضعيف، أنا فزدان، أنا ما في، أنا ابن ربنا مش بنفسي، لكن غنى نعمة الله الفائقة اللي بتديني بر المسيح، حب الله الفائق اللي اداني الحياة الجديدة. كنت زمان شايل تقل عشان كنت ابن آدم، شكلي صورة آدم هو طلع خيبان من الفردوس، شكله كده بالظبط زي شكل كثير مننا، تلاقي كده شايل الهم وقلقان ومضطرب. مالك؟ قالك ما انا اصل ابن ادم. يا حبيبي شيل ادم وحط مين؟ ادم الجديد، ادم الجديد. ام تاخد حياه جديد؟ تعال نشوف المسيح هو قايم من القبر شكله ايه. فرح السماء، ابواب السماء اتفتحت وغنت الطغمات السمائية ارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. في إيه؟ قال المسيح طالع فرحان، من هو هذا ملك المجد؟ أنت النهاردة حامل مين؟ حامل أيقونة ملك المجد، حامل أيقونة ملك المجد. لما واحد بيسألني صدقوني كده من جوا يقول لي انت اصلا من فين؟ مش قادر احسها، اقول له انا من البلد الفلانية، اكذب عليه. انا بالضبط البلد بتاعتي في الحتة دي في المعمودية، تولدت بيت ابن ربنا. مش ممكن ولادة الجسد تحل محل ولادة الروح، ولا ممكن؟ المولود من الجسد جسد هو. عايز اقول مع سنة جديدة كلنا نرفع عينينا ونقدم ذبيحة شكر، نقول نشكرك لانك اديتنا الحياة الجديدة واديتنا الخلقة الجديدة التي على صورة ايه؟ الخالق بتاعنا. ربنا يدينا كلنا نعمة وبركة ويفرح قلبنا ونفسنا نعيش في كل شيء جديد، وبلاش نفكر في الأمور القديمة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
1: كيف يا نفسي ارتضيت أن تنكري إلهك أمام الجارية؟ فحين رفضتك يا ربي رأيتك تنظر إلي بحزن، فما أعمق نظراتك فهي تنفذ إلى أعماقي.
2: وأنا قد سمعت همساتك الحانية حين قلت لي اذهبي ولا تخطئي، فما أحن همساتك يا مسيح الغفران.
3: قد لمستني يا رب بيديك فصار لي الشفاء، إذ زال برسي عني فما أقوى لمساتك فهي لمسات شفاء.
2: ونحن كيف ابتعدنا عنك؟ كنت تطلب أن نأتي إليك ونحن بجهلنا تركناك، وفي كل هذا كنت واقفا فاتحا لنا الأحضان الأبوية.

خلقت البشر، إذ أنت مهتم بكل خليقتك، لا تحرم واحد من جبلة يديك عن فيض حبك. أنت تهتم بخطواتي وطرقي، تسهر لرعايتي، تلاحظ كل سبلي، تحتضن وجودي على الدوام كأنك لا تتطلع إلى آخر سواي، تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها. إن حبك يا إلهي يحتضن العالم كله، فهو حب الأب الأكيد.

0: الكنيسة في العالم كالسفينة، ربانها المسيح وشراعها الصليب، وهي المنارة التي تنير لأبنائها وترشدهم كيما يصلوا لميناء الخلاص. وقد حملت الكنيسة صليب عريسها عبر كل العصور، وقدمت أعدادا لا حصر لها من الشهداء والقديسين، وقد وقف ملوك وولاء أمامها، وسقطت حصون وأسوار من حولها. وفي كل هذه الاضطهادات كان صوت الرب يسوع يقوي الكنيسة ويثبتها.
1: على هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

أشعر بفقدان الرجاء. إلى كل شخص أصابه مرض ويطلب الشفاء، إلى كل من يبحث عن الإيمان وينشد العزاء، إلى كل إنسان قد شعر أنه وحيد بل وشكك في إيمانه الأصدقاء إذ قالوا: أين هو إلهك؟ لماذا تركك وسط العناء؟ إلى كل هؤلاء تأملوا حياة أيوب البار، كيف رأى الله وسط الضيقات، وامدحوا كل إنسان يحيى واثقا أن المسيح فوق الآلام، فهو إله الرجاء والتعزيز.

سفر العدد الأصحاح الأول. وكلم الرب موسى في برية سيناء في خيمة الاجتماع في أول الشهر الثاني في السنة الثانية لخروجهم من أرض مصر قائلا: أحصوا كل جماعة بني إسرائيل بعشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء كل ذكر برأسه من 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب في إسرائيل، تحسبهم أنت وهارون حسب أجنادهم. ويكون معكما رجل لكل صف، رجل هو رأس لبيت آبائه. وهذه أسماء الرجال الذين يقفون معكما: لرأوبين أليسور ابن شديئور، لشمعون شلوميئيل ابن سوري شداي، ليهوذا نحشون ابن عمي ناداب، ليساكر نثنائيل ابن صوغر، لزبولون الياب ابن حيلون، لابني يوسف لأفرايم أليشمع ابن عمي هود، ولمنسة جمليئيل ابن فضهسور، لبنيامين أبيدن ابن جدعوني، لدان أخي عزر ابن عمي شداي، لآشير فجعئيل ابن عكرم، لجاد أليساف ابن دعوئيل، لنفتالي أخي رعو ابن عينن. هؤلاء هم مشاهير الجماعة، رؤساء أصباط آبائهم، رؤوس ألوف إسرائيل. فأخذ موسى وهارون هؤلاء الرجال الذين تعينوا بأسمائهم، وجمعا كل الجماعة في أول الشهر الثاني، فانتسبوا إلى عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من 20 سنة فصاعدا برؤوسهم، كما أمر الرب موسى، فعدهم في برية سيناء. فكان بنو رأوبين بكر إسرائيل تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء برؤوسهم، كل ذكر من 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب، كان المعدودون منهم لسبط رأوبين 46,500. بنو شمعون تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم المعدودون منهم بعدد الأسماء برؤوسهم كل ذكر من

20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط شمعون 59,300. بنو جاد تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط جاد 45,650. بنو يهوذا تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط يهوذا 74,600. بنو يساكر تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط يساكر 54,400. بنو زبولون تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط زبولون 57,400. بنو يوسف بنو أفرايم تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط أفرايم 40,500. بنو منسة تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط منسة 32,200. بنو بنيامين تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط بنيامين 35,400. بنو دان تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط دان 62,700. بنو آشير تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط آشير 41,500. بنو نفتالي تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط نفتالي 53,400. هؤلاء هم المعدودون الذين عدهم موسى وهارون ورؤساء إسرائيل 12 رجلا، رجل واحد لبيت آبائه. فكان جميع المعدودين من بني إسرائيل حسب بيوت آبائهم من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب في إسرائيل، كان جميع المعدودين 603,550. وأما اللاويون حسب سبط آبائهم فلم يعدوا بينهم، إذ كلم الرب موسى قائلا: أما سبط لاوي فلا تحسبه ولا تعده بين بني إسرائيل، بل وكل اللاويين على مسكن الشهادة وعلى جميع أمتعته وعلى كل ما له، هم يحملون المسكن وكل أمتعته وهم يخدمونه، وحول المسكن ينزلون، فعند ارتحال المسكن ينزله اللاويون، وعند نزول المسكن يقيمه اللاويون،
والأجنبي الذي يقترب يقتل. وينزل بنو إسرائيل كل في محلته وكل عند رايته بأجنادهم، وأما اللاويون فينزلون حول مسكن الشهادة لكي لا يكون سخط على جماعة بني إسرائيل، فيحفظ اللاويون شعائر مسكن الشهادة. ففعل بنو إسرائيل حسب كل ما أمر الرب موسى، كذلك فعلوا. الأصحاح الثاني. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: ينزل بنو إسرائيل كل عند رايته بأعلام لبيوت آبائهم، قبالة خيمة الاجتماع حولها ينزلون. فالنازلون إلى الشرق نحو الشروق راية محلة يهوذا حسب أجنادهم، والرئيس لبني يهوذا نحشون ابن عمي نداب، وجنده المعدودون منهم 74,600. والنازلون معه سبط يساكر، والرئيس لبني يساكر نثنائيل بن صوغر، وجنده المعدودون منه 54,400. وسبط زبولون، والرئيس لبني زبولون الياب ابن حيلون، وجنده المعدودون منه 57,400. جميع المعدودين لمحلة يهوذا 186,400 بأجنادهم يرتحلون أولا. راية محلة رأوبين إلى التيمن حسب أجنادهم، والرئيس لبني رأوبين أليسور ابن شديئور، وجنده المعدودون منه 46,500. والنازلون معه سبط شمعون، والرئيس لبني شمعون شلوميئيل ابن صور شداي، وجنده المعدودون منه 59,300. وسبط جاد، والرئيس لبني جاد الياساف ابن رعوئيل، وجنده المعدودون منهم 45,650. جميع المعدودين لمحلة رأوبين 151,450 بأجنادهم ويرتحلون ثانية. ثم ترتحل خيمة الاجتماع محلة اللاويين في وسط المحلات، كما ينزلون كذلك يرتحلون كل في موضعه براياتهم. راية محلة أفرايم حسب أجنادهم إلى الغرب، والرئيس لبني أفرايم أليشمع بن عمي هود، وجنده المعدودون منهم 40,500. ومعه سبط منسة، والرئيس لبني منسة جملئيل ابن فدهسور، وجنده المعدودون منهم 32,200. وسبط بنيامين، والرئيس لبني بنيامين أبيدان ابن جدعوني، وجنده المعدودون منهم 35,400. جميع المعدودين لمحلة أفرايم 108,100 بأجنادهم ويرتحلون ثالثة. راية محلة دان إلى الشمال حسب أجنادهم، والرئيس لبني دان أخي عزر ابن عمي شداي، وجنده المعدودون منهم 62,700. والنازلون معه سبط آشير، والرئيس لبني آشير فجعئيل ابن عكرم، وجنده المعدودون منهم 41,500. وسبط نفتالي، والرئيس لبني نفتالي أخي رعو بن عينن، وجنده المعدودون منهم 53,400. جميع المعدودين لمحلة دان 157,600 يرتحلون أخيرا براياتهم. هؤلاء هم المعدودون من بني إسرائيل حسب بيوت آبائهم.
جميع المعدودين من المحلات بأجنادهم 600,000 و3,550. وأما اللاويون فلم يعدوا بين بني إسرائيل كما أمر الرب موسى. ففعل بنو إسرائيل حسب كل ما أمر به الرب موسى، هكذا نزلوا براياتهم وهكذا ارتحلوا كل حسب عشائره مع بيت آبائه. الأصحاح الثالث. وهذه تواليد هارون وموسى يوم كلم الرب موسى في جبل سيناء. وهذه أسماء بني هارون: ناداب البكر وأبيه وألعازار وإيثمار. هذه أسماء بني هارون الكهنة الممسوحين الذين ملأ أيديهم للكهانة. ولكن مات ناداب وأبيه أمام الرب عندما قربا نارا غريبة أمام الرب في برية سيناء، ولم يكن لهما بنون. وأما ألعازار وإيثمار فكهنا أمام هارون أبيهما. وكلم الرب موسى قائلا: قدم 7 لاوي وأوقفهم قدام هارون الكاهن وليخدموه، فيحفظون شعائره وشعائر كل الجماعة قدام خيمة الاجتماع، ويخدمون خدمة المسكن، فيحرسون كل أمتعة خيمة الاجتماع وحراسة بني إسرائيل، ويخدمون خدمة المسكن. فتعطي اللاويين لهارون ولبنيه، إنهم موهوبون له هبة من عند بني إسرائيل. وتوكل هارون وبنيه فيحرسون كهنوتهم، والأجنبي الذي يقترب يقتل. وكلم الرب موسى قائلا: وها إني قد أخذت اللاويين من بين بني إسرائيل بدل كل بكر فاتح رحم من بني إسرائيل، فيكون اللاويون لي، لأن لي كل بكر. يوم ضربت كل بكر في أرض مصر قدست لي كل بكر في إسرائيل من الناس والبهائم، لي يكونون أنا الرب. وكلم الرب موسى في برية سيناء قائلا: عد بني لاوي حسب بيوت آبائهم وعشائرهم، كل ذكر من ابن شهر فصاعدا تعدهم. فعدهم موسى حسب قول الرب كما أمر. وكان هؤلاء بني لاوي بأسمائهم: جرشون وقهات ومراري. وهذان اسماء ابني جرشون حسب عشائرهما لبني وشمعي. وبنو قهات حسب عشائرهم: عمرام ويصهار وحبرون وعزئيل. وابنا مراري حسب عشائرهما: محلي وموشي. هذه هي عشائر اللاويين حسب بيوت آبائهم. لجرشون عشيرة اللبنيين وعشيرة الشمعيين. هذه هي عشائر الجرشونيين المعدودون منهم بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا، المعدودون منهم 7,500. عشائر الجرشونيين ينزلون وراء المسكن الى الغرب. والرئيس لبيت ابي الجرشونيين الياساف بن لايل. وحراسة بني جرشون في خيمة الاجتماع: المسكن والخيمة وغطاؤها، وسقف باب خيمة الاجتماع، وأستار الدار، وسقف باب الدار اللواتي حول المسكن وحول المذبح محيطا، وأطنابه مع كل خدمته. ولقهات عشيرة العمراميين وعشيرة اليصهاريين وعشيرة الحبرونيين وعشيرة العزئيليين. هذه عشائر القهاتيين بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا 8,600 حارسين حراسة القدس. وعشائر بني قهات ينزلون على جانب المسكن الى التيمة. والرئيس لبيت ابي عشيرة القهاتيين اليصافان بن عزئيل. وحراستهم التابوت والمائدة
والمنارة والمذبحان وأمتعة القدس التي يخدمون بها والحجاب وكل خدمته. ولرئيس رؤساء اللاويين ألعازار بن هارون الكاهن وكالة حراس حراسة القدس، ولمراري عشيرة المحليين وعشيرة الموشيين، هذه هي عشائر مراري، والمعدودون منهم بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا 6200. والرئيس لبيت أبي عشائر مراري صوريئيل ابن أبي حايل، ينزلون على جانب المسكن إلى الشمال. ووكالة حراسة بني مراري ألواح المسكن وعوارضه وأعمدته وفرضه وكل أمتعته وكل خدمته، وأعمدة الدار حواليها وفرضها وأوتادها وأطنابها. والنازلون قدام المسكن إلى الشرق قدام خيمة الاجتماع نحو الشروق هم موسى وهارون وبنوه حارسين حراسة المقدس لحراسة بني إسرائيل، والأجنبي الذي يقترب يقتل. جميع المعدودين من اللاويين الذين عدهم موسى وهارون حسب قول الرب بعشائرهم، كل ذكر من ابن شهر فصاعدا 22,000. وقال الرب لموسى: عد كل بكر ذكر من بني إسرائيل من ابن شهر فصاعدا، وخذ عدد أسمائهم، فتأخذ اللاويين لي أنا الرب بدل كل بكر في بني إسرائيل، وبهائم اللاويين بدل كل بكر في بهائم بني إسرائيل. فعد موسى كما أمره الرب كل بكر في بني إسرائيل، فكان جميع الأبكار الذكور بعدد الأسماء من ابن شهر فصاعدا المعدودين منهم 22,273. وكلم الرب موسى قائلا: خذ اللاويين بدل كل بكر في بني إسرائيل، وبهائم اللاويين بدل بهائمهم، فيكون لي اللاويون أنا الرب. وأما فداء 273 الزائدين على اللاويين من أبكار بني إسرائيل، فتأخذ 5 شواقل لكل رأس على شاقل القدس، تأخذها 20 جيرة الشاقل، وتعطي الفضة لهارون وبنيه فداء الزائدين عليهم. فأخذ موسى فضة فدائهم من الزائدين على فداء اللاويين من أبكار بني إسرائيل، أخذ الفضة 1365 على شاقل القدس، وأعطى موسى فضة الفداء لهارون وبنيه حسب قول الرب كما أمر الرب موسى.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت

طليغة ومت حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجعك عن خطاياي، يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني. امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي. لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشوي سنينان بشوي سنينان الليل وياخ نفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك وقدمها للمساء.

دعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته ارحمنا يا الله يا
1: رب قدوس ارحمنا أيها رب الليل الخوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك

0: نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر إلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكك.

سائح قديس. قال أحد الصيادين المسيحيين: عندما كنت أتصيد سمكاً بسفينتي وكنت قريباً من شاطئ ليبيا، توغلت داخل الصحراء وكانت قاحلة جداً حتى أني لم أجد ماء بها، وبينما أبحث عن الماء في تلك الصحراء وجدت بعض النباتات الخضراء ويوجد وسطها إنساناً، فسألت: من أنت؟ فقال: أنا كنت بحاراً في سفينة فانكسرت بي في البحر ونجوت على قطعة خشب إلى البر، حيث أتيت بعد ذلك إلى هذا المكان ووجدت هذه النباتات البرية وبجوارها ينبوع الماء هذا. فقلت: لماذا أرجع إلى العالم ثانية والرب قد أنقذني من الموت في البحر وشاء حياتي مرة أخرى؟ فالآن الأفضل لي أن أعيش بقية أيام حياتي في هذا المكان وأترك العالم الفاني، وذلك لمحبة الرب يسوع المسيح الفائقة الإدراك. فوجدت كهفا تأوى إليه بعض الوحوش، فدخلت إليه وعشت مع هذه الوحوش التي تآنست بي، إذ اشتمت في حياة التوبة والحب الإلهي، وكنت آكل من نباتات البرية هذه وأشرب من هذا الينبوع. قلت له: إلى متى ستكون في هذا المكان؟ أجاب: إني أطلب إليك يا أخي أن تحضر في مثل هذا اليوم من العام القادم ومعك أفاناً لتكفن جسدي وتهتم به وتدفنه هنا. بعد ذلك مضى ذلك الصياد إلى الأسكندرية بعد أن وضع علامة لكي لا يضل الطريق، فلما انقضى العام أخذ الأكفان ومضى حيث القديس في البرية، وتعانقا ثم صليا معا وجلسا يتحدثا بعظائم الله. بعدها أبصر وجه القديس مضيئا جدا حتى اندهش الصياد من أجل هذا الضياء الشديد، وأن القديس رشم علامة الصليب قائلا: السلام لهذا المكان المبارك، السلام للعالم. ثم أسلم الروح فأخذت الأكفان وكفنته باحترام، والوحوش كانت خاضعة لجسد القديس إذ كان وسطها ولم تؤذه، فوضعته في المغارة ثم أغلقتها ووضعت فوقها صليبا من خشب وسبحت الله كثيرا. ثم رجعت إلى الأسكندرية أحدث بعظائم الله وتلك السيرة العطرة. ولإلهنا ينبغي الإكرام والسجود إلى دهر الدهور كلها.

آباء سواح. قال القديس يوحنا فم الذهب: فكرت ذات مرة أن أفتقد سكان جزائر البحر الأبيض المتوسط التابعة لكرازتي، فركبت مركبا شراعيا وأخذت معي بعض الشمامسة والأخوة، وأقلعنا في البحر إلى أن رسونا في جزيرة قبرص. وعند مشارف البحر وجدنا أثار لأقدام أناس، لكن لم نجد أحدا، فاندهشنا لذلك. وعندما تتبعنا هذه الآثار اهتدينا إلى مكان شبه كنيسة من صخور غير منحوتة، بينها بعض الشعب المرجانية لتثبت المبنى، والمدخل بلا باب ولا نوافذ لطاقتها. فدخلنا ووجدنا نورا مشرقا من 7 آباء مثل كواكب مضيئة، فوقفنا نصلي معهم إلى أن أكملوا تسبيحهم وصلواتهم، فصنعوا لنا مطانية وسلموا علينا. وأنا يوحنا قلت لهم: أنا أبوكم البطريرك. فخروا مرة أخرى لحقارتي وقالوا: إن الرب أتى بك إلى هنا لنتبارك بك ونتعزى برؤياك ونتشجع في الطريق. قلت: وما هي سيرتكم؟ أجابوا: إننا منذ زمن بعيد اتحدنا نحن 7 وأتينا من القسطنطينية إلى هذه الجزيرة لنتعبد للرب ونسلك في حبه الإلهي لأجل الحياة العتيدة الباقية للأبد. ومن اليوم الأول ونحن قرب الشاطئ وجدنا هذه الصخور، فاسترنا من ريح البحر الشديد حتى أشرق النور. وفي اليوم التالي بدأنا نبني هذا المكان مثل كنيسة لتقينا الرياح الشديدة، وكنا نقتات من الحشائش التي تنبت وسط هذه الصخور ونشرب من هذا الماء. أما هذه الرمال التي علت حول هذا المكان فذلك لأنه ليس لدينا وقت لإزالتها، إذ عقلنا كل حين مشدود بالحب الإلهي الذي لربنا يسوع المسيح طوال الليل والنهار. وعندما سأل أين رئيسكم، أتاه إنسان شيخا يتوكأ على عصاه وقال: ها أنا عبدك. قلت: ألا يلزمكم ثياب؟ فإني أراكم شبه عراة. أجابوا: إن الرب يسترنا فلا نبرد شتاء ولا يضرنا الحر صيفا. قلت: ألا يلزمكم طعاما؟ أجابوا: إننا لا نأكل سوى هذه الحشائش، لذلك لا يعوزنا شيئا من هذا العالم الفاني. فقلت: صلوا يا أبائي لأجلي ولأجل الكنيسة جميعها. ثم أخذنا بركة هؤلاء الأباء السواح ومضينا من عندهم نمجد اسم ربنا يسوع المسيح الذي له المحبة والإكرام إلى الأبد. آمين.

سائح قديس. اجتمع بعض الآباء الرهبان بالقديس الأنبا يوحنا التبيسي المتوحد بجبل أسيوط، وسألوه عن سيرة الآباء الأفاضل وعن الاستعلانات والرؤى، فقال لهم: ينبغي أولاً حفظ العقل بالتواضع وإنكار الذات ومحبة الرب يسوع المسيح، والذين لا يحافظون على تواضع العقل وإنكار الذات وإعطاء المجد للرب يسوع فإنهم سريعاً ما يسقطون مثل أوراق الأشجار ويموتون. وكان يكلمهم من الطاقة كما كانت عادته أن يكلم زائري أيام الأحد، فقال: كان يوجد بالدير الذي لي بأسفل جبل أسيوط راهباً كان دائماً يكشف لي أفكاره، وأن ابني هذا استأذن ليذهب إلى البرية الداخلية لينفرد بالجبل الغربي، وكان وقتئذ في أيام شبابه. مشى مسيرة طويلة متوغلاً في القفر إلى مكان ليس به إنسان ما أو حيوان أو نبات، فدخل إلى مغارة مظلمة داخل الجبل وأقام بها. في اليوم الأول لم يجد طعاماً ولا ماء، وفي اليوم التالي ظهر له ملاك الرب حاملاً خبزة وقليل ماء، ثم أعطاه السلام وقال له: سأحضر لك مثل هذا الخبز والماء كل يومين، فلا تتعب في طلب الطعام، وأعطاه السلام ومضى. وهكذا كان الملاك يحضر له خبزة وقليل من الماء كل يومين، وعاش على هذا الحال 30 عاماً. أما من جهة التناول فكان يتناول بإحدى الكنائس دون أن يراه أحد كما يفعل الآباء السواح. وبعد هذا الزمن وفي أحد أيام الشتاء استرعى انتباهه قطرات الندى مع شعاع الشمس عند شروقها، وكانت ذات منظر خلاب وغاية في الجمال والإبداع. فبدلاً من أن يمجد الله على الطبيعة الجميلة التي صنعها لأجل الإنسان، قال إن الرب ينزل الأمطار وهذه البلورات الجميلة بصلواتي، وتعظم بفكره، وكان ذلك بإعاز من الشيطان. أيضاً ذكره بالأحداث قبل رهبنته وطعامه وهو صبي، وجعله يتذمر على الخبز التي يأكلها، واشتهى طعاماً آخر مثل بني إسرائيل عندما تذمروا على موسى وهارون في البرية، بل وكان يبكي على حرمانه من ملذات العالم. وكان بعد يومين أنه لم يظهر له ملاك الرب، بل ترك له طعامه خارج المغارة، فوجد الخبز وقد علاها عشباً أسود، فأخذها ومسحها وأكلها وشرب الماء. وقد كان ذلك إنذاراً له لزيغانه عن الرب وخضوعاً لمشورة الشرير، فلم يندم على ذلك، بل وتمادى في تلك الأفكار البطالة، حتى أنه كان يذكره الشيطان بأنبياء العهد القديم الذين كانوا متزوجين مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم، ونسي أنه نذيراً للرب. وفي هذه

مرة لم يكن الخبز أسودا فقط، بل وكان مرا في حلقه، إشارة إلى مرارة الخطية والأفكار الرديئة. ولما لم يرتدع أيضا بهذا الإنذار، سمع صوتا من ملاك الرب يقول له: أيها الإنسان البائس، اذهب من هذا المكان، لأنك لا تستحق أن تعيش فيه. فأخذ عصاه وقفل راجعا إلى دير القديس يوحنا التبيسي الذي ترهب فيه، وجاء إلى قلديات أبيه الروح القديس يوحنا التبيسي المتوحد، وكان وقتئذ بلغ التسعينات من عمره. ففتح الطاقة وأبصره يبكي بكاء شديدا، فقال له: من أنت؟ فأجاب: إني ابنك السائح في البرية منذ 30 عاما، وقد سقطت في خطايا كثيرة، وسمعت صوتا قائلا لي: امضي لتقدم توبة في وسط إخوتك وليس في هذا المكان. فقبله الأب وشجعه قائلا: الرب يسوع المسيح إله رؤوف ومتحنن، وقد أتى من أجل الخطاة، بل ويحمل الخروف الضال على منكبيه. والآن اذهب إلى الدير واعمل في المطحن مع الدواب لتتذكر توبة شمشون، كما أن الرب يسوع ولد في مزود بقر لكي يعلمنا الاتضاع الحقيقي. وأنت قد مجدت ذاتك بدلا من أن تمجد الإله الضابط الكل. والرب يقبل توبة الخطاة مهما كانت خطاياهم، فقد قال: إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. فلما رأوه الآباء فرحوا به وغسلوا قدميه وأحضروا له ثيابا، لأنه كان شبه عاريا. وكان الآباء يعضدونه بكلماتهم الروحية النافعة، فقضي تلك الفترة يعمل في المطحن، يشتغل مع البهائم كما أوصاه أبيه الروحي، وكان يأكل خبزه بالدموع باكيا على خطاياه، مقدما توبة كل يوم. ولما أكمل سنة تنيح بسلام، ودفنوه الآباء بإكرام مسبحين الرب إلهنا الذي له المجد والإكرام إلى أبد الآبدين.

0: بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المكتبه الصوتيه بكنيسه الشهيد العظيم ماري جيركس بسبورتنج تقدم لكم عظه
1: ما هو الاعظم في ملكوت الله
0: للقمص لوكا سيداروس القيت في قداس الاحد الموافق 20/7/2003.
1: بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. ما هو الاعظم في ملكوت الله؟ أمر شغل بال التلاميذ في الأول لأنهم ظنوا أن ملكوت المسيح مثل ممالك العالم وأن سلطان المسيح مثل سلطان الناس، لكن المسيح للمجد أدخل ملكوته إلى داخل قلب تلاميذه وأسس ملكوته فيهم وأوضح ببراهين كثيرة أن مملكة المسيح ليست من هذا العالم. قالها بكل وضوح، مملكتي ليست من هذا العالم. فكل ما جرى عليه العرف في ممالك العالم والرئاسات والسلاطين وكوادر الرتب اللي في العالم يخالف تماما في مفهومه ملكوت المسيح. في يوم الخميس الكبير قبل الصليب بيوم قام المسيح عن العشاء، خلع ثيابه واعتذر بمئزرة، حزم نفسه زي العبيد وصب ماء في مغسل بنفسه وغسل أقدام تلاميذه. إيه ده؟ قال ده ملكوتي، ده الملكوت بتاعي. أنتم تقولون أنني السيد والمعلم، وحسن تقولون لأني أنا كذلك. أنا بينكم كالذي يخدم، ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى ذاته آخذا شكل العبد، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. إذن اللي في ملكوت المسيح في مملكته لازم يفهمه، يعني من البداية لازم الواحد يفهم يعني إيه ملكوت المسيح. مختلف تماما جذريا عن كل ما في الأرض. عشان كده لما قالوا له من هو الأعظم جاب لهم عيل صغير وقال لهم بصوا له، ده اللي ما يقبلش ملكوت الله مثل ولد لن يدخله، واللي ما يتضعش زي العيل الصغير ده وما يعرفش ذاته والأنا بتاعته ما يقدرش يدخل الملكوت بتاعي، واللي ما يصرش في بساطة الأطفال ما يقدرش يتمتع بملكوت المسيح، واللي ما يصرش في طهارة فكر الأطفال ما يقدرش يدوق طعم ملكوت المسيح. عشان كده قالها تاني مرة، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت المسيح. المجد في تعليمه سهل جدا، وسائط التعليم اللي ادهالنا

تلاقيها ايه موجودة قدام عينك. يعني لما جاب الطفل ده قدام التلاميذ وحطه قدامه قال لهم شايفين طفل؟ انا شايف طفل. قال اتعلم بقى، هي دي المدرسة. طب بسألك سؤال، في يوم ما بيعد عليك ما تشوفش طفل؟ طول النهار بنشوف أطفال. لما حب يتكلم عن عنايته، عناية الله الفائقة بنا، وقال حتى شعور رؤوسكم جميعها محصار، قال إيه؟ قال تأملوا طيور السماء. في يوم من الأيام في حياتك ما شفتش مثلا عصفورة؟ أشوفها كل يوم كل دقيقة. تأملوا طيور السماء، يعني حط الوسيلة اللي تعلمني حطها موجودة دايما قدام عيني. وطيور السماء دي قال لا ايه، لا بتزرع ولا بتحصد ولا ليها مخازن ولا أهراء ولا بتعول هم، وأنا بعولها وأقوتها، واحد من العصافير دي مش منسي أمامي. عشان كده ايه، لو الإنسان المسيح تنفتح عينه على كلام المسيح وعلى وسائل الإيضاح السهلة المسيح حطها، أمشي طول النهار كل ما بص العصفورة طايرة كده يفتكر كلام المسيح، أقول يا سلام ده بيعتني بيا جدا. إيه بقى بالحكاية بقى اللي جيني تشغل دماغي من الاهتمام والهم والخوف من المستقبل والقلق، الأمراض النفسية الوحشة ديت أرميها بقى خالص. ليه؟ كل ما أشوف عصفورة أفتكر، افتكر كويس قوي ان المسيح قال لي بص العصفورة دي ملهاش غيط بتزرعه ولا ليها حصيد بتجمعه في اخر السنة ولا ليها مخزن لبكرة. امال ايه؟ قال انا بعولها خلاص. فحطها في بالك بقى كل الحاجات دي عشان تفكرك، وزي ما بقولك زي ما ايه حط طفل قدامنا عشان يفكرني دايما، يقول لي ترجع تبقى كده، تخلي ذهنك بسيط، مفيش حاجة اسمها سوء ظن. ليه؟ لأن المحبة لا تظن السوء. خلي قلبك بسيط، خد الكلام دايما بمحمل طيب، خد الكلام دايما بالمعاني الكويسة اللي فيه، بلاش تسيء الظن بأخواتك. لذيذة قوي. خليك دايما محب كطفل، افتح قلبك، بلاش الحكايات اللي الواحد يعملها يحط على نفسه قيود تحفظات، يقولك لا فلان ده تاخد بالك منه، لا ده وبعدين تخليني ايه ابتدي اتلون بقى، ابتسم في وش الواحد وقلبي وحش. عمر ما طفل يقدر يعمل كده، يستحيل. طفل لما يبتسم بيبتسم، ولما بيبكي بيبكي. لكن احنا لما خدنا من العالم حاجات وحشة خارج ملكوت المسيح اتلوننا، بقيت اسلم على واحد ابتسم وانا لا اقصد الابتسامة، جوايا مرارة نفس. عشان كده حط المسيح الايقونة الجميلة ديت قدامي، قال ايه طفل قدامك اهو، تعلم منه كيف تدخل ملكوتي، ازاي تبقى جوه ملكوتي، بسيط القلب سريع الغفران. صحيح العيال يتخانقوا مع بعض بعد دقيقة او اقل من دقيقة، لين بيلعبوا مع بعض تاني، راحت فين العداوة اللي بتقعد فيا لمدة طويلة وافتكر حادثة من 20 سنة، اقول لا وانا انسى لفلان، انساله ان عمل فيا كذا، ده عمل فيا الفصل ده وافتكر تفاصيله السخيفة بعد 20 سنة. ايه الشر ده؟ كيف يدخل الي ملكوت الله وانا جوايا الحاجات دي؟ طفل لذيذ قوي، بينفعل يتضايق يصرخ يعيط يضرب يعمل، وبعد دقيقة واحدة هتلاقيه بيلعب مع الطفل الثاني. راحت فين العداوة؟ مفيش عداوة. عداوة ايه؟ اذا قلب الانسان اللي فيه ملكوت الله لا يعرف العداوة. عشان كده بقول لك اتعلم. كنت اقول زمان انقى خادم في الكنيسة
يجب أن يكون يعني خادم العيال الصغيرين أو بتاع يعني لسه يدوب يكلمه دول، خادم الحضانة ده. ليه؟ لأنه قدامه المثل ده طول الوقت، قدامه أيقونة الطفل دي طول الوقت، فيتعلم. اتعلم انك تتمتع بملكوت الله وتقبل ملكوت الله كطفل. الفلاسفة بيحرموا نفسهم من يقعدوا بقى في اللاهوت والبتاع يتفلسفوا في الانجيل، ياخد ويدي ويناقش ويعمل ويسوي. صدقني الانجيل ما عاوز كده، الانجيل عاوز بساطة قلب، بساطة قلب طفل. الايمان مش عاوز محاضرات واقناع، الايمان مش كده. امال الايمان ايه؟ الايمان تصديق قلبي، قلب طفل يقبل كل كلمة في الانجيل وياخدها ويحتفظ بيها ويكتنزها ويعيش بيها ويعلق حياته عليها. ليه؟ لان المسيح قال. نحتاج الى هذا المثل ايها الاحباء، وطبعا نحتاج الى كثير من الصلاة. اقول له في الصلاة: رب يسوع اعطيني قلب طفل، انا قلبي يتوسخ كتير قوي، تعكر، محبتي اتعكرت، ذهني اتعكر، مفاهيمي اتعكرت، اتغيرت، متى ارجع واعود الى بساطة القلب؟ جاب طفل واقامه في وسطهم وقال لهم بصوا له. اعتقد ان المسيح قائم في وسطنا وبرضه بيحط طفل قدامنا يقول ايه؟ بص له يا اخي، اتعلم، اتعلم كيف تكون بسيط، سريع الغفران، كثير المحبة. طبعا النقطة الجوهرية اصلا في الموضوع ان الطفل لا يعرف الذات. طفل حتى لما بيقول انا، لكن ما بيعنيش الانا زي ما انا بعنيها وانا كبير. يعني الواحد لغاية سن يمكن 10 سنين ما يدركش ذاته. الطفل لا يعرف الانا، فيش ذات. يعني ايه؟ يعني ما فيش كبرياء. يعني مثلا ممكن تلاقي طفل يعني ابن ملك لكن ما شاعر، ما عندوش ذات الكبرياء اللي تبقى فيه لما يبقى ابن 20 سنة و25 سنة ويمسك الملك. الطفل لا يعرف الكبرياء، دي متواضع. طب التواضع دي ايه؟ قال دي صفة المسيح اللي قال تعلموا مني لاني وديع متواضع. فهل ممكن واحد متكبر يتمتع بالمسيح؟ يعني واحد ذاته كبيرة قوي ممكن يتمتع بملكوت الله؟ قال لا، من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد كطفل. اللي بيتعبنا فعلا كتير جدا الذات، الانا. امتى الواحد يتنازل عن ديت؟ عاوز تعليم وعاوز صبر وعاوز صلاة كتير ان يرجع الانسان فينا للنعمة دي، لنعمة الطفولة تاني. عشان كده بقول لك تاني ان وسائل الايضاح اللي المسيح حطها عشان تدرك انت ملكوت الله، حط وسائل بسيطة جدا وتقابلها كل يوم كل دقيقة. تأملوا زنابق الحق كيف تنمو. ايه ده؟ ايه زنابق الحق دي؟ يعني الزرع اللي انت بتشوفه ده لا بتغزل ولا بنسيج. ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحد منها، الوانها الزهية الجميلة ديت والنمو بتاعها، اشكال بديعة دي. قال ايه؟ قال تعلم منها. زنابق الحقل توجد اليوم وتطرح غدا في التنور. افلا يلبسكم الله انتم افضل من هذه يا قليل الايمان؟ قال
اذا بقول لك ايه، حط قدامك عصفوره صغيره كده تعلمك ايه؟ تعلمك عنايه الله اللي بيعتني بطيور السماء، ولا بتزرع ولا بتحصد ولا تجمع في مخازن ولا عندها هم ولا حاجه، وابوكم السماوي يقوتها بياكلها ويعتني بيها، ومفيش حد منهم بيهلك بدون اذنه. وزنابق الحقل توجد اليوم تلاقيها مزهزهه قوي كده، ابوك معتني بيها وانت افضل منها طبعا. دي عاوزه كلام. فدي بتعلمني ان ايه، اليس الجسد افضل من اللباس؟ ابوك معتني بيك جدا. فوسائل الايضاح اللي حطها المسيح، انت مفيش يوم من الايام يعني ما بتشوفش زرع ينمو زهر جميل شكل حلو طول النهار، عينيك بتشوف، بس ديت بتوجهك ناحية أبوك السماوي عشان تفتكر كلامه، وتشوف طيور السماء وتفتكر عنايته، وتشوف طفل صغير موجود طبعا، يعني موجود بكثرة كل يوم كل ساعة كل شوية بص الاقي عيل صغير قدامي. ما تخليش الحكاية دي تمر عليك كده. العيل الصغير ده دي مدرسة الملكوت. جاب للرسل الأطهار اللي أسس عليهم ملكوته، جاب لهم طفل قال لهم بصوا للطفل، شوف البراءة، إذا ما كنتش تتمتع بيها مش هتتمتع بالملكوت، شوف قداسة القلب، شوف يعني النقاوة، نقاوة المحبة اللي ما تعرفش ضغينة، شوف الاتضاع. عشان كده بقول لك لما المسيح حط قدامنا الوسائل دي حطها بكثره وحطها في كل حته وتقابلك كتير قوي، لعل الانسان يتعلم. يا ريت يتعلم صحيح، يا ريت كل ما الواحد يقرا الانجيل وبعدين يدركه ادراك حقيقي ويبتدي يسمع كلام المسيح يقول تاملوا، خليش المنظر يعدي عليك بقى، تاملوا زنابق الحق، تاملوا طيور السماء، تامل طفل، بصوا كويس، لان ملكوت الله سهل جدا. طبعا سهل ليه؟ لان الطفل يصدق كل شيء، اما ضمير الانسان المتشكك يحرمه من الملكوت. قول للطفل اي حاجه صدقها، المسيح عاوز كده، عاوزك بالنسبه للايمان والحياه مع الله قلبك قلب طفل. الانجيل مش بتاع فحص، مش بتاع مناقشات، مش بتاع قيل وقال. أما الإنجيل إيه؟ تصديق قلبي. إزاي؟ بقلب طفل أخذ الكلام. المسيح له المجد قال السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول، لربنا المجد دائما.

0: يحكي لنا سفر أخبار الأيام الثاني أن بني عمون وبني مؤاب قد أتوا لمحاربة يهوشافاط ملك يهوذا كي يطردوا شعب الله من أرضه. فصار صوت يهوشافاط قائلا:
1: يا إله أبائنا، أنت هو الله المتسلط على جميع ممالك الأمم، بيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك، فإن جاء علينا شر أو سيف أو جوع وصرخنا إليك من ضيقنا فأنت تسمع وتخلص.
2: حقا، ما أحوجنا أن نتمسك بهذا الإيمان، فهو يعطينا رجاء وفرح وسط عالم مضطرب، يرفض اسمك يا ربي ويضطهد أولادك. فاعطنا أن نصلي مع يهوشافاط قائلين: لأنه ليس فينا يا رب قوة، ونحن لا نعلم ماذا نفعل، ولكن نحوك أعيننا.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا.

إلى هذه الساعة، وأيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلويا قنفران إم بيوت نيم بشيرين ببنف ما سواب ونوت ينوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

كل ما أقرب منك خطوة، كل ما بفرح بيك والقاك، كل ما قابلك ربي في صلوة وانسى الدنيا وقلبي معاك. تيجي قيود الاسم بسطوة، تغلب قلبي بفكر وشهوة، وفي لحظة أخونك وانساك، وارجع تاني أتوه واتغرب، وافضل ضايع خايف أقرب. بس عزايا وسط ما بعند واهرب وابعد، شايف ايدك لسه بتسند، لسه عايزني ارجع واوعد، مش هترك حضنك من تاني.

كنيستنا دي مش سور وقبة، مش مجرد ناس وصحبة. كنيستنا دي شجرة كبيرة ثمرها محبة، نبتة وكبرت حبة بحبة، بذرة روتها ضربة حربة، وقبل ميلادها واخدة الوعد. شجرة هدفها تقوي طيور، شرط الحب يكون دستور، ومهما تعدي عصور وعصور تفضل صورة السما على الأرض.

واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل، واهدني طريقا أبديا.

قومي استنيري، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. لأنه هيا الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى.

0: وها نحن في الحضرة الإلهية، فكيف نقف وليس لنا؟
1: الله الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح، لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله.

0: يقول القديس أغسطينوس:
1: تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها، تهبني عطاياك وكأني أنا وحدي موضوع حبك.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا.

أتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا، كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين. انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر الأواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك وروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلو يا قنفران إمي بيوت نيمي بشيرين ببن بما سواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة.

تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

0: مرت الأعداء اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهادنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر. ابانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لانك منحتنا ان نعبر هذا اليوم بسلامه واتيت بنا الى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين ان ننظر النور الى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الان ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبه لنا. هب لنا في هذه الليله المقبله سلام بغير الم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها ايضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك. قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك.

باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. في قصة يوسف الصديق خزن قمحا للسنوات العجاف، وكان هذا امرا حكيما نافعا لكي لا يجوع الناس في فترة السنوات العجاف. وفي قصة العذارى الحكيمات احتفظن معهن بخزين من الزيت حتى اذا جاء العريس تكون مصابيحهن موقدة ولا تنطفئ. وعايز اكلمكم النهاردة عن موضوع الخزين. الخزين، كيف نخزن وماذا نخزن؟ اول حاجة في الخزين، الخزين السماوي اللي بيقول عليه السيد المسيح اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدع ولا ينقب السارقون ويسرقون. بهذا الشكل يكون هذا النوع من الخزين هو أعمال الرحمة التي نقوم بها على الأرض. طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. كل عمل رحمة انت بتعمله بيتخزن ليك في السماء. كل فلوس مال انت بتدفعه على الارض للفقراء والمحتاجين هو عبارة عن عملة محلية تتحول الى عملة صعبة في ملكوت السماوات. بتخزن ليك في السماء. هو مشكلة الناس ان بيحاولوا يخزنوا على الارض، والمسيح قال لهم لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض. لكن سعيد الانسان اللي يخزن ليه في السماء، تكون ايده فرطة، ما تكونش ماسكة، ما يكونش بخيل، ما يكونش كل واحد يطلب منه مساعدة يقعد يحاكمه ويعمل له مشكلة. يعني شفتم مثلا واحد زي القديس الانبا ابرام اسقف الفيوم، كان من النوع ده كل اللي بيجيله يصرفه عن المحتاجين. فلما ربنا وجد عنده هذا القلب العطوف اداله حاجة تاني ان هو يشفي المرضى، ان هو يقيم موتى، يعني اداله المعجزة. لان في ناس مشكلتهم مش مشكلة هوس مادي لكن مشكلة تانية. يعطينا كتاب مثلا اخر في سفر الاعمال اصحاح 9 عن امرأة اسمها طبيخة، ترجمتها غزالة، كانت تنفق على الارامل والمساكين وتشغل

كلهم في المشغل قمصان وتديهم. وبعدين ماتت. نده البطرس الرسول واجتمع في الارامل وقعدوا يبكوا ويقولوا له دي كانت بتعمل فينا وبتعمل وبتعمل وتساعدنا. وبطرس الرسول صلى عليها واقامها من الموت. ليه؟ لان طبيسه دي خزنت اعمال صالحه ليها امكن انها تساعدها ليس فقط في السماء وانما على الارض ايضا. من الناحيه الروحيه ابهاتنا القدامى كانوا يقولوا ان فتره الصوم الكبير واسبوع الالام هي فتره هزين روحي نخزن فيها لايام الخمسين اللي ما فيهاش صوم ولا مطنيات. والبعض بيشكو من الفطور في هذه الايام العجاف كما يسمونها، لكن لما يكون مخزن من ايام الصوم الكبير تبقى الروحيات اللي عنده بتنفعه. تنفعه ازاي؟ يخرج من كنزه جددا وعتقاء، يخرج المشاعر اللي ملأت قلبه في فترة الصوم وتنفعه في فترة الإفطار. في نوع ثاني من الخزين هو الخزين الذي يقدمه العقل الواعي للعقل الباطن. ما يأخذه العقل الواعي من القراءات، من الصور، من السماعات، من الأفكار، من المشاعر، يقدمه للعقل الباطن. والعقل الباطن إن كان ما قدم إليه شيئا حسنا تتحول في نومه إلى أفكار طيبة، إن كان شيء رديء تتحول إلى أحلام رديئة. فانت لازم برضو اثناء وعيك اثناء صحوك تخزن في عقلك الافكار والتأملات والمزامير والصلوات الى اخره. لما تنام وتفقد الوعي يكون بيشتغل الخزين الطيب اللي جوه عقلك. وايضا ما تخزنه من القصص الطيبة ومن سير القديسين، وما تخزنه ايضا من ذكريات طيبة. ما في انسان طول النهار يفكر في ذكريات خطية وحاجات وحشة بيتعب روحه، يجي بالليل ما خزنه في النهار يطلع له بالليل. يعني مثلا انت تخزن في قلبك مشاعر غضب، لما تخزن الغضب الغضب يتحول الى حقد، تخزن الحقد يتحول الى جريمة. طب هو ايه اللي حصل لقايين؟ مشاعر حسد تحولت لمشاعر غضب، تحولت الى حقد، تحولت الى تفكير في القتل، تحولت لجريمة. كلها تخزينات ما تخزنش. عشان كده لما الكتاب بيقول اغضبوا ولا تخطئوا، يعني ما تخزنش خطأ جواك. او مثلا افكار شهوة تخزنها تتحول لخطية عملية. او افكار خاطئة تتحول الى شهوات. كل دي انواع من الخزين. خزين العقل الواعي الذي يحطه في العقل الباطن. كذلك خزين من ذكريات ومن علاقات ومن صداقات كله.
يعني

0: شوفوا مثلا داود النبي خزن صداقة طيبة مع يوناثان، فكانت النتيجة ان يوناثان انقذه اكثر من مرة من مؤامرات شاول الملك اللي هو ابو يوناثان. هو خزن نوع من المحبة، المحبة ان تجد، وزي ما انت تخزن بذرة في الارض فتطلع لك شجرة من فوق، كذلك تخزن محبة تجيب لك وفاء، تجيب لك انقاذ، تجيب لك حاجات تانية كتير من هذا الخزينة. او زي القديس اثناسيوس الرسولي خزن محبة كبيرة بينه وبين شعبه، فلما جم في الامر الخامس للامبراطور بنفيه اجتمع الشعب كله خارج الكاتدرائية وقالوا للقائد لا يمكن ان تصل اليه الا على جثثنا جميعا. خزن محبة جابت وفاء، جابت تكتل حوله الى اخره. في قصة جت في العهد القديم في سفر إستير عن أحشاويرش الملك. كان راجل اسمه هامان بيضايق في مردخاي وعايز يقتل مردخاي وشعبه كله. فأحشاويرش الملك مرة كان النوم فارقه، فجاب سفر الملوك وقعد يقرأ فيه، فوجد ان مردخاي ده مرة من المرات كان انقذه من مؤامرة اثنين من الخصيان ضده. فقال لهم الله، الراجل ده عمل كده زمان، حد كافأه؟ قالوا له لا، قال اندهوله. وده كان السبب في انقاذ مردخاي وانقاذ شعبه كله، نتيجة انه زمان خزن جميل في الملك افتكروا الملك وقت الهزوم وكان سبب في انقاذه. دي موجودة في سفر إستير الاصحاح 6. ربنا في يوم من الايام خزن تعليم وصايا، الوصايا العشر في لوحين اتحطوا في تابوت العهد ولازم يتقروا على الناس في مناسبات. وجه في تسنيع صح 6 مع الوصايا العشر جت مرتين في الكتاب، مرة في خروج سفر الخروج الصح 20 ومرة سفر التسنيع صح 5. فجت صح 6 قال للشعب ولتكن هذه الكلمات التي أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتذكر وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم الى اخر. يعني الواحد يخزن الوصية في قلبه ويقعد يعلمها لاولاده بالشكل ده لا يخطئ. وقال له الوصايا اللي انت تخزنها جواك تتلو فيها النهار والليل لكي تتحفظ انك تعمل بها ولا تخرج. في خزين فكري ايضا اللي هو اقوال الاباء القديسين. اقوال الاباء القديسين، في اقوال للاباء اللي هي الباترولوجي او الباتريستكس، في اقوال في تفسير الكتاب المقدس واقوال في الروحيات واقوال في العقائد وفي اللاهوتيات واقوال في القوانين واقوال اسئلة واجوبة. والقديس كليماندوس الاسكندري عمل متفرقات، كتاب اسمه استروماتا، استروماتا يعني متنوعات، ميسيلينيوس، حاجات متفرقات في موضوعات كثيرة. كل اقوال الاباء ده خزين احنا بنستفيد منه وبنعرف منه العقيدة وبنعرف منه التعليم السليم وبنعرف منه الإجابة على الأسئلة المعقدة في اللاهوتيات. ولذلك فإن أقوال الآباء هي خزين للأجيال كلها. خد مثلا تأملات القديس أوغسطينوس، خزين للأجيال كلها، ما زال الناس يستفيدون بها حتى الآن. كتاب اعترافات أوغسطينوس، مصدر روحيات إلى آخره، ده خزين فكري للأجيال. وكذلك نصائح الآباء، نصائح الآباء الرهبان وكلمات المنفعة كانت خزين للأجيال، حفظت لنا في كتاب بستان الرهبان ولا تزال لها فائدتها حتى الآن. بل صدقوني حتى أقوال الحكماء والفلاسفة عبارة عن خزين حفظها العالم وبقت ليها فائدتها. ده حتى ممكن ان بعض اباء يخزنون حياتهم او سيرتهم في ابنائهم او في تلاميذهم، في ابنائهم او في تلاميذهم. الفيلسوف العظيم ارسطو لم يترك لنا كتابا، لكن خزن معلوماته في تلميذه أفلاطون، وأفلاطون أعلن هذا للعالم. احنا عندنا خزين آخر من القدوة الصالحة اللي موجودة في سير القديسين. في كل فضيلة من الفضائل نجد خزينا من القدوة الصالحة. تقول فضيلة الصمت، القديس فلان عمل فيها كذا وكذا وكذا. فضيلة الاحتمال، القديس فلان عمل فيها كذا وكذا. فضيلة الرحمة، القديس فلان عمل فيها كذا وكذا. بالتفاصيل ممكن نكتب لكم كتب فيها، لكن ده خزين من القدوة الصالحة مر عبر الأجيال إلى يومنا هذا. وكذلك نصائح القديسين للتلاميذ. هناك من ترك أبناءه خزينة للأجيال زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكده، أو ياسر بيت لحم ترك ابنه داود خزينة للعالم يفيد الناس. داود أيضا ترك مزاميره خزينا للعالم، ما زلنا حتى الآن نختلف من هذا الخزين اللي في المزامير وفي التأملات، نوع من الخزين الروحي المفيد. الكنيسة تركت لنا خزينا آخر من التقاليد، التراديشنز، من التقاليد، وتركت لنا خزينا من الألحان ومن الموسيقى الروحية، وخزينا من الروحيات. بل حتى الطقس الكنسي عبارة عن خزين استلمه جيل وسلمه إلى جيل آخر وفضل ماشي من جيل الى جيل. يعني مثلا القداس الالهي جالنا ازاي؟ الكنيسة الاولى صلت القداس الالهي في قداس لقديس يعقوب الرسول في اورشليم، في قداس لماري ماركوس في الاسكندرية، في قداسات فيما بعد زي قداس يوحنا الذهبي يسمى في القسطنطينية. كل دول مشوا من جيل لجيل خزين تستلمه الكنيسة في طقوسها، في كل تحركاتها داخل الهيكل وخارجه، في البخور، في الايقونات، في شكل الكنيسة نفسه وطريقة بنائها. كل ده خزين سلمته لنا الكنيسة من جيل الى جيل، بل حتى الكتاب المقدس خزين سلمته الكنيسة لينا. منين كنا نعرف ان الكتاب المقدس يتكون من كذا وكذا وكذا الا ان الكنيسة قدمته لنا؟ السيد المسيح نفسه ايضا ترك لنا خزينا عظيما يتمثل في اربعة كنوز. الكنز الاول خزين من استحقاقات الفداء التي ننالها في اسرار الكنيسة المقدسة. استحقاقات الفداء. الخزين الثاني هو النعمة وعمل هذه النعمة في النفوس وعملها في الكنيسة وفي الأفراد. الخزين الثالث هو تعليم السيد المسيح الذي تركه لنا في الإنجيل المقدس. والخزين الرابع هو رسله القديسين، تلاميذه القديسين اللي قال لهم اذهبوا وتلمزوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به. خزين عملوا السيد المسيح وقدموا للعالم كله، واصبح هذا الخزين تراثا لنا جميعا حفظته لنا الكنيسة المقدسة. نرجع للكلمة الاولى اللي قلناها في بدء هذه المحاضرة، ان يوسف الصديق خزن من القمح ما يكفي للناس في السنوات العجاف. فهذا الخزين اللي كلمناكم عنه سواء خزين فكري او روحي او عقلي او طقسي الى اخره، ينفع ازاي في السنوات الاجاف؟ السنوات الاجاف هي يوم الضيقة التي يقع فيها الانسان، يتذكر من الكتاب، من سير القديسين، من السير، من حاجات دي كلها ما يريحه. أوقات الفطور الروحي يتذكر من هذا الخزين ما يفيده. أنا فاكر زمان كان عندي نوتة اسمها النوتة الروحية، كنت أقرأ كتاب أو حتى الكتاب المقدس أو أي كتاب روحي، الجملة اللي تعجبني وتترك في أثر أروح كاتبها في النوتة. كتاب بحاله ممكن يعجبني كم سطر أكتبهم في النوتة الروحية. في وقت من الأوقات واحد يمسك النوتة يجد فيها خزين ينفعه في وقت الفطور، في وقت الضيقة. بل ما تعمله أنت أيضا ينفعك كخزين في يوم الحساب، في يوم الحساب، بل قبل يوم الحساب ايضا. ازاي قبل يوم الحساب؟ بيقول على الذين يموتون اعمالهم تتبعهم. فاعمالك اللي انت بتعملها هي خزين بيتبعك بعد الموت ويمشي وراك ويسجل ليك في الاسفار، ويوم تفتح الاسفار تجد كل اعمالك اللي مخزنه ظاهره. اتفضل صلى
1: الله. مون مون في أرومار من أنت كيرين وينصف لنبيك نهوست مون.

0: ماي نانا كيتشين كاريس ومزين كما تولين دمرشين سيدك كما تكلو انت ياكو بمران تما توصانا بكدر سبن دضابين تسوفيان تسولوم بابن من بركتهم في ضبيه جنيا بون صول زبج سفيا ريبون خنيف طاوي رتم بن يوسف طايوت ناشيرف بابا غشين وتين بن يوسف مدرو برج السنية بسكوب سنية كيني من منو تنتيت في فتقرون جن نصر ونصر مشرون بن وانسيون ريني كنت سبيون نقاي تيرو صابس بن نوشر افقيم كوري ويبين السوسرية كنت بكين نوبين عليب الخنورين اكتاب من اشتين ناي كريليسون كريليسون كيري افلوك اسمنا من اسمو ايرو اسمو ايرو اسمي تاني اكون ايبون قنت اسمو
1: ليتراءف الله علينا ويباركنا وليسر وقف علينا ويرحمنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين والدة الاله الطاهر القديس مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والانبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة هذا الصوم المقدس وبركة القديس ماري مرقس وجميع قديسي هذه المنطقة وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشريعتهم فلتكن معنا كلنا امين بخريستوس بنوت
0: امين اسيشون
1: افورم تاتيرين ميلانا تكرين سمنانا تكرين جكنوفنا نقول جيسو كتاتكم من بيقون بزمون في اماي شيني امين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لانك الملك والقرب. محبه الله الاب ونعمه ابنه الوحيد وشركه موهبه الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام ربكم
0: ومع روحك ايضا.

واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل، واهدني طريقا أبديا.

بره الفريزر فيحصل لها ايه؟ اللحمه لو سبتها اكتر من يوم تعفن ويطلع لها يطلع لها فطريات وريحتها وكذا كذا. ده بالظبط التعبير اللي على موضوع البرين روت. البرين روت باختصار هو لقوا الناس دماغها مش عارفه تركز، الدماغ ما فيش حاجه عارف يركز فيها، عارف يفكر فيها، على طول مصدع، على طول مش عارف يقعد بهدوء، نومه وحش. دي الاعراض. ابتدوا يدوروا عن الموضوع، ابتدوا يدوروا لقوا انه ده نتيجه، ممكن السلايد اللي بعديها تسوني، ده نتيجه انه

في حاجة في المخ, في في في يعني جزء من المخ مهم قوي اسمه السيريبرال كورتكس او القشرة المخية. لو ان الناس دي القشرة المخية بتاعتهم كمشانة شوية, متاكلة شوية, القشرة المخية هي دي اللي فيها كل المراكز الحس ومراكز التفكير واللي احنا بنفكر وبنتحرك بيها. لو ان القشرة دي, الصورة دي من ناشونال جيوغرافيك يعني دي مش من سايت الأنباتاكلا, اوكي, القشرة دي متاكلة مش وشكلها مش شبه الشكل الطبيعي, ده نتيجة ايه؟ قالك نتيجة افرازات الدوبامين المتكررة والطلعة والنازلة, ممكن بيعمل التدهور في القشرة المخية دي. طبعا انا مش جاي اقول لكم ايه قصة درس احياء يعني, بس خليكم معايا ايه لحد الاخر. وكانت الاعراض زي ما انا قلت لكم, مش عارف يفكر, مش عارف يفتكر, مش عارف ينام, مش عارف يحلل امور حياته, ما يعرفش يقعد على كتاب. طلعت النتيجه في الاخر ايه؟ ده كل مين اللي بسبب ايه؟ حد عارف ولا كله دماغه متحلله؟ حد عارف؟ سنه ثالثه ثانوي عارفين؟ عارف يا ميخا الايه؟ الجيمز, ريلز. الريلز طبعا كله ده علميا مش بسبب الريلز, بسبب الفكرة السكرولينج, ان المخ بقى بنات بسم الاب والابن والروح القدس الى ان واحد امين. السكرولينج ده بيخلي الدوبامين يفرز على يعني كتير, لان هو حاجات صغيرة وسريعة ومتغيرة وملهاش علاقة ببعض. في بعض الفيديوهات مثلا يقول يعني زي مثلا الفيديوهات الجيم مثلا بجيم سباق وموضوع يعني الشاشة مقسومة نصين, صح؟ مش بيبقى في فيديوهات كده ولا اللي هي نصها سباق, اتنين فيديو جيم بيلعبوا وواحد مثلا بيحكي قصة, يدخل كلام في بعضه ملهوش علاقة ببعضه. الموضوع كبير يعني, انا مش يعني مش قصتنا ان انا في الافتتاحيه العشر دقايق دول اقول على الموضوع, بس حته السكرولينج دي والتيك توك اللي شغال على طول والانستجرام اللي شغال على طول والمخ اللي بيتنقل من بين مواضيع دينيه لمواضيع غير هادفه, لكوره, لتنس, لاغاني, لافلام, لدراسه, لمش عارف لايه لكلام ملوش كلام تافه, سرعة التنقل ده بيوصل القشرة المخ بيوصل الدوبامين لمستويات عالية يؤدي إلى القشرة المخية زي ما انتوا شايفين. الموضوع ده خلى الناس زي ما بقول لكم دماغها تايه انتوا لحقتوا تعفن, دماغها بوز. تخيل بقى لو انت اساسا داخل الموضوع وانت دماغك ايه؟ انت دماغك بايظة. يعني ده العالم يعني, ده في اوروبا والدول المتقدمة بيقولوا الكلام ده. تخيل احنا بقى في مجتمعنا لما اساسا داخلين الدنيا والعالم ده واحنا اساسا دماغنا مش على المستوى العادي مثلا بتاع واحد قدي في متعلم تعليم معين بره. فده طبعا ادى الى تدهور كتير جدا. ووصلنا بقى لايه؟ لفيديوهات يعني سوري انا اسف بس هي ما تقلش كده, فيديوهات عبيطه ونقعد نضيع وقتنا وبالساعات بنتفرج مش عارف على ام مين وابو مين وفلان عمل ايه وكله عمال بيسكرول ونتفرج على تحدي مش عارف ايه كل ده طبعا بالاكستريم مع الوقت يؤدي الى ايه؟ البرين روت. ده السلايد اللي بعدها تسوني. الو بصوا ده يعني باختصار شديد علشان ايه الوقت ما يجريش مني. ده اللي على اليمين ده, ركزوا معايا يا شباب, يعني كلام لسه ما كلمتش في بابا يسوع. كلام اللي

على اليمين ده الاسباب، الكلام اللي على الشمال ده العلاج. الاسباب اول واحد شورت فورم فيديوز، الفيديوهات الصغيره، النوم المتقطع او النوم اللي مش حلو، الدبل سكرين، يعني انا مثلا ببقى بكون بذاكر وفاتح جنبي ماتش، بشتغل وفاتح جنبي سكرول، سوري قاعد مثلا قاعد يعني قاعد في اي حته وفاتح الايه عمال اتفرج. اوكي الاوديو اللي على طول شغال، ان انا مش بوقف على طول على طول، الشوجر والسموكينج مفهوم، الاعتماد طبعا على الاي اي. العكس العلاج هو طبعا العكس، هقول لكم على العلاج سريعا في حاجات في تيكسي كده سريع. العلاج ان احنا نقطع كل الكلام ده. انا يعني انا مش جاي عشان اقول لكم بس العلاج يعني، بس العلاج ان انت ما تتفرجش على يا كيرو، تتفرجش على شورتس كتير، تتفرج عايز تتفرج تتفرج على فيلم كامل، ما تتفرجش على لقطات من الماتش، تتفرج على ماتش كامل. اقرا، القرايه واحده من علاج الحاجات دي، ودليل يعني هما يعني الناس اللي بره بيقولوا كده، انه انا ما بعرفش اقرا لان انا عندي المشكله دي. يعني انا ممكن اشوف اقيس نفسي انا ليه مش عارف امسك كتاب واقعد اقراه، لان انا مش عارف اركز لان دماغي اتاثرت بالايه بالريلز. علاج ده ان انا اقطع واتعلم اقعد اقرا، اتعلم اقعد في هدوء، اتعلم ما اقعدش اعمل سويتشنج ما بين حاجات، اتعلم اركز في حاجه واحده. ما تفتحش الموبايل اول ساعه ساعتين في يومك، ما تنامش على الموبايل، ما تنامش على الدحيح، ما تنامش على المسلسل، ما تنامش. بالمناسبه الدحيح عامل حلقه حلوه قوي عن البرين رود ده، انتوا بتتفرجوا عليه، بس ما تنامش عليه يعني. يعني خلي دايما وقت الراحه وقت مقدس ليك، في وقت انت قاعد فيه ساكت. انا لسه ما كلمتش عن ربنا، بس خلي وقت انت ساكت، انزل العب رياضه، ما تقعدش تشوف الرياضه بتتابعها بس من على الريلز، انزل العب كوره، انزل العب بادل، انزل امشي اجري على البحر، روح جيم. الكلام ده بيزود الـ الـ الـ الـ التركيز ويهدي الدماغ. اوكي سو اللي بعدها هو بيقولوا كده انه علشان ترجع مخك تعمل له ريستارت، زي ما احنا بنعمل ريستارت للراوتر كده، لازم تفصل الحاجات دي وتبدا تعمل تريبوت بفوكس، تقطع السكرين، تقطع السكرين وترجع على ايه، على كتاب. يعني بص يعني دي برضو مش من الصوره دي مش من موقع الانباتاكلا. اوكي ان انت تقطع الكلام ده كله، تقطع السوشيال ميديا كتيره قوي دي، ما بقولش نمنعها بس نقطع التكرار ده. دي واحده من مشاكل السوشيال ميديا بالمناسبه، يعني انا مش بتكلم مش يعني موضوع مش السوشيال ميديا، وترجع تعمل ايه، تركز. القرايه واحده من اهم الاسلحه انك تحمي دماغك للكلام ده. خلي بالكم يا شباب، يعني احنا دايما كنا نقول كده لما كنا في ثانوي، يعني بنخدم في ثانوي، من اكتر الحاجات اللي بتخطر جدا على اولادنا وعلينا واحنا في ثانوي، اللي كنا زمان بنقولها بصراحه، يعني ما كناش عارفين لسه المصطلح بتاع البرين رود ده، يعني التعفن ده، كنا بنقولها التفاهه، ان كل حاجه بتبقى ايه بتتاخد بسطحيه وتافهه. لكن دلوقتي بقى ليها مصطلح علمي، مش مش مش مش اي حاجه. تمام، اخر حاجه عايز اقولها اللي بعدها تسوني، انا بقى ما كنتش اعرف انتوا يعني الموضوع الكبير بتاع الـ المؤتمر ايه كله، بامانه يعلم الله، ما كنت انا كنت عارف ان انا حاجه اتكلم على البرين روت،
بس انا حسيت

سيت. تعالوا بقى نتكلم كولاد ربنا اللي بيشوفوا كل حاجة من نظرة ربنا. الفيلم اللي احنا بنتكلمنا فيه في 10 دقايق ده كله هو بيحارب فكرة واحدة بس. الشيطان بيحاربني في حاجة واحدة بس. ايه هي؟ اني ما ادخلش للعمق. دايما خليك سطحي. دايما خليك سطحي. اوعى تركز. مش بس تركز في الصلاة وفي الصوم وفي الانجيل. لا لا لا. اوعى تركز في حياتك. اوعى تركز في حياتك كلها. انت هتقعد تركز في رياضة مثلا وتهتم بنفسك وبصحتك او تهتم بنفسك وبصحتك وتبقي كويسة كده؟ لا لا لا. ايه اتفرج على ريل. اتفرج بدل ما نتفرج على ماتش 90 دقيقة اتفرج على ريل دقيقة. انا شفت الهايلايتس في 3 دقايق وتمام كده. انا مبسوط. بدل ما منزل العب مثلا كورة. لا لا لا. انا اقعد العب بلاي ستيشن. بدل ما انزل العب كورة انا انزل اقعد العب بلاي ستيشن وحبست نفس الانبساط. موضوع برضو البلاي ستيشن والحاجات ده موضوع تاني يعني. كل ده بيحارب فكرة واحدة خطيرة جدا. هي فكرة لا للعمق. ودي ممكن يعني نقولها كده بيننا وبين بعض ان دي حرب الشيطان. الشيطان مش عايزك تبقى عميق. عايزك تبقى سوري يعني مش انت يعني. عايزك تبقى سطحي. تافه. دماغك سطحية. عندها برين روت. مصدية. ما عايز تقعد بقى تركز وتفكر وتلعب شطرنج وتفكر وتخطط. لا لا لا. كله كده كده بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. اخر سلايد عايز اقولها. سلايد اللي بعدها تسوني. الانجيل بيقول ايه في رسالة يوحنا التالتة يا بنات. في رسالة يوحنا التالتة يوحنا بيوصي تلميذه يقول له ايه؟ ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحيحا كما ان نفسك ايه؟ ناجحة. ناجحا في الروحي بس. ناجحا في العقيدة بس. ناجحا في تاريخ الكنيسة بس. لا لا. في كل حاجة. يعني الكنيسة وربنا والمسيح عايزك شاطر في المدرسة ولا عايزك سطحي في المدرسة؟ عايزك شاطر جدا في المدرسة. وهقول لكم ليه بالمناسبة. طب الشيطان عايزك ايه في المدرسة؟ هل عايزك شاطر ولا مش عايزك شاطر؟ ولا عايزك شاطر ولا عايزك فاشل ولا مش فارقة معاه؟ مين يقول الشيطان عايز مني ايه في المدرسة كدراسة مثلا؟ عايزني ابقى شاطر؟ عايزني ابقى فاشل في الدراسة؟ مش فارق معايا انا ايه في الدراسة؟ جماعة ارفعوا ايديكم. ده سؤال فوتينج بس ما عندناش حاجة. الشيطان تفتكروا الشيطان عايز مني ايه في المدرسة؟ عايزني ابقى شاطر ولا فاشل ولا مش فارق معايا مش هيضيع وقتي معايا في موضوع الدراسة؟ ها؟ اللي شايفه فاشل يرفع ايده. اللي عايزني فاشل يرفع ايده. اللي عايزه اللي هو مش فارق معايا موضوع الدراسة مهم الروحي. لا لا. هو عايزك فاشل في الدراسة حقيقي. ليه؟ لان انت لو ناجح يا شباب لان انت لو ناجح في الدراسة بمخك وبنعمة ربنا اللي ربنا مديهولك في مخك هتعرف ربنا. لان في ناس كتير قوي من الكنيسة جات لربنا من خلال مخها لما فكرت وجات مخها. مش هو كده قال لهم ان انتوا يعني قدراته السرمدية بتخليكوا تعرفوا الكلام ده؟ الصراحة طب ربنا الشيطان عايزك فاشل في الرياضة ولا مش فارق معاه في الرياضة؟ مش فارق معاه ولا عايزك ناجح في الرياضة؟ عايزك فاشل في الرياضة. ولو اداك نجاح في الاول هو بيديك نجاح عشان يفشلك بعد كده. اذا باختصار شديد عشان الوقت. باختصار شديد الكنيسة والمسيح عايزة اولادها في كل حاجة شاطرين. في الكورة وفي المذاكرة وفي الشطرنج وفي الدراسة وفي الشغل وفي الكلية وفي الالحان وفي الانجيل وفي العقيدة وفي الصلاة وفي عمق كل العمق. لانه البني ادم اللي واخد اتجاه العمق ماسك عربيته بال4 عجلات بتوعتها وماشي في اتجاه العمق هيوصل. لكن لو في عربية تخيلوا عربية كل عجلة ماشية في اتجاه هتحصل لها ايه العربية دي؟

هتفرشح وتقعد في الارض. تخيلوا عربيه كده كل عجله في حته هتفرشح وتقعد في الارض، وده الشيطان عايزه. ولاد ربنا، يعني انا فكرت اجيب سوره المسيح احطها وهو بيهزم الشيطان، قلت لا انا هجيب لكم سوره مارجرجس. مارجرجس كان ايه؟ كان قائد 100، كان قائد، سوري، كان قائد 1000، كان يعني على سكيل الشغل وعلى سكيل الجيش هو قائد كبير وكثير وكثير قوي بقى من اباء الكنيسه والقديسين ومن ولاد ربنا اللي عايشين، كلهم ناجحين وكلهم دكاتره. ما ينفعش واحد دماغه تبقى عندها البوتنشال ان هي تبقى شاطره وناجحه وما يبقاش روحي، هيقول لا انا شغالها بس في الحته دي وما واسيبها عند ربنا. اذا موضوع البرين روت ده، انا خلصت، دي اخر سلايد. موضوع البرين روت ده مش بس في الروحي، ده في كل حاجه، وكل حاجه بتصب في حياتي الروحيه، وحياتي الروحيه بتصب في كل حاجه، لانها في الاخر انا ايه؟ انا انسان واحد، فاهمين؟ كله بيصب في كله. الشيطان عايز كل البني ادم رط، والمسيح عايز كل البني ادم جميل ومنور. اوكي، حد عنده سؤال؟

0: احنا كنا مع بؤبؤ في اول مرحله. كنا فين؟ كنا مع بؤبؤ فين؟ فين اول ستيب فين يعني؟ وسط الجيلي فيش والسمكه اللي بتنور، وقلنا دي منطقه اللايكات. اتكلمنا شويه مع استاذ مينا في الحته دي. تعالوا بقى نشوف كده بؤبؤ راح فين. ممكن نشوف بؤبؤ فين؟ بؤبؤ تفتكروا هيروح فين يا جماعه؟ هيشوف ايه دلوقتي بؤبؤ؟ حد عنده افكار؟ هو كان على السطح، نزل تحت، راح عند الجيلي فيش والاسماك اللي بتنور، وبعدين بقى رايح. هم قالوا كم محطه؟ ستة. بروم ستة. طيب انا كده خلصت كل الاسئله. ايوه شكرا. استني بس معي.
1: بؤبؤ نزل اعمق، الميه بدات تبرد. فجاه حس بحركه سريعه، مجموعه من اسماك القرش بتتحرك في شله واحده، شكلهم قوي مسيطرين على المكان، واي سمكه بتخاف تقرب منهم. بؤبؤ استخبى ورا صخره وهو منبهر بالشله دي، حس انهم كول جدا وواثقين في نفسهم. بس وهو بيراقبهم، سمكه قرش منهم اتجرحت جرح بسيط. توقعوا الشله عملت ايه؟ سندوها؟ ابدا. بمجرد ما شموا ريحه الدم وضعفها هجموا عليها. بؤبؤ هز ديله ورجع لورا وقال دول مش صحاب، دي عصابه مصلحه. وده كان الدرس التاني لبؤبؤ. ساعات بننبهر بالشله اللي شكلها مسيطر وتتنمر على غيرها، بنمشي معاهم عشان نحس بالامان، بس الحقيقه فاول مطب واول لحظه ضعف ليك، الشله دي اول ناس هتبيعك. لان اللي بيبيعهم مش حب، اللي بيجمعهم هو المنظر.
0: طيب كده نزلنا مع بؤبؤ لتاني محطه. يبقى تاني سريعا، اول محطه كانت فين؟ عند الجيلي فيش اللي هي اللايكات. تاني محطه كانت فين؟ لا ما تزعلونيش. تاني محطه كانت فين؟ عند القروش. ان هم الصحاب اللي هم الخداعه. طيب احنا عندنا استاذ ماكس واحنا عندنا ترنيمه. طب يلا بينا.
2: نصلي مع بعض الشباب.

يا ريت لو نطلع الصورة على الشاشة. تمام. بسم الله الأب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. ده إيه؟ ترمومتر. ده إيه؟

الكهرباء، الامبير، شدة التيار، الفولت، ده ايه؟ ها؟ مش ترمومتر، مش شرط ميتر وخلاص. بتاع ايه بقى؟ ده أومكوميتر. أومكوميتر عارفين ايه الأومكوميتر؟ كنتش فاكركم هتلقطوها بسرعة. ده الأومكوميتر بيقيس بوحدة الايه؟ بيقيس بوحدة ايه؟ الأومك. عارف الأومك؟ ايه الأومك؟ ايه؟ ايوه ايه الأومك؟ الأومكوميتر بيقيس ايه؟ ايه؟ بيقيس ايه؟ ايه؟ الأومكوميتر خدتوش في الفيزياء؟ ما خدتوش الفيزياء؟ انت يقولوا ثانوي؟ ده بتاع خدته بتاع تانية، فين بتوع تالتة؟ تالتة، الأومكوميتر. عارف الأومكوميتر خدتوش في الفيزياء ولا لا؟ خدتوش الأومكوميتر؟ بجد؟ لا بجد؟ ما خدتوش الأومكوميتر؟ مش عارفين الأومكوميتر. هو انتوا لقطوها يعني. العمق، ازاي اقيس العمق؟ طب ناخد شوية صور. لا لا لا ما تهرجوش. واللي قاعدين على جنب هناك دول انا عايز، ما بحبش اللي على جنب دول. تعالوا لي كده، تعالوا لي هنا بسرعة. اللي على جنب دول مش معانا. تعالى كارول يا ماريا، يلا. تعالى يا جولي، باتريسيا، كل واحدة باسمها، يلا. اللي قاعدين على جنب بيبقوا مش معانا. بقلق قوي من اللي على جنب دول. عشان هنتكلم على الأومكوميتر بتاع الفيزياء.

انا عارض شويه صور وانتوا تقولوا لي الصور دي ايه. ها؟ ضحك هزار. والتانية ايه؟ ناس بتشتغل. ايه الصورتين؟ ايه؟ احنا انهون. ما انت واحنا ممكن نبقى ده واحنا ده. احنا انت بننهون. والصورتين عكس بعض. لو تلاحظ كل صورتين هيبقوا عكس بعض. ده احنا. ده سوني ريني اهي. لازم سوني ريني تكون بتعمل حاجه كويسه. ايه ده؟ ايه الصورة فيها ايه طيب؟ الصورة فيها ايه؟ لا لا لا لا بنظام بنظام. ايه؟ ها؟ فيها ايه؟ حد بيتفاعل وحد مش بيتفاعل. كويس كويس. حد بيتفاعل وحد بيتفاعلش. مشاركة ومش مشاركة. بصرف النظر عن الاشخاص يعني. ايه؟ بناكل مع بعض؟ هنا بناكلش مع بعض. حد واثق بحاطط عينه في الاكل ومستعد للهجوم. ايه الصورة هنا؟ حد مهتم بالشكل وحد مهتم بحاجات اهم. الصورة دي مش غريبة مش كده؟ بص على الصورة. حد بيلعب وحد بيذاكر. حد بيبص على الحاجات اللي في الأرض. واحد باصص لتحت واحد باصص لفوق. نفس الحكاية.

تمام. تعرفوا تسكتوا بقى؟ وما ينفعش حد يمسك التليفون في الكنيسة. ما ينفعش حد يمسك التليفون في الكنيسة بعد إذنكم. طيب. تدوني أوعدكم بخمسة وعشرين دقيقة من دلوقتي، مش أكتر من كده. كويسين ولا كتير؟ شغالين؟ كويس. 25 دقيقة بس، بتتكلموا عادش تتكلموا خالص. 25 دقيقة. ايه؟ كتير؟ عايز كتير قوي؟ طب عايزين كام؟ تلت؟ 20. ماشي؟ كويس؟ بس ما حدش يتكلم خالص. 20 دقيقة خلاص. صدقوني عند وعدي. هم 20 دقيقة. هي مش بكتر الكلام بس تركزوا معايا. هرجع عيد الصور تاني. احنا فعلا موضوعنا اومكوميتر، العمق. عايز اعرف ايه الفرق بين انسان عنده عمق في حياته وانسان سطحي. صورتين. حد كل حاجه عنده ضحك، كل حاجه عنده ضحك. في ناس كده، في ناس كده كل حاجه عندهم ياخدوها بضحك. وفي ناس يدور على ايه النافع والمفيد، ايه اللي ممكن اعمله. على فكره ممكن شخص يضحك. اللطيف ان الصور التانيه فيها ناس مبتسمه، لكن يعني مش معنى انه ان انا عميق ان انا مش بضحك. لكن في شخص حياته ضحك، كل حاجه مهمه، كل حاجه مفيده، كل حاجه نافعه تتحول لضحك. مش بس كده، في حته خطيره قوي. عايز تعدي حاجه غلط عديها بضحك. حاجة مرفوضة جدا. عايز تغش تطلع تقول ايه؟ ها ها ها، ده انا عرفت اغش وما ذاكرتش وجبت درجة حلوة. فالضحكة خلت ايه؟ الغلط يعدي. عايز ما تدفعش مثلا تذكرة، تطلع تقول ده انا عرفت اعدي من الايه؟ من ان ما ادفعش التذكرة. ها ها ها، لطيفة قوي. ممكن اعمل اي حاجة غلط بضحك. ده انسان سطحي. ده انسان سطحي. الانسان العميق انسان يدور ايه نافع ليه وللي حواليه، حتى لو في وقت عايز يعمل حاجه ترفيهيه. الانسان محتاج لده، لكن في نفس الوقت لما يعمل حاجه بيدور على ايه النافع. حياته مش شكل واحد اللي هو كل حاجه فيها ايه؟ عباره عن ايه؟ عن ضحك. فالضحك يقابله المنفعه، ان الانسان يدور على شيء نافع يعمله. الحتة التانية في المقياس الاستهتار والجدية. والحقيقة يا أولاد الاستهتار من أكتر الأفات، الحاجات الوحشة يعني، اللي بتضربنا في وقتنا دلوقتي إلى ري. ليه بقول دوت؟ لأن الاستهتار بيخلي مفيش حاجة لها قيمة. حتى خلاص نفسي، حياتي مع ربنا، دراستي، نجاحي، كل حاجة باخدها باستهتار، باستخفاف. كل حاجة ملهاش قيمة. لكن الإنسان اللي عنده عمق إنسان بياخد كل حاجة بجدية. حتى لما يلعب، يلعب في وقت اللعب فبيلعب، لكن في نفس الوقت هو مش كل حاجة لها وقتها. ولما يعمل حاجة يعملها صح. كل حاجة يعملها يعملها صح. جميل قوي إن الإنسان يبقى حياته فيها جد وترفيه وشغل ومذاكرة ودراسة وخدمة وقانون روحي. كل حاجة بيعملها جد، حتى لو في وقت من الأوقات عنده وقت للترفيه. عشان كده مهم قوي الإنسان يتعلم يعمل الحاجة بجدية. أخطر شيء الحقيقة موضوع الاستهتار. من أمثلة الاستهتار عيسو. عيسو نفسه ياكل اكله حلوه، باع الايه؟ البكوريه. وبعد كده رجع يبكي، بس هو باعها باستهتار. والانجيل يقول عنه انه كان مستبيح. مستبيح يعني مستهتر. عشان كده خلي بالك قوي، اتوسل اليكم، الانسان اللي بيطلع جد ده تاني، مش بيهزر، مش بيلعب، مش ما عندوش وقت للترفيه. ما بقولش كده،

لكن جد يعني كل حاجة لها قيمتها، كل حاجة لها وقتها، كل حاجة بتتعمل صح. عيسو لأن له مزاج في حاجة عايز يأكل دلوقتي، كل وباع ليه؟ وباع البكورية. بحسب الإنجيل يقول أنه لم يجد للتوبة مكان مع أنه طلبها ودموع، لأنه استهتر. أحيانا الإنسان يستهتر، وخلوا لكم في حياتكم دلوقتي في سنكم، الإنسان اللي يتعلم الاستهتار ممكن يضيع حاجات من حياته ما يعرفش يستعدها. سيبك من اللي فات، لكن احنا بنتكلم للايه؟ للي جاي. الحاجة اللي بعدها، الإنسان السطحي يدور على اللذة، عايز انبسط، عايز انبسط. الإنسان العميق يدور على الهدف، حياته لها هدف، في هدف في حياته، في شيء بيتحرك، في شيء بيتحرك ناحيته، في شيء بيتحرك ناحيته، عنده هدف في حياته، مش مجرد حياته كده ايه ماشية من غير اي من غير اي معنى. الأمثلة لدوت نحمية. نحمية لما الجماعة وهو بيبني سور، السور لما جوله الجماعة اللي هو جشم العربي، الناس اللي كانوا لو تقروا سفر نحمية كان ناس بيقاوموا عملية البنى ديت، فقالوا له تعالى اتكلم معانا. عارفين قال لهم ايه؟ ما رضاش ينزل. قال لهم ايه؟ زودها شوية. حاضر حاضر. انا كنت مستقلها برضو مش على قد مؤتمر دي بتاعت يوم جمعة عادي كده، مش مؤتمر. ماشي اه ماشي اه. بس هنقل كده، هناخد من العشرين دقيقة بتوعي. ده وقت اضافي. اه هنطلع كم دقيقة وقت اضافي. قال ايه نحامية؟ وفرته. قال لهم اني عامل عمل عظيم، اني عامل عمل عظيم. هو مش بيتكلم بكبرياء، هو بيبص على العمل اللي بيعمله، العمل اللي بيعمله والهدف اللي بيعمله كبير، ده بيشتغل لربنا. عشان كده قال اني عامل عمل عظيم، فلا اقدر اني انزل لكم واضيع وقتي في الكلام معاكم. انما الشخص اللي السطحي يدور ايه اللي يمسطه، ايه اللي يبسطه دلوقتي، اللذة، الحاجة اللذيذة لطيفة. غير كده يقولك بتخنق. عارفين التعبير ده مش كده؟ قصدي بتخنق، فيدور على الشيء الايه؟ اللذة وبس. دي بقى حتة كبيرة يا جماعة، ودي مرتبطة بالعبادة في الكنيسة، متفرج ومشارك. بص يا اولاد، الكنيسه ما فيهاش متفرجين، ما فيهاش مستمعين، فيها مشاركين. عارفين يعني ايه كلمه ليتورجيه؟ يعني ايه ليتورجيه؟ عمل الشعب، عمل جماعي، عمل الشعب. الكنيسه يقول الكاهن، يقول الشماس، يقول الشعب. الكنيسة مش واحد بيقول، ولا الكاهن لوحده ولا الشماس لوحده. أشكر ربنا إن احنا شفنا واحد زي أبونا تدرس يعقوب، ربنا يديله الصحة. الشماسة عارفين كويس قد إيه كان يزعل جدا لو في شماس انفرد لوحده بالصلاة، ولا الشماسة بيقولوا لحن والشعب مش في حتة والشعب في حتة تانية. ليه؟ لأن الكنيسة قايمة على المشاركة. أنا جوه المشهد مش براه. أنا بصلي، أنا بصلي، مش جاي أتفرج على اللي بيعملوه الشمامسة على شو. عشان كده من الحاجات اللي مش لطيفة تلاقي إيه؟ واحد يجي يقول لحن ويمشي من الشمامسة، المنظر البايخ بتاع النهضات اللي تلاقي نخلص العشية تلاقي كله اللي نزل. تحصلش كنيسة تانية، رحت كنيسة تانية مشفتهاش بالمناسبة. متفرج ولا مشارك؟ برضو تلاقي ناس مثلا، ليه بقول الاركان؟ بتضايق من قعدة الاركان. اللي قاعد على ركن احتمال كبير انه ايه؟ عايز يخلصونا ونخلص عشان نروح وما تزهقوناش. لكن الشخص المشارك شخص بيحس انه جزء من المشهد، انه جزء من الايه؟ انه جزء من المشهد. نحمية

برضو نحميا المفروض انه واحد اتسبى جات له اخبار اورشليم الاسوار مهدومه، يا عم انت هتعمل ايه؟ ده انت بعيد ولا في ايدك حاجه، يعمل ايه؟ يقف يصلي ويقول ايه؟ يقول اخطات انا وبيت ابائي. يا عم انت مالك؟ انت ما لحقتش الجيل اللي حضر السبي، انت مالك؟ ده انت جيت بعديهم. نحميا جه بعد السبي بحوالي 60-70 سنة، انت مالك؟ قال لا انا مش شخص، انا مشارك، اخطات انا وبيت ابائي، انا اقدم توبه شعبي ياخد بركه، وحضرتك وحضرتك كل واحد فيكم يعيش مقدس. برضه ابونا تدرس قال لنا زمان، يمكن وانا قدكم او اكبر شويه، قال افكارك اللي بتفكر فيها وانت في اوضه نومك، وانت في اوضه نومك تكون يا سبب يعني عسره للكنيسه وتعب للكنيسه، يا سبب بركه للكنيسه. افكاري انا الشخصيه، لان انا حته من جسد كبير، وعشان كده لو هتقدس هعيش مقدس الكنيسه تتبني، ولو هعيش في حياه ملخبطه الكنيسه تتاثر بشكل ايه؟ بشكل سلبي. حته كبيره قوي. الشخص السطحي يدور على نفسه، الشخص العميق يدور على ربنا والاخر. عشان كده ان اراد احد ان ياتي وراء يعمل ايه؟ ينكر نفسه، مش كده؟ وينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. عشان كده الوصية الكبيرة ايه؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل فكرك، من كل قدرتك، وثانية نفسها تحب قريبك كنفسك. ما تعيش علشان نفسك كمينة، ما تعيش علشان نفسك كمينة، واخد بالك؟ ما تعيش علشان نفسك كمينة، ما تعيش علشان نفسك كمينة، واخد بالك؟ فبقول انه الانسان اللي يعيش لذاته انسان سطحي ومش ناضج. كل ما الانسان دخل للعمق عرف معنى حياته، تلاقيه انسان يفكر في خير الاخرين، ازاي يفيد الاخرين، ازاي يفكر في الايه؟ في الاخر. اعظم مثال المسيح اللي ساب مجد السماء وقال ابن الانسان جاء لا ليخدم بل ليخدم. ايه سهل قوي. ابن الانسان جاء لا ليخدم بل يخدم. جاء لا ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن ايه؟ عن كثيرين. لا يا مرتاش قالها من الاول. طيب كويس. المسيح جه علشان، ما جاش عشان يتخدم، مع انه تسبحه الملائكة المحمول من الشاروبيم، ولكن جاء لا ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فكرة عن كثيرين، لدرجة انه يتقال كده في رسالة افس انه الملائكة تقف تتعلم من منظر اتضاع ربنا وهو جاي من اجل الايه؟ من اجل الكنيسة. عشان كده بقول الانسان العميق، انا بحاول، فكرت لما قالوا لي اتكلم في الموضوع دوت، فكرت ان اقول لك ادي مقياس عايز تقيس نفسك عليه، شوف انت فين من الايه، من كل، انا حاولت احط الايه سكيل، الامكوميتر دوت او العمقوميتر ده ايه، انه عايز تشوف انت فين. كل ما اتعلمت تسيب ذاتك، كل ما قربت من الاخر، كل ما قربت المحبة، تبقى انسان دخلت للايه، بتروح ناحية العمق. الجسد، الانسان اللي مهتم بالجسد والانسان اللي مهتم بالروح. بولس الرسول يقول اهتمام الجسد موت، اهتمام الروح حياة وسلام. الذين يهتمون بالجسد دول ايه؟ دول رايحين للموت. اهتمام الجسد موت، واهتمام الروح حياة وسلام. الذين ينقضون بروح الله فاولئك هم ايه؟ اولاد الله. وعشان كده انت وانتي مش مجرد ناس عايشين عشان ياكلوا ويشربوا وياخدوا شهادات ويعيشوا دورة حياة كده، اسف، زي اي كائن على الارض وينتهوا، انما عايشين علشان اهداف كبيرة، عشان السماء والابدية،
عشان كده

عندنا روح بنغذيها، كلمة ربنا تغذية للروح، كلمة الوقفة، الصلاة، العبادة، الكنيسة، القداس، أشياء أساسية جدا للروح. احنا مش عايشين للإيه؟ مش عايشين للجسد. عشان كده عايزين تقروا، اقروا رومية 8 مثلا، تلاقوا مقارنات واضحة وجميلة عن اهتمام الجسد واهتمام الإيه؟ الروح. بولس الرسول أما يقول أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. أنتم مش في الجسد، نقول له إزاي بولس أهو ده أنا لحم ودم أهو، يقول لي لا، إذا كنت إنسان روحي ومهتم بالروحيات تبقى إنسان إيه؟ تبقى إنسان عميق وإنسان مش جسداني. طبعا دي بقى كبيرة برضو قوي. النهاردة إحنا في عصر أوديو فيجوال، كل حاجة مسموعة ومرئية. إحنا فيجوال أكتر من أوديو، مبقاش أوديو قوي، بقى فيجوال، كل حاجة فيجوال بقت أهم حاجة. يعني الواحد أحيانا يروح مثلا خلوة بالذات يعني للناحية دي، يعني فتخش أول تخش تلاقي كل حد واخد ركن كده، مش كده؟ كل صورنا بقت كده، مش كده؟ أنا حلوة أنا الصور، ذكريات جميلة، لكن أقصد أحيان كتير إنه الإنسان بقى مهتم بالشكل، الاهتمام بالشكل، مش بتكلم الشكل بس الخارجي لكن الحاجات الشكلية. إحنا في عصر بقينا بنتقارن بالشكليات، الناس بتعمل فيديوهات وزي ما كان مينا بيتكلم، استاذ مينا البرنس، على ال- ال- الفيديوهات والشورتس والحاجات دي كلها على حاجات ايه؟ حاجات شكليه، وبقت ديت الستاندرد اللي احنا بنقيس ايه؟ اللي بنقيس عليه. لكن الانسان العميق انسان بيدور على الايه؟ على جوه. عايز اقول لكم حاجه مهمه، عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا على الحته ديت. مسيركم قريب تلاقوا تبتدوا تفكروا في الارتباط، والإنسان اللي تعود انه يبص على الشكليات بياخد مقالب وبتيجي بعد كده في حجرنا، تروح عند ابونا رافائيل في المجلس الاتريكي، الناس اللي بيتخانقوا اللي بيتجوزوا بيروحوا يتخانقوا في مجلس الاتريكي، ده اللي بيتعاون مع المشاكل الزوجية. ليه؟ لان الناس اختارت على اساس ايه؟ شكل. مش بتكلم بس الشكل، الملامح، شكليات، الشخص بيتكلم ازاي، بيتصرف ازاي، لطيف ازاي، امور ازاي، لطيفة ازاي، والنتيجة كوارث، وكوارث بيعاني منها الاولاد، وانتوا عارفين ده. عشان كده الانسان العميق مش بيقف عند الايه؟ مش بيقف عند الشكل، بيدور على اللي جوه. عشان كده بطرس الرسول يقول زينة القلب الخفي، يكلم النساء يقول ما تكونش زينتكن من ضفر الشعر والتحلي بالذهب، بل زينة القلب الخفي في العديمة الفساد. روح، الروح الوديع الهادئ اللي جوه مش اللي بره. وأقول لكم حاجة، أحيانا تشوف شخص شكله حلو قوي بس تتعامل معاه ما تطقش نفسك، والعكس. عشان كده القضية مش في الشكل، القضية في اللي ايه؟ في اللي جوه. الانسان العميق يدور على الايه؟ يدور على الجوهر. ربنا في قصة جدعون كان الشعب اللي هيحارب المديانين 32,000، قال له لا، ربنا قال له لا يا جدعون كتير عليا، اللي خايفين يروحوا، روح 22,000 ده العشر. قال له لا كتير عليا، شوف مين هيبقى جد ويقف يشرب كده، ما يسيبش اسلحته ويشرب، اسف كده، زي لغ زي الكلب، ده اللي تاخده. بقى كام؟ 300. جدعون قال له يا رب هروح بدول؟ قال له مالكش دعوه، دي شغلتي انا. وانتصر بدول. دول الناس اللي كانوا مش بيهتموا بالايه؟ مش خايفين وبيهتموا بالايه؟ بالجسد. دول الناس اللي كانوا جد. الحاضر والمستقبل. الشخص السطحي يهمه النهارده، تقول له مستقبلك بكره قدام، ما يفكرش في قدام، يفكر في ايه؟ دلوقتي. على فكرة روحيا حلو ان اهتم بالنهاردة، بس النهاردة اللي يوصلني للأبدية. لكن الشخص السطحي يهمه لذة النهاردة، يهمه مزاجه النهاردة، يهمه يومه النهاردة. الانسان الروحي والعميق يدور على ايه؟ على أبديته، على المستقبل، المستقبل الأبدي. في مثل صعب في الأمثال اللي قالها المسيح، وكيل الظلم، وكيل الظلم راجل صاحب الشغل قال له تمشي مش هتكمل معايا،

0: فيعمل ايه؟ يجيب يكسب المديونين بتوع سيده علشان يلاقي مكان لما يسيب مكانه، لما يسيب شغله يلاقي مكان تاني يشتغل فيه. واحنا هنسيب الارض بس بنبص على الايه؟ على الابدية. المنظور والمرجو، يعني ايه المنظور؟ الانشاء المنظورة، احنا غير ناظرين الى الامور التي ترى لانها وقتية، اما التي لا ترى فايه؟ فابدية. احنا بصين على الامور الابدية. الرجاء المنظور ليس رجاء. على موضوع برضو بمناسبة الشكل والجوهر، عارفين شاول عمل ايه الملك؟ كان المفروض هو مش كاهن، قدم ذبيحة. ليه؟ قال له استنيت صمويل كتير ومنظري بقى وحش قدام الناس، واقف كده حاطط ايدي على خدي مستني صمويل يجي، رحت مقدم الذبيحة. تجاسر. عشان كده شاول كان في حالة ايه؟ في حالة تدهور، في حالة تدهور. المنظور والمرجو انه الانسان يبقى عينيه شايفة بالايمان. من القصص برضو الجميلة على المنظور والمرجو، أليشع جم بتوع الأراميين حوطوا بشعب إسرائيل. التلميذ بتاع أليشع خاف وترعب، وليه حق، المنظر مخيف. فربنا فأليشع يصلي ويقول له يا رب اكشف عن عينيه عشان بالروح يشوف. فلقى البرية متحوطة بملايكة ومعاهم أسلحة نارية. فبس عايز ان الانسان ما يقفش عند الايه؟ الاشياء المنظوره. بطرس بالحسابات لما مشي على الميه، وهو ماشي على الميه كان قادر يمشي طول ما عينيه على المسيح، اول ما بص على البحر الهايج اترعب وابتدى ايه؟ وابتدى يغرق. عشان كده احنا مش بنبص على الامور المنظوره، بنبص على غير الايه؟ غير المنظور. اخر حاجه الارض والسماء. الانسان العميق انسان بيبص على السماء والابديه. الانسان السطحي يقول لك هي عيشه ولا اكتر، هي موته ولا انا عايش كم مره، هي نعيش وانبسط يا عم لناكل ونشرب لاننا غدا ايه؟ نموت. وكانت فلسفه الرواقيين فلسفتهم كانت كده، اللذه هي الحياه، عيش يومينك وانبسط، عيش يومينك وانبسط. اتمنى تفكروا في النقط ديت. اعتقد اني خدت 23، معلش بس في وقت مستقطع. ايه 24 لك عند 4 دقايق، ناخدهم من الكلمه اللي جايه. لكن صدقوني يا اولاد، نفسنا نفكر ازاي النقط اللي اتكلمنا فيها ديت نحطها قدام عينينا. فكر في انه تفكيرك ماشي ازاي، انك تكون انسان ايه؟ عميق وجد، مش انسان سطحي. لإلهنا كل مجد وكرامة دائما أبدين. هي أسئلة وملاحظات؟ مفيش أسئلة ومفيش ملاحظات. مشاركين ولا متفرجين؟ الأستاذ
1: طيب زيكم تاني. بؤبؤ كان فين؟ اخر مره شفنا بؤبؤ كان فين؟ مع القروش. قبل القروش كان فين؟ مع الجليفيش. قبل الجليفيش كان فين؟ على السطح. برافو عليكم. عايزين نعرف بقى بؤبؤ راح فين. ممكن نشوف بؤبؤ راح فين؟ خلاص دي اخر
2: مره وكمل.
1: ايوه احنا مستنيين. شكرا.
2: بؤبؤ ساب القروش وكمل نزول لحد ما وصل لمدينة كاملة من الشعاب المرجانية. لفت نظره نبات بحري اسمه شقائق النعمان. نبات بيفرز مادة لسعة لأي حد يقرب له، بس جواه كانت مستخبية سمكة صغيرة جدا زي نيمو. بؤبؤ استغرب ازاي النبات ما بيلسعهاش. اكتشف ان في بينهم تكافل، السمكة بتنظف النبات وهو في المقابل بيحضنها ويحميها من اي مفترس، لدرجة انها بتنام جواه وهي مطمنة. ده الصاحب الحقيقي. الصاحب الحقيقي هو اللي بيقبلك زي ما انت، بيحميك في وقت ضعفك وانت كمان بتسنده، وعلاقتكم بتبنيكم انتوا الاتنين مش بتستنزفكم.
1: بؤبؤ راح فين؟

0: عند الشعب المرجانية. طيب يبقى احنا شفنا بؤبؤ شاف القروش اللي هي منظر شوية مزيف للصحاب ومنظر شوية مزيف للشلة، وشفنا ازاي ان هو قابل بقى الايه الايه الايه اللي هي الشعاب دي، وزي ان هو دخل في علاقة ايه فيها ايه فيها انه ايه انا باخد وبدي واحنا الاثنين بنشبع بعض واحنا الاثنين بنكمل بعض. وهنكمل بقى بؤبؤ، هنعرف راح فين بكرة ان شاء الله. استنى هننتظر مع بعض بؤبؤ هيروح فين. دلوقتي تسوني كاتي كنت شايفاها وبعدين اختفت.
1: تسوني كاتي،
0: تسوني كاتي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ طيب احنا بعد الصلاة هننزل نلعب، ماشي؟ هننزل نلعب، بس مهم قوي بقى ايه نسمع الشرح، نسمع الشرح علشان ما يحصلش لخبطة، ولما ما هيش هيحصل لخبطة هنعرف نلعب وننبسط حلو. اتفقنا؟ طيب احنا المفروض كل واحد اخد بريسلت عليه شكل التيم بتاعه، صح؟ يعني في تيم عليه كابوريا، وفي تيم عليه جمبري، وفي تيم عليه جيلي فيش، صح؟ طيب وفي كمان في بريسلت ابيض وفي بريسلت ازرق، صح كده؟ طيب اللي احنا هيحصل دلوقتي ايه بقى؟ ش ش ش ش. نركز نركز نركز عشان ما يحصلش لخبطه. اللي هيحصل ان احنا هنروح مع الخادم او الخادمه اللي معانا، ماشي؟ فكره اللعبه عباره عن ايه؟ احنا دلوقتي سمعنا الانترو 11 كي، قلنا دي 11 كي دي بتاعت ايه؟ عمق ايه؟ عمق ايه؟ خندق اسمه ايه؟ خندق اسمه ايه؟ صح. طيب التليماتش بقى تحت على اسامي خنادق تانية موجودة في المحيطات، خنادق تانية مش بالعمق بتاع ماريانا ترنش. طيب كل فريق مع الباسبور بتاعه، خلاص. التليماتش عبارة عن ان احنا ممكن نسمع. طيب فكرة التليماتش ان احنا نازلين في رحلة غطس، نازلين في رحلة ايه؟ غطس. والباسبور بتاعنا هو اللي بنجمع فيه كل مكان هنروح نغطس فيه، فهنلاقي اسامي الالعاب باسامي خنادق تانية تحت سطح البحر. لما هاجي العب اللعبة، خلاص، هنلاقي في الباسبور، جنب الباسبور جنب اسم الخندق، هنلاقي فيه زي دايرة فاضية كده. لو كسبت اللعبة باخد ستيكر عليه العمق بتاع الخندق ده. مين فاهم؟ مين فاهم؟ قول تاني، اقول تاني. طيب تسوني ممكن تدينا باسبور؟ تسوني ماريان ممكن تدينا باسبور فاضي؟ معلش. طيب كل فريق نركز نركز، بس محتاجين نهدى عشان نركز. هياخد باسبور زي ده، هياخد باسبور ايه زي ده وعليه الشكل بتاع التيم بتاعه من تحت، خلاص. هنلاقي اسامي الالعاب، وهتلاقوا بصوا جنب اسامي الالعاب في مكان فاضي، شايفين؟ في مكان فاضي. المكان الفاضي ده لما هلعب اللعبة واكسب هاخد ستيكر عليه العمق بتاع الخندق ده، فهمنا؟ طيب لو ما كسبتش مش هاخد، مش هعرف العمق بتاعه، ولو اتعدلت مش هاخد برضو، مش هاخد برضو. اعمل ايه؟ خلاص؟ طيب طيب لو انا اتعدلت او خسرت مش هاخد حاجة خالص؟ لا، هاخد البسريات اللي احنا قلنا عليها، الكوينز بتاعتنا. وبفكركم ان احنا في اخر اليوم، خلاص، الفريق الكسبان هو اللي جمع اكبر عدد ايه؟ بسريات، ماشي؟ طيب طب ده انا استفدت بيه ايه؟ هجمع بالظبط، هجمع عمق بتاع كل لعبه، دي حاجه. تاني حاجه ممكن جدا اتسال عليها في كهوت بكره، خلاص، والبوينتس بتاعته هتتجمع على عدد الكوينز، تمام؟ يبقى مهم قوي ان احنا نحافظ على ده في اخر اللعب، ماشي؟ احنا نلعب 6 العاب، مهم قوي اخر، مهم قوي اخر التليماتش ابقى محافظ على ايه؟ على الباسبور بتاعي. اتفقنا؟ طيب هنبتدي بعد الصلاه. خلاص. طيب احنا هنصلي وبعدين هنبدأ ننزل نتقسم على طول مع الخدام بتوعنا.

0: الحاجة التانية الأغابي بتاعتنا هناخدها من تحت، الأغابي تحت عند قاعة، خلاص الأغابي هناخدها من تحت عند قاعة، ومعرض الكتاب بتاعنا موجود تحت جنب الكولدير، معرض الكتاب جنب الكولدير، والأغابي بتاعتنا هناخدها من تحت القاعة. ماشي، هنصلي وبعد ما هنصلي هننزل على تحت على طول.
1: الأغابي واللعب هيبقوا الأغابي والمعرض الكتاب بعد اللعب.
0: لا، الأغابي معرض الكتاب بعد اللعب، بعد اللعب.
2: ممكن نطلع ترنيمة اختبار تاني إلهي؟ تفضلوا نصلي.

0: واحد امين. الهنا مخلصنا الصالح يا رب، نشكرك على رعايتك لينا يا رب، نشكرك على الكلمه يا رب اللي تبعتها لنا، على عمق يا رب اللي عاوز تورته لنا يا رب، لان يا رب الواحد وقف على السطح كتير ويكبر يا رب على كده عمره يا رب ما يدوق ويخش يا رب العمق علاقه معاك، يسمع عنك بس، ياخدك علشان مصلحه، ياخدك يا رب علشان رغبه في حاجه معينه، ولكن ما يعرفش محبتك اكتر، ما يعرفش ربي ازاي هو فاقد حاجات كتير ويخسر حاجات كتير اول ما تعملش معاك. نطلب منك يا رب ان تقودنا من السطحية الى العمق، تقودنا يا رب من الضعف الى قوة، تقودنا يا رب من الظلمة الى النور لاننا ابناء النور، تقودنا يا رب من كلمة يا رب بنسمعها باللفظ او يا رب تفسير بنسمعها او قصص بنسمعها بس على مستوى لفظي، تقودنا يا رب الى العمق والمعاني الخفية فيها، تقودنا يا رب من المجد الارضي الى المجد السماوي، تخلينا يا رب من انسان جزداني الى جزدان روحاني، انسان روحاني يا رب يفرح ويشوفك ويكون يا رب منقادون بالروح وليس ربي بالجسد والماديات. قد ايه يا رب اللي يسلك معاك ويمشي بهذا المبدا يكون عايش السعاده الحقيقيه ويكون عنده الفرح الدائم اللي مش بيتغير ربي مع كل موقف في حياته وكل حدث في حياته وكل نتيجة في حياته، ولكن يكون فرحه دائما يكون ثابت فيك لأنه يا رب عايش العمق معاك زي النقطة كده في البحر يا رب، نقطة يا ربي بالنسبة للبحر لا شيء ولكنها لا تتجزأ عن البحر، فنحن فيك يا ربي لا شيء، احنا يا ربي بره لوحدنا لا شيء، ولكن فيك يا ربي احنا في وسط أعضاء الكنيسة كلنا في العمق، كلنا فرحانين، كلنا جزء منك، أعضاء في جسد المسيح. بارك علينا واحفظنا، افتح حواسنا نفهم، افتح يا رب حواسنا ندرك هذا العمق، احفظنا في اسمك القدوس، بارك على هذا المؤتمر، عوض كل من له تعب في هذا المؤتمر بشفاعة جميع مصاف قديسيك. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي في الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، مسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد. احنا بكره مش عاوزين نتاخر، بكره عندنا ابونا كرولوس فتحي الكنيسه المرقسيه هيتكلم عن العمق في المعرفه، من اين استقي المعرفه بتاعتي، موضوع مهم جدا جدا، وبكره في ترتيبات بقى ايه اعمق من النهارده، كمان اعمق من النهارده.
1: شباب ممكن نقعد تاني بسرعة؟ ممكن نقعد بسرعة؟ نقعد بسرعة بس عشان نعرف ننزل على العاب، نقعد بس بسرعة، يلا بسرعة بسرعة بسرعة. طيب بص يا شباب، اللي هيحصل دلوقتي ان هنده على الكاركتر دولفين مثلا اللي قدام، هنده مثلا على الدولفين، هقول الابيض يبقى الدولفين الابيض هيتحرق هينزل من الباب ده، دولفين ازرق يبقى هينزل مع الباب ده، هقول لكم الخادم اللي معاه ونتحرك على طول. طيب عندنا الوقت اللي هقولهم ابيض، دولفين ابيض من الباب دوت مع استاذ مينا اميل، انزلوا على تحت، دولفين ابيض من الباب دوت مع استاذ مينا اميل، انزلوا على تحت من هنا. المجموعه اللي وراها انديل البحر ابيض برضو من الباب ده، اي حد ابيض من الباب ده، اي حد ازرق من الباب اللي وراه، اهو بنده على الكاركتر دلوقتي واسماء الخدام. تاسوني ماريا راجي، انديل البحر مع تاسوني ماريا راجي،

0: مجموعة الكابوريا مع أستاذ سمير، كل ده أبيض من الباب ده. أستاذ سمير أهو اللي بيدور على أستاذ سمير أهو. مجموعة الجمبري مع أستاذ مارك أيمن، أستاذ مارك أيمن واقف ورا أهو، هينزل من الباب ده. الجمبري أبيض. مجموعة دولفين أزرق هتنزل من الباب اللي ورا، تصوني منى صمويل. ومجموعة الأنديل البحر أزرق مع أستاذ شادي نخلة هتلاقوه وراه برضو. دولفين أزرق مع أستاذ تصوني منى صمويل هينزلوا من الباب اللي ورا، وأنديل بحر أزرق من الباب اللي ورا برضو مع أستاذ شادي نخلة. كابوريا أزرق تصوني إيريني نبيل مع الباب اللي ورا. جمبري أزرق تصوني شيري إدوار برضو الباب اللي ورا. تسوني شيرين ادوار جمبري ازرق باب اللي ورا.
1: طب ممكن تشوف ماريا راضي تاني؟
2: الحق يا ابونا مين؟ ابونا مين؟ ايه
1: الفريق؟ علشان طلعت سنه ثانيه.
2: اوكي.
1: بدل ما تمشي عادي كان معاك
0: البوم. تسوني ماريا راجي انديل بحر ابيض. حصان بحر ازرق مع تسوني فيفي الباب اللي ورا. سمكة ال سمكة الستينجراي تاسوني ماريا أمجد أزرق الباب اللي ورا. سمكة البفر أستاذ ماكسيموس أزرق الباب اللي ورا. هي دي. لا لسه. سمكة التونة تاسوني ماريانا سامي أزرق الباب اللي ورا برضو. تسوني مارينا رفعت حصان بحر ابيض من قدام باب اللي قدام. سمكة ستينجراي استاذ كيرولوس رفعت ابيض باب اللي قدام.
3: تنبيه تنبيه عام، رجاء الصمت. فريق جمبري لو سمحتوا يتوجه الى الباب الخرس عشان مش لاقي ولا جمبري هي عند الباب.
4: بدلت مع ماريا راجي. طب تعالى
0: تزمينا انا زمينا اميل دولفين ابيض.
3: شباب بعد اذنكم اللي سمع اسم الفريق بتاعه يبتدي يتحرك على الابواب وينزل، لان احنا محتاجين نفضي الكنيسه دلوقتي. اللي لسه ما سمعش اسمه يا ريت نسكت، احنا لسه في الكنيسه يا شباب.
0: ستينجري استاذ كيرولس رفعت ابيض باب اللي قدام. سمكة البفر تاسوني كارولين كمال ابيض الباب اللي قدام. تاسوني مريم منير الباب اللي هنا. تاسوني مريم منير سمكة البفر ابيض من الباب اللي قدام. سمكة التونة استاذ بشوي الاس ابيض من الباب اللي قدام. سمكة القرش ازرق تاسوني سيلفي عماد باب اللي ورا.
5: لسه.
0: مجموعة السلحفة تسوني ميرنا أيمن أزرق

والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنيسة الشهيد العظيم مير جرجس بسبورتين تقدم عظة تجديد الحياة للقس إسحاق نجيب والقيادة قداس الأحد 18/8.

0: من الرب عنا أيها 49 شهيدا شيوخ شيهات ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا أيها القوي القديس أنبان.

0: عنا يا أنبا بخوم أب الشركة وثيودوروس تلميذه ليغفر لنا خطايانا.
1: أطلب من الرب عنا يا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنباويصا تلميذه ليغفر لنا خطايانا.
0: أطلب من الرب عنا يا أنبا نوفير وأنبا كاروس وأبانا بفنيتيوس ليغفر لنا خطايانا.
1: أطلب من الرب عنا يا أنبا صموئيل المعترف وأسطوس أبولو تلميذي ليغفر لنا خطايانا.
0: أطلب من الرب عنا يا أنبا أبولو وأنبا أبيب وأبانا الأنبا بجيمي ليغفر لنا خطايانا.

0: ويوحنا وسمعان ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا ابي فنيوس ومنيوس وارشليديس وارسنيوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا سيد الابوين الناسي كين انبا ابراهام وجورجي ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا اثناسيوس الرسولي وسويرس وديسقوروس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا باسيليوس وغرغوريوس وابانا الانبا كيرلوس ليغفر لنا خطايانا.

0: من الرب عنا أيها المائة وخمسين بالقسطنطينية والمائتين بأفسوس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا أنبا حديد وأنبا يوحنا وأبانا العظيم أنبا برسومة وأنبا رويس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا أنبا برام القموس وأبانا الأنبا مرقوس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا مصاف لباس الصليب الذي كملوا في البراري ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا سيد الملك قسطنطين وهيلانا الملكة ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلبنا من الرب عنا يا تفات عذار حكيمة عرايس المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا قديسي هذا اليوم كل واحد باسمه ليغفر لنا.

0: امشي في طريق الشر وشهوات العالم بفخاخ العدو،
1: ولكن نعمة المسيح ردته إلى النور الحقيقي بصلوات أمه فصار أسقوفا عظيما.
0: السلام لقديسة مونيكا، ميسة للأم الحقيقية.

0: أفسوس أكمل جهادهم حسنا، أسماؤهم هي مكسيموس وملخوس ومارتينيانوس
1: ديونسيوس وأيضا ويوحنا سيارب وقسطنطين الذين تجندوا في زمن

0: المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء
0: كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين لنا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين.

0: اليوم العشرين من شهر مسرى المبارك،
1: نسجد للآب الصالح مع ابنه يسوع المسيح والروح المعزي الثالوث الأقدس المساوي. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نياحة السبعة فتية الذين بمدينة أفسس. لما كان في ذلك الزمان تملك ديسيوس الملك المنافق، وكان سبعة فتية أتقياء مسيحيين أجنادا له، ولما عبد الشياطين وصنعت الأيدي سعب هؤلاء الطباويين فأمسكهم واعتقلهم، ولما مضى إلى حيث أحد المواضع أطلقهم إلى حين عودته. وإن هؤلاء السبعة فتية رفضوا الجندية لألا يسجدوا للأوثان، ومضوا إلى مغارة وسدوا بابها عليهم وناموا فيها. وإن الله محب البشر ستر عليهم فأقاموا 300 سنة و72 بالكامل، ومات ديسيوس وملوك كثيرين إلى أن جاء زمان الملك ثيودوسيوس. ظهر أناس يقولون لا تكون قيامة للأموات. هؤلاء كانوا زنادقة، وإن هؤلاء السبعة فتية قاموا من النوم ودخلوا إلى مدينة أفسس وعرفوهم بسيرتهم وأبطلوا عقيدتهم الفاسدة وأظهروا القيامة أنها كائنة. ومن بعد هذا تنيحوا ومضوا إلى أماكن النياح بصلوات هؤلاء القديسين السبعة: يا رب أنعم لنا بغفران خطايانا. في ذلك الزمان كان ديسيوس ملكا عندما بدأ يضطهد المسيحيين لكي يتركوا الله عنهم ويعبدوا الأوثان تلك التي أقامها هو بعظم جهل. وكان هناك سبعة فتية أصدقاء لبعضهم البعض في مدينة أفسس، أقوياء في الإيمان: أرشليدس، دوماديوس، سويروس، بروفاديوس، أوغينيوس، ستيفانوس، كيرياكوس أصغرهم. هؤلاء كانوا أولاد عظماء الملك، وكانوا يعبدون يسوع المسيح في خفية من أجل الخوف، لأنهم كانوا متخوفين من الملك المنافق لئلا يشوا بهم إليه فيعذبهم. فنهضوا ومضوا إلى البرية واختفوا في مغارة لئلا يجحدوا المسيح لسبب الخوف والعذاب. وإن الله حرسهم تحت ظلال أجنحته وسترهم فلم ينلهم شيء من الشر. ولما كان زمان ثيودوسيوس الملك قامت أجسادهم أحياء وأظهروا القيامة لكي يخزوا الهراطق الأنجاس الذين أفسدوا قلب الملك وقالوا لا تكون قيامة. بصلواتهم أيها المسيح إلهنا ومخلصنا الصالح اجعلنا مستحقين لقيامة الأحياء. اطلبوا من الرب عنا أيها القديسون السبعة فتية عند ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.

0: بهذه التسبيحة اذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا.
1: المرضى اشفيهم والذين رقدوا يا رب نيحهم واخواتنا

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ممنوع تام مجد وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله قواكم معنا، لأنه ليس لنا معين في شهاداتنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخافية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضايع علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين.
1: نصلي مع بعض التسليم الصلاة دي على الصوت.
2: اللهم إنك ربنا وإلهنا، ترأف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يطغينا بواسع الأمل، بل نبه عقولنا وأيقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثمنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئاتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ثم ارحمنا، فإننا ضعفاء ومساكين وفي بحار الخطايا غارقين، فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نطلب. لا تقطع رجاءنا يا سيد من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضل خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوت الفرح اسمعنا. اللهم طاهرنا وطاهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة والنجسة والرديئة، وابطل عنا يا رب وعن كل شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل اسم وذنب وخطية، وحصن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بك ورجاءنا فيك. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر.
3: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين.
1: فضلوا قربان يا جماعة.

0: كام العباد يا حسين؟ العباد دي
1: شكرا.
0: فين الورقة؟

ليه كده طفشناها؟ احنا السبب؟ خليه يطلع بره وتحت. قولي له عايزك، قولي له الحق تعالى. يا جماعة اللي ما أخدش لو سمحتوا، مريان تسوني اللي ما أخدش هتشوفيه في البيت حضرتك.

يشربون. فقال لهم يسوع: أتقدرون أن تجعلوا بني العرس يصومون دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام. وقال لهم أيضا مثلا: ليس

إذا الزقاق فهي تهرق والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدا في زقاق جديدا فتحفظ جميعا.

بسم الله بالابن الروح القدس لله الواحد امين. ما اعظم افراح الخادم عندما يرى توبه الخطاه ورجوعهم. رب المجد يسوع وهو مجتاز نظر لاوي جالسا عند مكان الجبايه فقال له اتبعني، فترك كل شيء وقام وتبعه. جاله وجاب معاه كل صحابه وكل العشرين الخطاة حبايبه اللي كانوا غرقانين وحل معاه، جم وفرحة كبيرة قوي عمل وليمة وضيافة للمسيح. قعد رب المجد يسوع ياكل معاهم وهو شاعر بقمة التغيير والظهر منا بقلاعه الرجعيه اللي رسمت بقلاعه الطريقه العتيقه اللي كانوا عايشين بيها وبيلبسوا النعمة وبيلبسوا الجديد. وقف التلاميذ يقولوا له ايه اللي بتعملوا ده؟ تاكل مع عشرين خطاه. راح قايل الجنان ايه خد عرفها والا فليأخذ الخشب ويصير الخرق اردا ولا يبقى في زقاق عتيقه والا ان الزقاق تنشق والخمر تنسكب. يعني ايه الكلام ده؟ لما يكون قماشه كده بايشه ودايبه وقديمه قوي وبعد كده وهي بايشه وشيء كده ابتدت تتنزع، يعني ينفع اجيب لها رقعه من قماشه جديده ورقعها؟ هيحصل ايه؟ ان القماشه الجديده تبتدي الخيوط الجديده تشد القماشه القديمه، بدل ما يبقى قطع واحد يبقى عشرين قطع حواليها تبوظ اكتر. قال من عشي الواحد يبقى قماشة دي ويرقع بها تبقى دي هتبوظ خالص ولا تنفع، وبدل ما كان فيها عيب واحد يبقى فيها عشرين عيب. قال برضه ما يجيبوش خمر جديد، الخمر الجديدة بتبقى قوية كده مليانة سبيرت قوي، وبعدين يجيبوها يحطوها في زقاق عتيقة. الزقاق دي عبارة عن جلد، إناء من جلد بيتحط فيه الخمر، بيكون مشقق، لو عتيق بيبقى مشقق، فلو مشقق وحطيت فيه خمر جديدة تتفاعل كده ومقطوعة مرة واحدة فالخمر تنسى، ما ينفعش. أنا كلام ده كتير قوي واحد يدخل الكنيسة النهاردة، أنا نفسي فعلا أبقى إنسان كويس، أنا عايز أبطل الوحش اللي استمرها دي. عايز التفاصيل، ما ينفعش واحد مسيحي يتنقل، لازم تروح في شغل كده، عايز اغيرها برضه، انا لازم ابقى انسان مرحم كده وكويس. ايه الشغل بعد كده؟ ايه اللي يصير لما بطل مرفوضه؟ هيكتب نفسه مين ويقدر قدر يعمل سيطره على نفسه بقوه، وقدر هو يعني نفسه قوي، يوم ثلاثه بعد كده تلاقي واحد قال له كلمه وجاب القديم بقى وتتكلم بطريقه. قال ما ينفعش الرقعة، يعني ايه؟ ما ينفعش الواحد يجيب رقعتها على طوب ايه؟ على طوب قديم، انت عارف شكلها ايه الاول؟ يعني

ادخل السعر فيها الدالي هنا هنا بيبقى حط مقارنة بين الكام وبين الاخر ياخد زي الرسالة ده ده الذين لاعبين بنفسهم 50 لابسين ايه؟ لابسين وبيحاولوا يتجملوا من بره انما لاهي والعشرين الخطاه اللي معاه ها ايه اللي بيحصل بقى؟ قاعدين يا رب المدة يقلعوا الخضرة كلها بس الجديد عشان كده كان فرحان بيهم قوي ساعات مصر حاجة إنه كده بس الرسول من منكم الخمير العتيقة لكي تكون فطيرا جديدا لكي تكون عجينا جديدا. مهم ان الانسان فينا يجيء التجديد بالنعمة. هل انا اختبرت الحياة الجديدة في المسيح؟ لما السامرية اتقابلت مع المسيح ما رجعتش للجرة بتاعتها والاسلوب حياتها القديم، لا ما رجعتش لنفس السكة. ولما المجوس جم زاروا المسيح وشافوه رجعوا من طريق اخرى، واللي يتقابل مع المسيح لازم حياته تتغير وتتجدد، تتجدد تماما. معلمنا بولس الرسول يقول لنا كده: إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. الأشياء العتيقة قد مضت، وهذا كل شيء قد صار جديدا. أنا جاي الكنيسة النهاردة جاي وقال يا رب أنا عايز أختبر هذا التجديد. التجديد ده في مرحلة كده يبقى فيها وقفة في حياتنا، في يوم كده يبقى فيه وقفة. وقفة ايه؟ الإنسان فيه يرفض أسلوبه القديم، يرفض كل الطريقة اللي كان بيتعامل بها زمان، ويرفض الحياة القديمة كلها، ويجري قدام ربنا بتوبة، توبة قوية. ويقول يا رب نفسي ابتدي معاك، ابتدي معاك بداية جديدة جدا، يخلع القديم كله بتوبة حقيقية، وابتدي مع ربنا بداية جديدة. دي بتحصل في كده في فترة قاطعة في حياة الإنسان. يقول لي أنت بقى همشي بطريقتي دي، لا أنت هعيش وكأني عايش وكأني ميت، لا عايش ولا ميت، لا ده أنا أرمي نفسي على ربنا بتوبة كبيرة قوي. وقال يا رب نقيني، نقي مني من جوه الخميرة العتيقة. خلعتم الإنسان العتيق مع شهواته ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. يقلع القديم بقى ويلبس الجديد. دي بتتم كده في فترة قاطعة في حياة الإنسان. وبعد كده هل بتنتهي على كده؟ لا، بعد كده الإنسان بيختبر هذا التجديد كل يوم، كل يوم في الساعة 9 بنقول كده: سبحوا الرب تسبيحا جديدا. ليه؟ قال مش زي التسبيحة بتاعت امبارح. التسبيحة بتاعت امبارح دي كانت بتاعت امبارح، اليوم النهارده اسبحه باخلاص اكتر، اسبحه بقلب محب بخلص بطريقة شديدة جدا، اسبحه لانه اعماله جديدة كل يوم. سبحوا الرب تسبيحا جديدا. كل يوم اختبر توبة وبداية جديدة، لان مع كل صباح جديد ربنا بيديني فرصة جديدة وبداية عمر جديد. ايه يعني اعيش بالقديم؟ اذا كان ربنا النهاردة اداني يوم جديد ابتدي كأني طالع من المعمودية النهاردة، كأني انسان مولود النهاردة، ودي حقيقة. كأني ما عنديش خبرات سابقة، والأيام القديمة دي ربنا تجاوز عنها، اللي متفت عنها،

0: ونبتدي مع ربنا بداية جديدة. ما نبتديش مع ربنا بهدومنا القديمة، لا، تجديد ده حاجة حلوة قوي. ربنا قال كده في سفر أشعياء: وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدا في داخلكم وأنزع منكم قلب الحجر وأعطيكم قلب لحم وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي. ربنا قال لي النهاردة أنا هديلك النهاردة قلب جديد، أنا هديلك روح جديدة. كل يوم أقول يا رب اديني إن أنا أختبر جدة الحياة، الأشياء العتيقة قد مضت وهذا كل شيء قد صار جديدا. بدل ما نقعد نرقع ونجمل شكلنا من جوه، أقول يا رب ممكن تشيل تدخل قلبي وتطرد من جوه كل شيء لا يرضيك. يبقى التجديد مش من بره، مش ترقيع، ولكن يبقى تجديد القلب. ساعات الإنسان بيحاول يجدد تصرفاته والقلب قديم، والقلب زي ما هو بيحب الخطيه وبيحب الشر وبيحب العالم. انا اقول له يا رب لا، انا محتاج انك تجدد القلب بتاعي، تنزع مني القلب الحجر وتديني قلب لحم، تطرد من جوه القلب كل شيء لا يرضيك، تطرد تطرد تطرد كله. الخطيه دي عامله زي السرطان، مجرد تدخل جوه تبص تلاقي الخلايا بتاعتها عماله تتكاثر تتكاثر تتكاثر لغايه ما تحتوي كيان الانسان. ولو انسان عنده سرطان في جسمه، هل ممكن يعيش كده من غير ما يعمل عمليه؟ لا، لازم الدكتور كده يمسك المشرط ويجي فاتح ويطلع كل الخلايا المرضية كلها. ينفع يسيب خلية واحدة؟ لا. عشان كده ينفع ان انا اعيش جوا الكنيسة بهدوم قديمة وانا جوايا جوا قلبي الحاجات الوحشة دي؟ اقول يا رب امسك السكينة بتاعتك وافتح وطلع من قلبي كل الخلايا المرضية، كل الحاجات الوحشة التي لا ترضيك، واديني قلب جديد. نقي مني الخميرة العتيقة واديني كده اني اعيش بقوة جسدك ودمك. اول حاجة ان الانسان لازم يسمح لسكين النعمة انها تخترق جوه، تقلب ضميره وتوجعه علشان خاطر يقدم توبة حقيقية، يرفض فيها كل شيء صغير كده من الخطية أو محبة العالم. وبعد كده يتقدم للمناولة بقى ويلبس الجديد. أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. يلبس هدومه الجديدة بقى ويعيش بالنعمة. في الحالة دي يبقى مش بيرقع من بره، لكن القلب نفسه بيكون اتغير والاعماق بتكون اتغيرت. عشان كده رب المجد يسوع يقول الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والانسان الشرير من كنز الشرير يخرج الشرور. نقف قدامه ونقول يا رب ادينا يا رب ادينا يا رب ان احنا نبتدي معاك النهارده بدايه جديده. انزع من قلبنا كل شيء قديم وكل شيء لا يرضيك. ما تسمحش يا رب ان احنا نجمل تصرفاتنا من بره، لكن ادينا قلب جديد وازرع في داخلنا روحا جديدا، واجعلنا يا رب نسلك في فرائضك ونعيش يا رب مخلصين لك كل ايام حياتنا. لإلهنا المجيد.
1: طب انا خطايا ورا ظهري بتجرجر، واروح حاكم اخويا ثم نضف القلب الاول من وسخته واروح حاكم غيري.

0: كيف يا نفسي ارتضيت أن تنكري إلهك أمام الجارية؟ فحين رفضتك يا ربي رأيتك تنظر إلي بحزن، فما أعمق نظراتك فهي تنفذ إلى أعماقي.
1: وأنا قد سمعت همساتك الحانية حين قلت لي اذهبي ولا تخطئي، فما أحن همساتك يا مسيح الغفران.
2: قد لمستني يا رب بيديك فصار لي الشفاء، إذ زال برصي عني فما أقوى لمساتك فهي لمسات شفاء.
1: ونحن كيف ابتعدنا عنك؟ كنت تطلب أن نأتي إليك ونحن بجهلنا تركناك، وفي كل هذا كنت واقفا فاتحا لنا الأحضان الأبوية.

باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. في قصة يوسف الصديق خزن قمحا

السنوات العقاب، وكان هذا أمرا حكيما نافعا لكي لا يجوع الناس في فترة السنوات العقاب. وفي قصة العذارى الحكيمات احتفظن معهن بخزين من الزيت حتى اذا جاء العريس تكون مصابيحهن موقدة ولا تنصف. وعايز اكلمكم النهاردة عن موضوع الخزين. الخزين، كيف نخزن وماذا نخزن؟ اول حاجة في الخزين، الخزين السماوي اللي بيقول عليه السيد المسيح اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدع ولا ينقب السارقون ويسرقون. بهذا الشكل يكون هذا النوع من الخزين هو أعمال الرحمة التي نقوم بها على الأرض. طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. كل عمل رحمة أنت بتعمله بيتخزن ليك في السماء. كل فلوس مال أنت بتدفعه على الأرض للفقراء والمحتاجين هو عبارة عن عملة محلية تتحول إلى عملة صعبة في ملكوت السماوات، بتخزن ليك في السماء. هو مشكلة الناس إن بيحاولوا يخزنوا على الأرض، والمسيح قال لهم لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض. لكن سعيد الإنسان اللي يخزن ليك في السماء، تكون ايده فرطة، ما تكونش ماسكة، ما يكونش بخيل، ما يكونش كل واحد يطلب منه مساعدة يقعد يحاكمه ويعمل له مشكلة. يعني شفتم مثلا واحد زي القديس الانبا ابرام اسقف الفيوم، كان من النوع ده كل اللي بيجيله يصرفه عن المحتاجين. فلما ربنا وجد عنده هذا القلب العطوف اداله حاجة تاني، ان هو يشفي المرضى، ان هو يقيم موتى، يعني اداله المعجزة. لان في ناس مشكلتهم مش مشكلة هوس مادي، لكن مشكلة تانية. يعطينا الكتاب مثلا اخر في سفر الاعمال اصحاح 9 عن امرأة اسمها طبيخة، ترجمتها غزالة، كانت تنفق على الارامل والمساكين وتشغل لهم في المشغل قمصان وتديهم، وبعدين ماتت. ندهوا البطرس الرسول واجتمعت الارامل وقعدوا يبكوا ويقولوا له دي كانت بتعمل فينا وبتعمل وبتعمل وتساعدنا. وبطرس الرسول صلى عليها واقامها من الموت. ليه؟ لان طبيسة دي خزنت اعمال صالحة ليها، امكن انها تساعدها ليس فقط في السماء وانما على الارض ايضا. من الناحية الروحية، أبهاتنا القدامى كانوا يقولوا إن فترة الصوم الكبير وأسبوع الآلام هي فترة خزين روحي نخزن فيها لأيام الخمسين اللي ما فيهاش صوم ولا مطنيات، والبعض بيشكو من الفطور في هذه الأيام العجاف كما يسمونها. لكن لما يكون مخزن من أيام الصوم الكبير
تبقى الروحيات اللي عنده بتنفعه. تنفعه ازاي؟ يخرج من كنزه جددا عتقاء، يخرج المشاعر اللي ملأت قلبه في فترة الصوم وتنفعه في فترة الإفطار. في نوع ثاني من الخزين، هو الخزين الذي يقدمه العقل الواعي للعقل الباطن. ما يأخذه العقل الواعي من القراءات، من الصور، من السماعات، من الأفكار، من المشاعر، يقدمه للعقل الباطن، والعقل الباطن إن كان ما قدم إليه شيئا حسنا تتحول في نومه إلى أفكار طيبة، إن كان شيء رديء تتحول إلى أحلام رديء. فأنت لازم برضو أثناء وعيك، أثناء صحوك، تخزن في عقلك الأفكار والتأملات والمزامير والصلوات إلى آخره. لما تنام وتفقد الوعي يكون بيشتغل الخزين الطيب اللي جوه عقلك. وأيضا ما تخزنه من القصص الطيبة ومن سير القديسين، وما تخزنه أيضا من ذكريات طيبة. ما في إنسان طول النهار يفكر في ذكريات خطية وحاجات وحشة بيتعب روحه، يجي بالليل ما خزنه في النهار يطلع له بالليل. يعني مثلا أنت تخزن في قلبك مشاعر غضب، لما تخزن الغضب، الغضب يتحول إلى حقد، تخزن الحقد يتحول إلى جريمة. طب هو إيه اللي حصل لقايين؟ مشاعر حسد تحولت لمشاعر غضب، تحولت إلى حقد، تحولت إلى تفكير في القتل، تحولت لجريمة. كلها تخزينات ما تخزنش. عشان كده لما الكتاب بيقول اغضبوا ولا تخطئوا، يعني ما تخزنش خطأ جواك. او مثلا افكار شهوة تخزنها تتحول لخطية عملية. او افكار خاطئة تتحول الى شهوات. كل دي انواع من الخزين. خزين العقل الواعي الذي يحطه في العقل الباطن، كذلك خزين من ذكريات ومن علاقات ومن صداقات كله. يعني شوفوا مثلا داود النبي خزن صداقة طيبة مع يوناثان، فكانت النتيجة ان يوناثان انقذه اكثر من مرة من مؤامرات شاول الملك اللي هو ابو يوناثان. هو خزن نوع من المحبة، المحبة انتجت. وزي ما انت تخزن بذرة في الارض فتطلع لك شجرة من فوق، كذلك تخزن محبة تجيب لك وفاء، تجيب لك انقاذ، تجيب لك حاجات تانية كتير من هذا الخزين. او زي القديس اثناسيوس الرسولي خزن محبة كبيرة بينه وبين شعبه، فلما جم في الامر الخامس للامبراطور بنفيه اجتمع الشعب كله خارج الكاتدرائية وقالوا للقائد لا يمكن ان تصل اليه الا على جثثنا جميعا. خزن محبة جابت وفاء، جابت تكتل حوله الى اخره.
في قصة جت في العهد القديم في سفر إسثير عن أحشاويرش الملك. كان راجل اسمه هامان بيضايق في مردخاي وعايز يقتل مردخاي وشعبه كله. فأحشاويرش الملك مرة كان النوم فارقه فجاب سفر الملوك وقعد يقرأ فيه، فوجد ان مردخاي ده مرة من المرات كان انقذه من مؤامرة اثنين من الخصيان ضده. فقال لهم الله الراجل ده عمل كده زمان، حد كافأه؟ قالوا له لا، قال اندهوله. وده كان السبب في انقاذ مردخاي وانقاذ شعبه كله، نتيجة انه زمان خزن جميل في الملك افتكروا الملك وقت الهزوم وكان سبب في انقاذه. دي موجودة في سفر إسثير الاصحاح 6. ربنا في يوم من الايام خزن تعليم وصايا، الوصايا العشر في لوحين اتحطوا في تابوت العهد ولازم يتقروا على الناس في مناسبات. وجه في تثنية الصح 6 مع الوصايا العشر جت مرتين في الكتاب، مرة في خروج سفر الخروج الصح 20 ومرة سفر التثنية الصح 5. فجت الصح 6 قال للشعب ولتكن هذه الكلمات التي أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتذكر وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم إلى آخر. يعني الواحد يخزن الوصية في قلبه ويقعد يعلمها لأولاده بالشكل ده لا يخطئ. وقال له الوصايا اللي انت تخزنها جواك تتلو فيها النهار والليل لكي تتحفظ انك تعمل بيها ولا تخطئ. في خزين فكري ايضا اللي هو اقوال الاباء القديسين. اقوال الاباء القديسين، في اقوال للاباء اللي هي الباترولوجي او الباتريستكس، في اقوال في تفسير الكتاب المقدس واقوال في الروحيات واقوال في العقائد وفي اللاهوتيات واقوال في القوانين واقوال اسئله واجوبه. والقديس كليماندوس الاسكندري عمل متفرقات، كتاب اسمه استروماتا، استروماتا يعني متنوعات، ميسيلينيوس، حاجات متفرقات في موضوعات كثيرة. كل أقوال للأباء ده خزين احنا بنستفيد منه وبنعرف منه العقيدة وبنعرف منه التعليم السليم وبنعرف منه الإجابة على الأسئلة المعقدة في اللاهوتيات. ولذلك فإن أقوال الآباء هي خزين للأجيال كلها. خد مثلا تأملات القديس أغسطينوس، خزين للأجيال كلها ما زال الناس يستفيدون بها حتى الآن. كتاب اعترافات أغسطينوس، مصدر روحيات إلى آخره، ده خزين فكري للأجيال. وكذلك نصائح الآباء، نصائح الآباء الرهبان وكلمات المنفعة كانت خزين للأجيال، حفظت لنا في كتاب بستان الرهبان ولا تزال لها فائدتها حتى الآن. بل صدقوني حتى أقوال الحكماء والفلاسفة عبارة عن خزين حفظها العالم وبقت ليها فايدتها. ده حتى ممكن ان بعض اباء

0: يخزنون حياتهم أو سيرتهم في أبنائهم أو في تلاميذهم، في أبنائهم أو في تلاميذهم. الفيلسوف العظيم أرسطو لم يترك لنا كتابا، لكن خزن معلوماته في تلميذه أفلاطون، وأفلاطون أعلن هذا للعالم. احنا عندنا خزين آخر من القدوة الصالحة اللي موجودة في سير القديسين. في كل فضيلة من الفضائل نجد خزينا من القدوة الصالحة. تقول فضيلة الصمت، القديس فلان عمل فيها كذا وكذا وكذا. فضيلة الاحتمال، القديس فلان عمل فيها كذا وكذا. فضيلة الرحمة، القديس فلان عمل فيها كذا وكذا. بالتفاصيل ممكن نكتب لكم كتب فيها، لكن ده خزين من القدوة الصالحة مر عبر الأجيال إلى يومنا هذا. وكذلك نصائح القديسين لتلاميذه. هناك من ترك أبناءه خزينة للأجيال زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكده، أو يسر بيت لحم ترك ابنه داود خزينة للعالم يفيد الناس. داود أيضا ترك مزاميره خزينا للعالم، ما زلنا حتى الآن نختلف من هذا الخزين اللي في المزامير وفي التأملات، نوع من الخزين الروحي المفيد. الكنيسة تركت لنا خزينا آخر من التقاليد، traditions، من التقاليد، وتركت لنا خزينا من الألحان ومن الموسيقى الروحية، وخزينا من الروحيات. بل حتى الطقس الكنسي عبارة عن خزين استلمه جيل وسلمه إلى جيل آخر وفضل ماشي من جيل إلى جيل. يعني مثلا القداس الإلهي جالنا ازاي؟ الكنيسة الأولى صلت القداس الإلهي في قداس لقديس يعقوب الرسول في أورشليم، في قداس لماري ماركوس في الإسكندرية، في قداسات فيما بعد زي قداس ليوحنا الذهبي يسمى في القسطنطينية. كل دول مشوا من جيل لجيل خزين تستلمه الكنيسة في طقوسها، في كل تحركاتها داخل للهيكل وخارجه، في البخور، في الايقونات، في شكل الكنيسة نفسه وطريقة بنائها. كل ده خزين سلمته لنا الكنيسة من جيل إلى جيل. بل حتى الكتاب المقدس خزين سلمته الكنيسة لينا. منين كنا نعرف ان الكتاب المقدس يتكون من كذا وكذا وكذا الا ان الكنيسة قدمته لنا؟ السيد المسيح نفسه ايضا ترك لنا خزينا عظيما يتمثل في اربعة كنوز. الكنز الاول خزين من استحقاقات الفداء التي ننالها في اسرار الكنيسة المقدسة. استحقاقات الفداء. الخزين الثاني هو النعمة وعمل هذه النعمة في النفوس وعملها في الكنيسة وفي الافراد. الخزين الثالث هو تعليم السيد المسيح الذي تركه لنا في الإنجيل المقدس، والخزين الرابع هو رسله القديسين، تلاميذه القديسين اللي قال لهم اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. خزين عملوا السيد المسيح وقدموا للعالم كله، وأصبح هذا الخزين تراثا لنا جميعا حفظته لنا الكنيسة المقدسة. نرجع للكلمة الأولى اللي قلناها في بدء هذه المحاضرة، إن يوسف الصديق خزن من القمح ما يكفي للناس في السنوات العجاف. فهذا الخزين اللي كلمناكم عنه، سواء خزين فكري أو روحي أو عقلي أو طقسي إلى آخره، ينفع إزاي في السنوات الأجاف؟ السنوات الأجاف هي يوم الضيقة التي يقع فيها الإنسان، يتذكر من الكتاب، من سير القديسين، من السير، من الحاجات دي كلها ما يريحه. أوقات الفتور الروحي يتذكر من هذا الخزين ما يفيده. أنا فاكر زمان كان عندي نوتة اسمها النوتة الروحية، كنت أقرأ كتاب أو حتى الكتاب المقدس أو أي كتاب روحي، الجملة اللي تعجبني وتترك في أثر أروح كتبها في النوتة. كتاب بحاله ممكن يعجبني كم سطر أكتبهم في النوتة الروحية. في وقت من الأوقات واحد يمسك النوتة يجد فيها خزين ينفعه في وقت الفطور، في وقت الضيقة. بل ما تعمله أنت أيضا ينفعك كخزين في يوم الحساب، في يوم الحساب، بل قبل يوم الحساب أيضا. إزاي قبل يوم الحساب؟ بيقول على الذين يموتون أعمالهم تتبعهم. فأعمالك اللي انت بتعملها هي خزين بيتبعك بعد الموت ويمشي وراك ويسجل ليك في الأسفار، ويوم تفتح الأسفار تجد كل أعمالك اللي مخزنة ظاهرة. اتفضل صلى.
1: بطريقة يمكن أن يبني إنكاي إستطيعون الصنيون من دون شابون قوي مجيو بن شويس بيرينسو سماني مولي مكيان وماري مكنين تكيدين وينصف دين بيكنا وستمون ومينانا كتشين تاريس ومزيس تمتوي بن دمتشين سيدك تمتلو انتي يخب بمران تمتو وصانا بكدسو بن دابين تسوفيان تسولومون بابن من بركتهم في ضفية جميع بوصول زبجو سفيا ريبون خنيف طاويرة فين بن يوسف طايوتنا شيرف بابا غشين وتين بن يوسف مدروب ورجس النية بسكو بسنية كيني من ابن وجنتيت في فتقرون جن نصر ونصر مشرون بن وان سيوني ريني كنت سبيون نقايم تيرو صابس دل نوشر افقيم كوري ويبين السسرية كنت بكين نوبين عليب الخين ورين اكتاب من اشتين ما كري ليسون كري ليسون كيري أفلوك إسمنا من إسمه إيرو إسمه إيرو إسمه إيرو إسمه إيرو إسمه
0: ليتراءف الله علينا ويباركنا وليسر وقف علينا ويرحمنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين والدة الإله الطاهر القديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة هذا الصوم المقدس، وبركة القديس ماري مرقس وجميع قديسي هذه المنطقة، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركاتهم مقدسة وهباتهم ومعوناتهم ورحمتهم وشريعتهم، فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس بنوت.
1: أمين سيشوني
0: أقولهم تأتيرين ميلانا تكريني سمنانا تكريني جنوبنا نقول جيسو كتاسكم من بيقون بزمون في أماي شيني أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأنك الملك والقوة. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام ربكم
1: ومع روحك أيضا.

البشر، إذ أنت مهتم بكل خليقتك، لا تحرم واحد من جبلة يديك عن فيض حبك. أنت تهتم بخطواتي وطرقي، تسهر لرعايتي، تلاحظ كل سبلي، تحتضن وجودي على الدوام كأنك لا تتطلع إلى آخر سواي، تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها. إن حبك يا إلهي يحتضن العالم كله، فهو حب الأب الأكيد.

Injilu Yohanna. الأصحاح الثاني عشر. ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عني، حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثا تخدم، وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع، ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه، وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلمه، لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمائة دينار ويعطى للفقراء؟ قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا، وكان الصندوق عنده، وكان يحمل ما يلقى فيه. فقال يسوع، اتركوها، انها ليوم تكفيني قد حفظته، لان الفقراء معكم في كل حين، واما انا فلست معكم في كل حين. فعلم جمع كثير من اليهود انه هناك، فجاءوا ليس لاجل يسوع فقط، بل لينظروا ايضا لعازر الذي اقامه من الاموات. فتشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا لعازر ايضا، لان كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون ويؤمنون بيسوع. وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء الى العيد ان يسوع ات الى اورشليم، فاخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه، وكانوا يصرخون اوصنا، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه، كما هو مكتوب، لا تخافي يا ابنة صهيون، هوذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان. وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه، وأنهم صنعوا هذه له. وكان الجمع الذي معه يشهد أنه دعا لعازر من القبر وأقامه من الأموات. لهذا أيضا لاقاه الجمع، لأنهم سمعوا أنه كان قد صنع هذه الآية. فقال الفريسيون بعضهم لبعض، انظروا، انكم لا تنفعون شيئا، هوذا العالم قد ذهب وراءه. وكان اناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في

بعيد. فتقدم هؤلاء الى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل، وسألوه قائلين: يا سيد، نريد ان نرى يسوع. فاتى فيلبس وقال لأندراوس، ثم قال أندراوس وفيلبس ليسوع. واما يسوع فاجابهما قائلا: قد اتت الساعة ليتمجد ابن الانسان. الحق الحق اقول لكم، ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن ان ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها الى حياة ابدية. ان كان احد يخدمني فليتبعني، وحيث اكون انا هناك ايضا يكون خادمي. وان كان احد يخدمني يكرمه الآب. الان نفسي قد اضطربت، وماذا اقول؟ ايها الآب نجني من هذه الساعة. ولكن لاجل هذا اتيت الى هذه الساعة. ايها الآب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء: مجدت وامجد ايضا. فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال: قد حدث رعد. واخرون قالوا: قد كلمه ملاك. اجاب يسوع وقال: ليس من اجلي صار هذا الصوت، بل من اجلكم. الان دينونة هذا العالم، الان يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وانا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع. قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يموت. فاجابه الجمع: نحن سمعنا من الناموس ان المسيح يبقى الى الابد، فكيف تقول انت انه ينبغي ان يرتفع ابن الانسان؟ من هو هذا ابن الانسان؟ فقال لهم يسوع: النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. والذي يسير في الظلام لا يعلم الى اين يذهب. ما دام لكم النور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور. تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنه. ومع انه كان قد صنع امامهم ايات هذا عددها، لم يؤمنوا به، ليتم قول إشعياء النبي الذي قاله: يا رب، من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا، لأن إشعياء قال أيضا: قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم، لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه. ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به، لئلا يصيروا خارج المجمع، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. فنادى يسوع وقال: الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي، بل بالذي أرسلني، والذي يراني يرى الذي أرسلني. أنا قد جئت نورا إلى العالم، حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه، لأني لم آتي لأدين العالم، بل لأخلص العالم. من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه.
الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير، لأني لم أتكلم من نفسي، لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم. وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية، فما أتكلم أنا به فكما قال لي الآب هكذا أتكلم. الأصحاح 13. أما يسوع قبل عيد الفصح، وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. فحين كان العشاء، وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه، يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه، وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي، قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك: يا سيد، أنت تغسل رجلي؟ أجاب يسوع وقال له: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. قال له بطرس: لن تغسل رجلي أبدا. أجابه يسوع: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. قال له سمعان بطرس: يا سيد، ليس رجلي فقط، بل أيضا يدي ورأسي. قال له يسوع: الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، بل هو طاهر كله. وأنتم طاهرون، ولكن ليس كلكم، لأنه عرف مسلمه، لذلك قال: لستم كلكم طاهرين. فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيضا، قال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا، وحسنا تقولون، لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالا، حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. الحق الحق أقول لكم، إنه ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مرسله. إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. لست أقول عن جميعكم، أنا أعلم الذين اخترتهم، لكن ليتم الكتاب: الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه. أقول لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون أني أنا هو. الحق الحق أقول لكم: الذي يقبل من أرسله يقبلني، والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني. لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال: الحق الحق أقول لكم، إن واحدا منكم سيسلمني. فكان التلاميذ ينظرون بعضهم إلى بعض، وهم محتارون في من قال عنه. وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه، كان يسوع يحبه.
فأومأ إليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه، فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له: يا سيد، من هو؟ أجاب يسوع: هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه. فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الإسخريوطي. فبعد اللقمة دخله الشيطان، فقال له يسوع: ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة. وأما هذا فلم يفهم أحد من المتكئين لماذا كلمه به، لأن قوما إذ كان الصندوق مع يهوذا ظنوا أن يسوع قال له: اشتري ما نحتاج إليه للعيد، أو أن يعطي شيئا للفقراء. فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت، وكان ليلا. فلما خرج قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان، وتمجد الله فيه. إن كان الله قد تمجد فيه، فإن الله سيمجده في ذاته، ويمجده سريعا. يا أولادي، أنا معكم زمانا قليلا بعد، ستطلبونني؟ وكما قلت لليهود: حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، أقول لكم أنتم الآن. وصية جديدة أنا أعطيكم: أن تحبوا بعضكم بعضا، كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كان لكم حب بعضا لبعض. قال له سمعان بطرس: يا سيد، إلى أين تذهب؟ أجابه يسوع: حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني، ولكنك ستتبعني أخيرا. قال له بطرس: يا سيد، لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك. أجابه يسوع: أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك، لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات.

كل شخص أصابه مرض ويطلب الشفاء، إلى كل من يبحث عن الإمام وينشد العزاء، إلى كل إنسان قد شعر أنه وحيد بل وشكك في إيمانه الأصدق.

إذ قالوا: أين هو إلهك؟ لماذا تركك وسط العناء؟ إلى كل هؤلاء تأملوا حياة أيوب البار، كيف رأى الله وسط الضيقات، وامدحوا كل إنسان يحيى واثقا أن المسيح فوق الآلام، فهو إله الرجاء والتعزيه.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس مطران كورس الجيزة، وتحت رعاية وإشراف ومراجعة الأب المحبوب القمص مينا ظريف راعي كنيسة الملاك سوريال والشهيد العظيم مارمين بالعمرانية، نقدم أب الشهداء. أب الشهداء الدراما الإذاعية عن قصة حياة القديس العظيم يوليوس الأقفهسي كاتب سير الشهداء والقديسين، رؤية درامية سالم إبراهيم، إخراج ريمون نسيم.
1: يلا يا اخوان طهوا شد حيلكم شويه، عايزين نخلص بسرعه. اشتغل يا اخويا، ما ترغوش مع بعض، كل واحد يشوف شغله وبس. يلا
2: حاضر يا ريس.
1: عمال اخر زمن، شغلنا في الكنيسه لازم يخلص بسرعه عشان يتسلم في ميعاده. انا مش عايز اتاخر.
3: الحقونا يا اهل البلد، الحقونا يا ناس، الحقنا يا ريس.
1: ايه عوض سيبت ركب يا ابني، اتكلم فيه ايه؟
3: الحقنا يا ريس، الاخ ملاك اللي كان شغال معانا
1: ماله يا عوض، فيه ايه؟
3: وقع وهو شغال من سور الكنيسه، رجله اتزحلقت وهو شغال على السور وما مسكش نفسه، وقع على الارض ودمه سايح، ما حطش منطق وقطع النفس، وهنا مش عارفين نعمل ايه. الحقنا يا معلم، الحقونا يا ناس، الحقونا.
1: تعالى يا عم، هو فين يا ابني؟ تعالى
3: يا عضر، يا ست يا عضر، يا ست يا عضرة، اتمجدي يا عضرة، وش ابنك؟ اتمجدي يا عضرة. يا رب.
1: ملاك رد عليا، ملاك اتكلم، رد عليا، ده ما بيتحركش، ده قطع النفس كمان. يا رب يا عضرة، انا هدخل الكنيسة وهسأل عن صاحب الكنيسة هو مين، وهطلب شفاعته، وربنا قادر انه يتصرف. لو سمحت يا أخ، ما تعرفش الكنيسة دي على اسم مين؟ يعني صاحبها مين؟
0: طبعا أعرف، بس قول لي أنت بتسأل ليه؟
1: في واحد من العمال اللي شغالين في الكنيسة هنا وقع من فوق السور ودمه سايح على الأرض، ما حطش منطق، وإحنا مش عارفين نعمل أي حاجة غير إننا نطلب شفاعة الكنيسة، وهو قادر إنه يتصرف. قول لنا هو مين لو سمحت.
0: ما تخافش يا ريس، ما تخافش، وخلي عندك إيمان، شفيع الكنيسة دي هو القديس العظيم يوليوس الأقفاصي كاتب سير الشهداء والقديسين. روح يا ريس، خليهم يجيبوه وتعالوا حطوه هنا قدام جسد القديس يوليوس الأقفاصي، وربنا قادر أن يشفيه بشفاعة القديس العظيم يوليوس الأقفاصي. روح يا ريس.
1: شلوه

0: شيلوه يا جماعه، تعالوا حطوه هنا جوه الكنيسه قدام جسد القديس. شيل يا عوض، شيلوه معايا يا جماعه.
1: شيلوا معايا يا جماعه.
2: بشفاعة القديس العظيم يوليوس الأقفاصي اللي احنا موجودين دلوقتي في كنيسته، هيخف ويرجع زي الأول وأحسن كمان.
0: بس هو مين القديس ده؟ وإيه حكايته؟ كان عايش إزاي؟ ياريت تعرفنا حكايته.
2: قديسنا اتولد في مدينة أقفاص التابعة لمركز الفاشن محافظة بني سويف في أواخر القرن الثالث الميلادي وأوائل القرن الرابع، من أسرة بتعرف المسيح بجد وعايشة كل حياتها ليه، وربنا كان مديهم من الخير والنعيم الكثير والكثير، يعني كانوا أغنياء جدا، وكان عندهم أرض كثيرة في أقفاص. وكان ليه أخ اسمه يونس وأخت اسمها أخارستيا، وتعلموا أحسن العلوم. والأغرب من ده كله إن الملوك والأمراء كانوا ياخدوا رأي القديس يوليوس في كل كبيرة وصغيرة.
3: وانت ايه رأيك يا يوليوس؟
4: انا شايف يا جلالة الملك ان احنا نوزع الجنود على كل اطراف المملكة ونضمن السلام والهدوء.
3: وانت ايه رأيك يا وزيري؟
5: الرأي رأيك يا مولاي.
3: نفذوا الكلام اللي قال عليه يوليوس ووزعوا الجنود على كل أطراف المملكة. مبسوط يا يوليوس؟
4: شكرا شكرا يا جلالة الملك.
6: هو يوليوس لسه مرجعش يا زوجتي؟
7: لا لسه مرجعش.
6: أنا مش عارف أعمل معاه إيه. بس
7: هو كان عمل لك حاجة تزعلك؟
6: أنا خايف عليه، دايما في بلاط الملك.
8: وخايف عليه من ايه يابا؟
9: هو يوليوس حصلت له حاجه يابا؟
7: يا ولاد انتوا عارفين ان ابوكم بخاف عليكم وهيفضل يخاف عليكم من اي حاجه تقابلوها.
6: ما انت عارفه انا ماليش غيرهم بعد ربنا. انا خايف عليه من الملك واعوانه، دول ناس بيعبدوا الاصنام، وانا خايف انهم يضغطوا عليه بالسلطه او بالجاه ويخلوه يسيب المسيح.
7: ما تقولش كده، ابنك متربي في حضن الكنيسة كويس ودارس كمان الكتاب المقدس.
8: انت بتقول كده يابا عشان انت بتحبنا زيادة شوية عن اي حد.
9: ما تخافش يابا، يوليوس مش ممكن يعمل كده ابدا.
7: ده ابني ابني، وانا مربيه كويس وعارفة ان هو مش ممكن يعمل حاجة زي دي ابدا.
6: انا خايف عليه برضو، وربنا يحافظ عليه ويبعد عنه حروب عدو الخير.
3: هو يوليوس اتأخر ليه النهاردة يا وزير؟
5: مفيش يا مولاي، أكيد هيجي دلوقتي. أهو جه أهو.
4: سلام يا جلالة الملك.
3: كده برضو يا يوليوس، أنا قلت إنك مش جاي.
4: مش ممكن أتأخر يا جلالة الملك لما تكون عاوزني.
3: أنا خلاص يا يوليوس، ما بقتش قادر استغنى عنك وعن كل الخدمات اللي بتقدمها لنا هنا.
4: العفو يا جلالة الملك.
3: تعال يا يوليوس عشان في حاجات كتير عاوزين نتكلم فيها ومهمة عندي قوي اعرف رأيك فيها.
4: ربي وحبيبي يسوع المسيح، أرى نفسي وكل ما في داخلي مكشوف أمامك، ولا أستطيع أن أقف وأقول كلمة واحدة أمامك. إني حزين على كل ما فات من العمر وعلى كل لحظة لم أعش فيها لك. أرى نفسي قد أحزنتك كثيرا، ولكن لابد أن أقر بكل خطاياي أمامك وأقدم ضعفي طالبا منك المعونة والحنان. ربي لا تنظر إلي كسيد أمام العبد، ولكن انظر لي كأب أمام ابن الضال. وإن كنت لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، وليعلك أحد جرائك.
7: أمين.
10: السلام يا بونا.
11: السلام والنعمة يا يوليوس يا ابني. عامل ايه يا حبيبي؟
10: نشكر ربنا يا أتسابونا.
11: قول لي يا يوليوس، سمعت عن أباكلوج اللي في مدينة الفن؟
10: أيوة طبعا يا بونا سمعت، ومن كتر أنا سمعته عنه نفسي أروح مدينة الفن وأشوفه وأتكلم معاه.
11: ربنا معاك يا ابني.

0: وقاحت جسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك، لأن مراحمك لا تحصى، وأنك لا ترد خاطئ قد أقبل إليك.
1: أنا سمعت عنه كتير قوي، وعن فضايله ومعجزاته، المعجزات اللي بيعملها مع كل الناس، وكمان عن العذابات اللي استحملها على اسمك القدوس.
0: يا رب يسوع، أنا آتي إليك معترفا بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل، وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب وجهك عني لئلا أرتاح، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني يا رب بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب، فإني ضعيف وخاطي. آمين. باسم الصليب اتصرف يا رب. ابن كيلوس جاي على هنا، يبقى لازم اخرج واشوفه عشان اخد بركته. اهلا اهلا بيولوس الاقفاصي من اقفاص. مدينة الفان تنورت كلها النهاردة واتملت بركة بزيارتك ليها.
1: ما تقولش كده، ده انا اللي خدت بركة كبيرة قوي. انا سمعت كتير عنك يا مكلوج، ومن شدة اللي سمعته عنك قلت لازم اجي وازورك واخد بركتك.
0: انا خاطي وما استاهلش الكلام ده كله. وبعدين انا مش بركة عشان تاخد بركتي، انا خاطي، والبركة في ربنا يسوع المسيح وبس.
1: انا جيت لك النهارده علشان ادعوك تيجي عندنا في بلدنا، وهناك هنقدر نتكلم عن الفادي المخلص وقت طويل قوي. يا ريت تقبل دعوتي وما تكسفنيش، لو ليا رجاء عندك في الرب.
0: حاضر حاضر يا يوليوس، صدقني لو قلت لك انه ما فيش احلى من الكلام عن الفادي المخلص ربنا يسوع المسيح.
1: طب يلا بينا يا قديس الله.
0: يلا.
1: اتفضل اتفضل يا ابا كلوج، اتفضل.
2: سلام يا اختي.
3: سلام ونعمة، اهلا وسهلا. اتفضل، النهاردة البيت اتبارك وبقى كله بركة بزيارتك لينا.
0: بلاش الكلام ده يا اختي، وبعدين انا ما استاهلش.
1: ما تقولش الكلام ده يا قديس.
3: ودلوقتي لازم تسمح لي اني اغسل رجليه عشان ناخد بركة.
0: لا لا لا، ما ينفعش يا اختي. مين انا عشان تغسلي رجليا؟ ده انا انسان خاطئ وما استاهلش ما استاهلش ما استاهلش.
1: ارجوك ما تحرمناش من البركة العظيمة دي، دي وصية ربنا. خلي بالك من المية دي، انا حاسس انها تبقى بركة كبيرة قوي وربنا هيكرمك.

0: 아니, 못는데 봤다. 하섭 노르피야. 미샤드라. 미샤드라, 스타비, 미샤드라.
1: 말레스, 럽베나 애들은 이스피키.
0: 유럽. 유럽 맴다 탄나네, 예쁘시파. شايفة واحد داخل مع أخوك يوليوس. مين ده؟ مين الراجل اللي وشه منور قوي ده زي الملايكة؟ شكله غريب. مين ده؟
1: شكله غريب ازاي يعني؟
0: من أول ما شفته قلت إنه أكيد مش من هنا.
1: ده مش من هنا، ده من مدينة الفند.
0: مدينة الفند؟ يطلع مين الراجل ده؟ مين الراجل اللي وشه منور قوي كده؟
1: ده القديس أباكلوج، قديس الفند، ودي المية اللي أنا غسلت بيها رجليه، ويوليوس أخويا قال لي إن المية دي هتبقى بركة في البيت والناس كتير قوي، خد اشربي وربنا أكيد هيشفيكي.
0: ممكن ربنا، ممكن ربنا يحن عليا بالشفاء ويشفيني من المرض اللي عين ده.
1: ربنا قادر انه يتمجد في قدسيه ويشفيكي.
0: طب هاتي لما اشرب.

غسل فيها رجليه وربنا يتمجد معايا. انا متاكده ان ربنا هيشفيني من المرض الخبيث اللي جوا بطني.

مش قادرة، مش قادرة استحمل. أنا متأكدة، متأكدة إن ربنا هيتنجد على دين الراجل البركة ده. يا رب يا رب أنا هشرب من المية دي، وأنت قادر، قادر يا رب إنك تمد إيدك وتشفيني أنا بنتك. مد إيدك يا رب وشفيني أنا بنتك.

0: مش حاسة بألم، مفيش ألم في بطني، أنا مش حاسة بأي تعب خالص. أنا اتشفيت وربنا اتمجد معايا وشفاني، والألم اللي كان في بطني راح، مفيش أي ألم في بطني، مش حاسة بأي حاجة. المجد ليك يا رب، المجد ليك يا رب،
1: المجد ليك يا رب، المجد ليك.
0: أنا لازم أشوف الراجل البركة ده علشان أشكره على كل اللي عمله معايا. أنا خفيت بسبب المية الطاهرة اللي غسل فيها رجليه. أشكرك يا رب، أرجوك دخليني ليه، خليني أقابله.
1: أشكرك يا رب، المجد لاسم الله، المجد لاسم الله.
2: ياه يا يوليوس، مش قادر أقولك إني فرحان قوي بالأيام اللي عدت وأنا قاعد معاك فيها، وإحنا بنتكلم عن الفادي المخلص ربنا يسوع المسيح.
3: وأنا كمان فرحان قوي عشان كنت معاك وتعلمت منك حاجات كتيرة قوي، شفت فيك صورة للسيد المسيح نفسه.
2: بس يا يوليوس بلاش الكلام ده، أنا مستهلش. مين أنا عشان تقولي الكلام ده؟ أنا إنسان خاطئ ومسمعش أي حاجة أبدا.
3: كلمني شوية عن العيشة الدايمة مع ربنا يسوع المسيح.
2: بص يا يوليوس، الواحد ما يقدرش يعيش مع ربنا من غير ما يسلم له كل حياته ويقول له تصرف انت فيها يا رب، ويقول له كمان لتكن لا إرادتي بل إرادتك أنت يا رب، ويكون عارف ومتأكد إن ربنا مفيش أحن منه أبدا، ده هو اللي نزل واتصلب علشاننا وغفر لينا كل خطايانا. ربنا بيحبنا، بس عاوزنا احنا كمان نحبه ونقرب منه ونعيش جوه قلبه ونسلم له كل حياتنا، وساعتها هنقدر نعيش معاه وعيش جوانا على طول.
3: ياه قد ايه الكلام معاك حلو وليه طعم سماوي، انا نفسي تقعد هنا على طول وما تسيبناش ابدا.
2: ده انا اللي بتعلم منك يا يوليوس وباخد بركتك كمان. طب يلا بينا نصلي دلوقتي، وربنا قادر انه يختار الصالح. باسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين.
3: برضو مصمم انك تمشي وترجع تاني ابا كلوك؟
2: خلاص يا يوليوس، انا لازم امشي عشان خدمتي هناك في الفند.
3: طيب ما تنسنيش واذكرني في صلاتك على طول.
2: انا اللي محتاج لصلاتك يا يوليوس، يا كاتب سير الشهداء والقديسين.
3: بتغذى روحيا لما بكتب سير الشهداء والقديسين، وباخد بركة كبيرة قوي كمان لما بجمع دمهم وعظمهم، دي تبقى بركة كبيرة قوي انا ما استهلاش ابدا.
2: ربنا يقويك يا يوليوس، بس خلي بالك ان دي مسؤولية صعبة ومش سهلة.
3: ايوه عارف، بس انت صليلي.
2: ربنا معاك ويرعاك ويحافظ عليك. ودلوقتي سلام يا يوليوس.
3: السلام والنعمة، خلينا نشوفك مرة تانية.
2: لو عشنا هنتقابل على الأرض
3: أو نتقابل في السماء.
2: سلام.
3: السلام والنعمة.

0: وبعد كل اللي سمعناه ده، وبعد ما شفنا المعجزة اللي تمت من المية اللي اتغسلت فيها رجلين القديس أبا كلوج القس، ربنا يسوع المسيح لا يترك نفسه بلا شاهد. في كل وقت وفي كل لحظة بتحصل حاجات لتمجيد اسمه القدوس المبارك. المهم، سامحوني إذا كنت طولت عليكم أو إذا كنت خرجت عن حكاية القديس يوليوس الأقفاصي. بعد كده كلهم سافروا لمدينة الإسكندرية وعاشوا فيها، وفي مدينة الإسكندرية تولى قديسنا مناصب كتيرة لغاية ما وصل لمنصب إسفهسالار. وإسفهسالار دي كلمة أو لفظ كان بيتقال زمان على منصب السكرتير العام لحكام مدينة الإسكندرية، وده غير إنه كان صديق للملوك والأمراء، وكانوا دايما بيستشيروه في الأمور الصغيرة قبل الكبيرة.
1: وبعدين حصل إيه؟
0: وفي مدينة الإسكندرية قديسنا اتجوز وأنجب ولدين، هما أخارستس وتادروس، ومن هما وصغيرين عاشوا في خوف ومحبة ربنا يسوع المسيح له كل المجد. لكن عدو الخير مسكتش وفضل يحارب أولاده لغاية ما حصل.
2: رب يسوع المسيح، كنز الرحمة ومنع الخلاص، حافظ يا رب على الكنيسة وعلى كل شعبك، ثبتهم فيك، ثبتهم على الإيمان الصحيح إلى النفس الأخير. الأيام اللي جاية دي يا رب أيام صعبة قوي، والكنيسة هتمر بتجارب صعبة. ثبت كل ولادك وحافظ على الكنيسة وقويها، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد. آمين.
3: أيها الملك دقلاديانوس، الملك العظيم، ملك الأرض وكل ما فيها.
4: مين؟ مين اللي بيتكلم ده؟
3: احنا جنبك هنا في القصر ودايما بتبخر لنا، ايه مش عارفنا؟
4: لا، السماح والعفو ايتها الالهه العظيمه،
3: في غور حصل وانا مش هقدر اقف قدامها لوحدي.
4: امور ايه دي؟
3: المسيحيه وعباده المظلوم. الناس دول صلاتهم بتخليني ارتعب، لازم تقضى عليهم كلهم، لازم.
4: السماء والطاعة أيتها الآلهة العظيمة، أنا الملك دقلاديانوس يأمر بغلق الكنائس وحرق الكتب بتاعة الجماعة المسيحيين وتعذيب وقتل كل اللي يقول أنا مسيحي ويرفض أنه يسجد ويبخر للآلهة العظيمة. هو ده مصير كل واحد مسيحي، مش حيسجد ولا يبخر للآلهة، ويفضل منشف دماغه يتمسك بالمصلوب. هو ده مصير. خلي بقى الإله بتاعه ينقذه أو حتى يدافع عنه. عذبوهم لغاية ما يموتوا، بعد كده ارموهم في النار عشان يكونوا عبرة لكل الناس.
5: انت عارف يا رب الاضطهاد اللي بيحصل للكنيسة على يد الملك دقلاديانوس. يا رب اعز كل ولادك وثبتهم فيك على الايمان المسيحي.

0: إلى النفس الأخير. يا رب ابطل حروب عدو الخير وحافظ على كنيستك وارفع شأن المسيحيين في كل زمان ومكان. أعطيهم القوة علشان يدوسوا على كل حروب الشيطان. يا رب اسمع واستجب. أمين.
1: أنا جمعتكم النهاردة علشان انتوا يا اخواتي عارفين وشفتوا بنفسكم اللي بيحصل للكنيسة من اضطهاد على يد الملك دقلديانوس وازاي بيعذب المسيحيين وربنا ما يرضهوش ابدا ان دم الشهداء ده يسيل على الارض كده. انا جمعتكم وانتوا دلوقتي اكتر من 300 واحد علشان كل مجموعة فيكم هتروح للأماكن اللي بيتعذب فيها الشهداء ومجموعة هتفضل هنا في اسكندرية ومجموعة تانية هتروح أتريب وسمنود والبهنسة وأنصنة. وما تنسوش كمان لما ياخدوا رؤوس الشهداء بحد السيف اوعوا اوعوا يسيل دمهم الطاهر على الأرض، لكن افرشوا مناديلكم وثيابكم لأن دماء الشهداء دي دماء ذكية وهاتوها لي هنا، هاتوها لبيتي عشان تكون بركة. وكمان كفنوا أجسادهم وتحطوا عليها الأطياب الغالية السمينة ويرسل كل شهيد إلى المكان أو البلدة اللي وصل قديس إنه يندفن فيها أو المكان اللي حدده الرب. ربنا معاكم، واللي هينال منكم إكليل الشهادة على اسم الرب يسوع اسمه هيتكتب في سفر الحياة وهيكون كمان ليه الحياة الدائمة مع الشهداء والقديسين في فردوس النعيم. تعالوا تعالوا بقى احكولي اللي حصل هناك.
2: اللي احنا شفناه هناك مش ممكن اي حد يقدر يوصفه او يحكي عنه لانه يعجز اي لسان انه ينطق بيه. دي حاجات خيالية، وعود ربنا للشهداء كانت غير محدودة وعود صدقة.
1: احكي لي يا ابني حصل ايه؟
2: دم الشهداء كان بيعمل معجزات ملهاش حصر. عدد كبير من الناس والجنود لما شافوا بعينهم المعجزات دي دخلوا الإيمان المسيحي واستشهدوا على اسم يسوع المسيح ونالوا إكليل الشهادة.
1: طيب يا ابني انتوا عملتوا ايه مع الشهداء لما نالوا إكليل الشهادة؟
2: عملنا زي ما قلت لنا بالظبط، وكتبنا كمان سيرة كل شهيد والعذابات اللي تعذبها وجبناها لك اهي.
1: طيب هات هات يا ابني. ودلوقتي بقى لازم نسجل سيرة كل شهيد والعذابات اللي تعذبها ويكون في ملف خاص لكل شهيد علشان ده هيبقى شاهد ودليل دليل كرامة لكل شهيد استشهد على اسم السيد المسيح. نور يا رب بصيرتي وافتح عيني علشان يتمجد اسمك القدوس. رب يسوع المسيح ساعدني وافتح عيني. نبتدي نكتب بقى سيرة الشهيدة العفيفة دميانة والأربعين عذراء نالت إكليل الشهادة والمجد في يوم استشهادها الموافق 13 طوبة. ولدت في بلاد مصر من أب مسيحي غني جدا اسمه مرقس وكان والي على بلاد الزعفران. وأخيرا قطعوا رأسها هي والأربعين عذراء وكل الذين آمنوا بسببها فنالوا جميعا أكاليل الشهادة وفازوا بالحياة الدائمة في ملكوت السماوات. بركة صلاتهن فلتكن معنا آمين. نكتب دلوقتي سيرة القديس أبانوب النهيسي. نال أكليل الشهادة في 24 طوبة. ولد أبانوب النهيسي. يا رب معقولة اللي أنا شفته ده؟ معقولة كل المجد والكرامة دي للشهداء اللي استشهدوا على اسمك القدوس ونالوا إكليل الشهادة واتكتبت أسمائهم في سفر الحياة؟

0: نفسي أمشي في نفس الطريق اللي مشوا فيه وأعترف باسمك القدوس في كل مكان، لأنك أنت هو الإله الحقيقي، الإله الرحوم. نفسي يا رب، نفسي أقدم لك روح ذبيحة حب ليك أنت وحدك. عرفني يا رب طريقك وارشدني للعمل بوصاياك. لك المجد إلى الأبد، أمين.
1: يا يوليوس خادم القديسين، لماذا أنت متوان في هذا اليوم والأكاليل معد لك والقديسون الذين كتبت جهادهم يخرجون للقائك ويرتلون أمامك مع الملائكة وهم فرحين حتى يأخذونك معهم إلى السماء بمجد عظيم؟ ولكن لا يكون هذا في الإسكندرية، لأن الولاة يحبونك ويعرفون عظمتك. ولكن اذهب إلى أرقنيوس والي سمنود واعترف باسمي هناك، وها أنا ذا أرسل ميخائيل رئيس الملائكة أمامك ليسندك في جهادك الحسن. سلامي يكون معك يا حبيبي يوليوس.
0: رب يسوع المسيح، ابن الله الحي الكائن منذ البدء وإلى الأبد، أؤمن يا رب وأعترف إلى النفس الأخير. أؤمن.
2: بص يا ابني الدهوة، انتوا ولادي وانا ما خلفتش غيركم، عشان كده عاوزكم تسمعوا كويس الكلام اللي هقوله لكم ده. انتوا اكتر ناس كنتوا معايا في مشوار اهتمامي بالشهداء القديسين، وازاي كنت بكتب سيرتهم وكفن اجسادهم واحفظهم بكرامة ومجد عظيم، وانهم كتير باركوني باسم الرب يسوع قائلين: الرب الاله القدوس يدعوك الى الجهاد المقدس لتنال معنا الخيرات والنعيم الدائم في الفردوس الأبدي. وفعلا في رؤية ومجد عظيم ظهر لي امبارح الرب يسوع المسيح الإله الحقيقي ورب كل الأكوان، ودعاني إلى الاستشهاد على اسمه القدوس المبارك، وأنا ما أقدرش أرفض. أنا هروح سمنود وهناك هيتم كلام الرب، وأنا بوصيكم أنتوا الاثنين إنكم تعملوا كده، وربنا عمره ما هينسى تعب المحبة من أجل اسمه القدوس. وهو اللي قال: كوب ماء بارد لا يضيع أجره، وفي البيت هتلاقوا ذهب كتير يساعدكم على تكفين أجساد الشهداء.
3: بس احنا ملناش غيرك يا أبي، من غيرك ما نعرفش نعمل أي حاجة، احنا كنا بنتعلم منك.
4: أرجوك يا أبي، أرجوك ما تسيبناش، إحنا ملناش غيرك هنا. مين اللي هيتكلم معانا؟ مين اللي هنشكي له همومنا؟ أرجوك يا أبي، أرجوك.
3: لو قلت لك إن إحنا من غيرك هنموت، لأنك أنت الحضن الدافي لينا والصدر الحنون، ما تسيبناش يا أبي، أرجوك ما تسيبناش.
2: يا ولاد بلاش الكلام ده، ربنا أحسن مني وصدره حنين، وإحنا كلنا عايشين تحت ايديه وبخيره. خدوا بالكم من بعض وافتكروا كل كلمة قلتها لكم واعملوا بيها، وربنا معاكم ويحافظ عليكم. سلام.
4: ما تسيبناش.
2: أشكرك يا إلهي، يا من قبلتني وأنا لا أستحق، ودعوتني لهذه الدعوة المقدسة، واخترتني أنا الضعيف الخاطي لتظهر قوتك في ضعفي. من عندك القوة، من عندك العون إلهنا وفدينا. أيها الحب الإلهي، أعطني أن أحبك كما أحببتني، أعطني أن لا أعرف أحدا سواك، أعتقني من الكل واربطني بحبك أنت وحدك. أمل ذاتي وحواسي واسحق روحي وعرفني ضالتي، إلهب قلبي بحبك الأبدي، حرك كل مشاعري وأفكاري نحوك. أنرعيني لأراك وأتمتع بنورك، ارفع أفكاري وقلبي إليك واشغلني بك دائما بك وحدك.
0: عطشت نفسي إليك يا رب. رويلي بحبك، ابني ولو قطرة واحدة من حبك فتجري في داخلي أنهار مياه حية ترويني. ارحمني يا رب وثبت محبتك في قلبي لكي لا أتزعزع إلى الأبد.
5: وبعد ما عرفنا ان السيد المسيح له كل المجد ظهر لقدسنا، ودي مش اول مرة، لكن ظهر له قبل كده كتير، وفي المرة دي بالذات دعا انه يستشهد على اسمه القدوس المبارك. وكالعادة سمع قدسنا واطاع كلام ربنا يسوع المسيح، ووصى اولاده انهم يكملوا ويثبتوا على الايمان الصحيح، الايمان بربنا وفادينا يسوع المسيح الى النفس الاخير. وصلى قدسنا صلاة حارة كلها دموع وبكى، وطلب من ربنا انه يسنده ويقويه. وبعد خروجه من الكنيسة هو واربعة من عبيده، فجأة كده حصلت حاجة غريبة قوي. ربنا بعت له سحابة نورانية كبيرة شالته هو وعبيده لغاية ما وصل لسمنود، وفي سمنود وقدام الوالي أرقانيوس والي مدينة سمنود وقف قدسنا وبكل شجاعة قال:
2: لا تخافوا من الذين يقدرون أن يهلكوا الجسد، بل خافوا بالحري من الذي يستطيع أن يهلك النفس والجسد معا ويلقيهم في جهنم.
3: أنت مين؟ وإيه اللي جابك هنا؟ الشكل ده مش غريب عليا، وجيت ليه؟ ومين اللي قالك تقولي الكلام ده؟
2: سيدي ورب يسوع المسيح هو اللي أمرني أن أجي هنا.
3: وسيدك ده بعتك ليه؟
2: لأبطل كل مؤامراتك الشريرة وننهي عبادة الأوثان والأصنام.
3: أنت كمان بتتبع المصلوب،
2: الإله الحقيقي، لكن الآلهة بتاعتكم دي عبارة عن شوية حجارة ما بتسمعش وما بتتكلمش. أيوة
3: أنت بتقول إيه؟ أنت بتغلط في الآلهة بتاعتنا؟ السماح، السماح والعفو أيتها الآلهة العظيمة. أنت ساحر، ساحر، ولازم تسجد للآلهة وتبخر ليها عشان تسامحك على اللي انت قلته عليها.
2: انا لا اسجد ولا اعبد غير ربي واله يسوع المسيح اللي فدانا بدمه الطاهر على عود الصليب المقدس، مش شوية حجارة سكنها الشياطين.
3: خدوا هذا الساحر وحطوه على الهمبازين وعصروه لغاية ما يموت ويبقى يخلي الهه ينفعه.
2: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك،
3: عزيبوه
2: كسرت رأفتك.
3: انا عاوز اشوف كل حتة في جسمه في مكان لوحدها عشان ما اسمعش الكلام ده تاني. يا رب يسوع المسيح، يا رب يا يسوع ابن داود ارحم لي انا الخاطئ. يا رب انت الذي وعدته خلفك. ناقشتكم على كفي. من يمسكم يمس حدقة عيني؟ وقد عودنا أولادك يا رب، لا تتركني أنا أصر عجائبك ومجدك حتى يا رب يرك كل الحاضرين الإله الحقيقي ويرتفع اسمك.
1: قم يا حبيبي يوليوس، يا كاتب سير الشهداء والقدسين، ومن الآن تكون معافى من كل جروحك.
2: أشكرك يا إلهي، أشكرك على محبتك وعطفك، بس أنا مستاهلش يا رب، مستاهلش كل المجد والكرامة دي. أنا خاطي ومستاهلش قطرة واحدة من دم الشهداء القديسين الأطهار دول. ارحمني يا إلهي، ارحمني وقبلني إليك. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حسن حياتي ممن أرتاح

0: ايه اللي انا شايفه ده؟ مش معقول. انا مش مصدق عينيا. انت ازاي ما متش؟ انت كنت بتتعصر، ازاي ده حصل؟
1: بقوة اله الحي القادر على كل شيء، رب يسوع المسيح، ايها الوالي اركانيوس، لازم تعرف ان ده مش سحر، ده قوة ربنا. لازم ترجع عن اللي انت فيه وتعترف بالسيد المسيح عشان تنال الحياة الابدية. لازم ترجع عن قساوة قلبك وتشيل السواد ده اللي في عينيك عشان تشوف وتسمع صوت ربنا ليك.
0: انت مش عارف انت بتقول ايه؟ انت لازم تسجد وتبخر للآلهة أبولون، وانا بعد كده همشيك، وترحم نفسك من العذاب اللي هتدوقه على ايدي لو فضلت على الحال ده.
1: ومين اللي قالك ان انا خايف من العذاب؟ ربنا وعدنا وقال لنا ما تخافوش من اللي يقدروا يهلكوا الجسد، بل اكتر خافوا من اللي يقدر يهلك الجسد والروح في النار. وعموما نفذ الكلام اللي انت قلت عليه.
0: يعني انت مش خايف؟ ماشي، هاتولي كل الكهنة وخلوهم يجيبوا الإله أبولون ويحطوه هنا، ويخلوا يوليوس يسجد ويبخر قدامه.
2: أمر مولاي الوالي أرقانيوس.
0: ودلوقتي آدي كل الكهنة، يلا اسجد وقدم البخور للإله أبولون عشان يرضى عنك ويسامحك، وأنا كمان هخليك تمشي من هنا وترحم نفسك من العذاب ده كله.
1: أيها الرب الإله ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، خالق السماوات والأرض، ما يرى وما لا يرى، الواحد وحده الجالس على الشروبيم والمياه تحت قدميه، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، أنا عبدك الخاطي يوليوس، أسألك أن تفتح الأرض فاها وتهلك هؤلاء الكهنة وألهتهم النجسة لكي يتمجد اسمك القدوس ويؤمن ويعترف بك كل الحاضرين أنك أنت هو الإله الحقيقي الحي الذي لا يموت، الممتلئ مجدا الآن وكل أوان وإلى ظهر الظهور. أمين. أشكرك لأنك استمعت لي أنا الضعيف الخاطي، وأظهرت قوتك في ضعفي ليتمجد اسمك القدوس.
3: نحن نؤمن بإله يوليوس.
0: أنت ساحر، وساحر كبير، ولازم تموت. أيوة، أنا مش هقدر أنسى كل اللي أنت عملته، ولازم تدفع ثمن غالي. يا حراس، خدوه وعذبوه.
4: أوه.
3: نؤمن بإلهك يا يوليوس.
5: نؤمن بإلهك يا يوليوس.
3: نحن نؤمن بإله يوليوس.
0: اسكتوا، قطعوا رؤوس كل المسيحيين بحد السيف.
1: يا حبيبي يوليوس، لك أقول قم لتكمل جهادك، وسوف يكرم اسمك وأنت على الأرض، وبعد مماتك سوف يكون لك مكان عظيم في الملكوت.
0: ربي وحبيبي يسوع المسيح، أشكرك لأنك اديتني القوة والثبات في إيمانك، وإني أستطيع تحمل كل العذابات دي على اسمك القدوس. أنا مستاهلش. قويني يا رب، قويني وساعدني، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد. إيه اللي أنا شفته ده؟ وإيه اللي بيحصل ده؟ إذا كان الآلهة ما قدرتش تخلص نفسها، معقولة تقدر إنها تخلص آخرين؟ أنا مش عارف. وبعدين مين هو إله يوليوس؟ هو مين؟ وشكله إيه؟ أنا معرفوش.
1: إنه بدقات كثيرة يجب أن ندخل ملكوت السماوات.
0: إيه اللي أنا شايفه ده؟ أنت لسه عايش؟ إزاي أنا مش مصدق عينيا ولا مصدق وداني. أغفر لي يا سيدي، أنا غلطت إلى إلهك وليك أنت كمان. أنا عاوزك تكلمنا عن إلهك ده شوية. أيوة، تكلمنا عنه، وعايزك تطلب منه أن يسامحني ويقبلني ليه. ممكن
1: طبعا، الإله بتاعنا ده إله عظيم، رب كل الأكوان، خالق السماوات والأرض، ومع ذلك نزل على الأرض وتجسد في بطن الست العذراء علشان يغفر لنا خطايانا، واتصلب على عود الصليب المقدس وتهان وتعذب واتدق في ايده مسامير ورجليه واتطعن بالحربة في جنبه، وحطوله اكليل من الشوك على راسه بدل ما يحطوله اكليل الكرامة والمجد. هو الاله الحقيقي، رب كل الاكوان، وده يا مولاي جزء بسيط من محبة ربنا وفدينا يسوع المسيح لينا اللي قدمها لنا على عود الصليب.
4: كل ده؟ طيب ممكن يقبلني واحد من عبيده؟
1: ممكن قوي، بس مش من عبيده، عشان ربنا دعانا أولاد لي.
4: يعني أنا ممكن أكون واحد من ولاده بعد كل ده؟
1: لازم تكون التوبة من قلبك، والنهاردة حصل خلاص لأهل هذا البيت.
4: أنا مسيحي، أؤمن بالرب يسوع المسيح إنه هو الإله الحقيقي. أنا مسيحي.
6: وبعد كل العذابات اللي تعذبها القديس يوليوس الأقفاصي على إيد والي سمنود، لكن تحقق كلام الرب وآمن الوالي بالسيد المسيح، واعترف كمان قدام كل الحاضرين إن السيد المسيح له كل المجد، هو الإله الحقيقي ورب كل الأكوان. وأخذ القديس وراحوا هما الاتنين قدام والي أتريب، وقدام الوالي حصل.
7: يلا خدوه وعلقوه على شجرة، بس علقوه ايه بقى؟ راسه تحت ورجليه فوق، وسبوه كده 7 أيام لغاية ما يموت، وبعدها نزلوه ورموه للكلاب عشان تمصمصه ونخلص منه.
1: ربي وإله يسوع المسيح، مين أنا يا رب علشان أتعذب على اسمك القدوس؟ مين أنا علشان تعاملني المعاملة دي، معاملة البنين؟ أنا خاطئ يا رب. مين أنا علشان أمشي في نفس الطريق اللي مشي فيه كل الشهداء اللي نالوا إكليل الشهادة على اسمك القدوس؟ أشكرك يا رب، أشكرك لأنك مش نسيني. طلبت يا رب إنك تقويني على تحمل كل العذابات دي، وثبتني فيك، ثبتني إلى النفس الأخير.
4: يا رب يسوع المسيح، كن مع يوليوس، اديله القوة. أنا مش قادر أشوفه وهو بيتعذب بالشكل ده. أرجوك يا رب، الوالي مش راضي يرحمه. أرجوك يا رب، أرجوك قويه وخليك معاه، حافظ عليه. أرجوك يا رب اسمعني يا رب، أنا عبدك الخاطئ، وقبل صلاتي إليك. حقص يا رب عبدك يوليوس، أرجوك يا رب.
8: أيام وإحنا روحنا نشوفناه ولينا مات خلاص.
7: مدام هو مات يبقى أحسن، ده جزات كل واحد يعصى أوامري وما يرضاش يبخر للآلهة. اسمع يا مستشاري الحبيب، روحوا دلوقتي بقى نزلوا وارموه للكلاب عشان نخلص منه.
8: أمر مولاي.
9: وخلي بقى الإله العظيم بتاعه ينفعه.
8: يلا نزلوه بسرعة ورموه للكلاب. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ الأرض بتتزلزل، الصخور بتتشقق، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟
7: قم يا حبيبي يوليوس، تشدد وتقوى، تباك لأنك احتملت، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. قم قم ولا تخف، لأني أنا معك.
4: ربي وإلهي يسوع المسيح، أشكرك يا رب، أشكرك من أعماق قلبي لأنك عظمت اسمك القدوس على الكل وأقمتني بعد الموت.
8: إيه ده؟ أنا صاحي ولا نايم؟ أنا أكيد بحلم، مش ممكن يكون ده حقيقي. إزاي وهو مات قدامي؟ إزاي يقوم تاني؟ إزاي؟ إزاي؟
9: مش معقول، انت لسه عايش بعد كل ده؟
7: انا لا مصدق عينيا ولا مصدق وداني.
9: قولي انت بتعمل ايه؟
10: انا ما بقدرش اعمل اي حاجه، ربنا وحده هو اللي يقدر يعمل كل حاجه، لانه وعدنا بالصوم والصلاه ان يحصل كل اللي نطلبه.
7: انت ممكن ترحم نفسك وتسجد وتبخر للاله، وانا اوعدك ان انا هديك كل اللي انت عاوزه. ها،
10: انت اللي المفروض ترحم نفسك وتسيبك من الاصنام اللي ما بتسمعش وما تتكلمش ومصنوعه من شويه حجاره ملهاش اي فايده، وتشوف مين هو الاله الحقيقي، خالق السماء والارض وخلقني وخلقك. بس انت للاسف قفلت عينيك ودانك، والشيطان عماك انك تشوف الاله الحقيقي، وخلاك تفتكر ان الحجاره دي هي الالهه.
7: كفايه كفايه، انت لسه بتقول الكلام ده؟ انت ايه يا اخي؟ كل العذاب ده ما قصرش فيك، خدوه عذبوه لحد ما يموت.
8: ايها الرب، ايها الرب، الى السماوات والارض وكل من علي، ما فيش اوعى على الارض يا رب هتقدر تفصلني عنه. انت يا رب اللي قلت لا يقدر احد ان يفصلنا عن محبه المسيح. اشد ام ضيق، ام خطر، ام سيف، ام جوع، ام حري. انت يا رب اللي سمحت لي بالتجربه دي، وانا هشيل الصليب المقدس على اسمك القدوس. انا يا رب ما استاهلش.
9: فين بقى الاله بتاعك؟
7: اديك موت،
9: خليه بقى ينفعك.
7: فين هو علشان يخلصك من ايدي؟ فين هو عشان يشفيك
9: ويرجعك تاني؟
7: شفت بقى؟ اهو سابك وما قدرش يخلصك من ايدي. قم يا حبيبي يوليوس، قم من نومك، أنا هو الرب إلهك، من آمن بي ولو مات فسيحيا. قم قم وانهض حيا.
4: ربي وإلهي يسوع المسيح، يا من أهلكت أوسان مدينة سمنود وكل أهليها، وخلصت الوالي وكل الذين آمنوا بك.
7: ازاي؟
4: اصنع الآن هكذا لكي يتمجد اسمك القدوس.
7: ازاي؟
4: أسألك أن تقويني ولا تتخلى عني. ربي يسوع،
7: مش معقول،
4: لا تتخلى عني.
10: رب نوري وخلاصي ممن أخاف.
7: أنا مش مصدق، أنت أكيد أكيد سحر كبير.
10: أنا قلت لك قبل كده إن السحر ما يقدرش يعمل كده، دي قوة ربنا يسوع المسيح.
7: طب ارحم نفسك يا أخي، أنت مش هتخسر حاجة لما تسجد وتبخر للآلهة، وساعتها هتحل عليك البركة وهترحمك من العذاب ده كله.
10: مين اللي قالك كده؟ أنا هخسر الأبدية، أبديتي، لأن الحياة هي المسيح والموت هو ربح.

0: والكتاب المقدس بيقول: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟
1: يا أخي أنا مش عارف أعمل معاك إيه، بس يا يوليوس أنا خايف عليك وعاوز مصلحتك، عاوزك تسمع الكلام عشان أنا مش هرحمك.
0: ما تحاولش، لأني خلاص اخترت العذاب على اسم السيد المسيح إله السماوات والأرض.
1: يا يوليوس ده أنا هعذبك أوي لغاية ما تموت، مش هرحمك وهخليك تيجي لحد هنا وتسجد. عارف ليه؟ لأنك مش هتستحمل عذابي.
2: أحسن حاجة إنك تقطعه نصين بالمنشار، والطريقة دي
1: أيوه
2: أكيد أكيد هنخلص منه،
1: أيوه
2: هنخلص منه.
1: معاك حق، خلاص يا مستشار العزيز، خدوه واقطعوه نصين بالمنشار وارموه خارج المدينة وهنشوف هيحصل إيه.

0: بص يا مستشار العزيز، بص، شايف شايف يوليوس مرمي ازاي ومحدش سائل فيه ابدا.
1: ايوه يا مولاي، ايوه هو كده خلاص، بعد ما طلعوا نصين بالمنشار ورموه، مش ممكن ابدا انه يرجع تاني.
0: خليه يعرف ان مفيش غير الالهه بتاعتنا وبس. فين هو الهه اللي كان عمال يتكلم عنه كل شويه ويوجع دماغنا بيه؟ فينه عشان يشفيه؟ شفت بقى، مفيش اله. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده يا مستشار العزيز؟ ايه ده؟ ايها المختار يوليوس، الان تقوم من بين الاموات وتعود سالما معافا. هيا قم، وسلامي يكون معك.
2: اشكرك يا الهي الصالح، يا من اقمتني من بين الاموات ليتمجد اسمك القدوس، يا الهي ومخلصي يسوع المسيح.
0: ايه ده يا مستشاري؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ده قام تاني، وانا مش اخلص منه ولا ايه؟ وانا مروش غيره. هاتولي القصر، وهناك انا هعرف شغلي معاه كويس. هاتوا
3: امر مولاي الوالي.
0: وحياه الهك اللي فضح المدينه دي وعبادة الأصنام، أنا شفت حواليك مجد ونور عظيم. أنا بأمر برجم 140 كاهن وحرق كل المعابد وتحطيم كل الأصنام، بس يا ريت تقول لي أنت مين.
2: أنا يوليوس الأخفاسي، عبد ربي يسوع المسيح.
0: يوليوس الأخفاسي، أب الملوك اللي كنت مشير لكل الملوك في الإصلاح. فين مملكتك العظيمة؟ فين مالك؟ فين الذهب والفضة اللي ملهوش عدد؟ سامحنا، سامحنا على كل اللي عملنا فيك، احنا ما كناش نعرف انت مين. أرجوك أرجوك سامحنا.
2: ما تخافوش، إلهنا والدين بتاعنا بيأمرنا نسامح كل الناس. من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. قوموا، روحوا للوالي، والي أنصنا، وهناك اعترفوا باسم السيد المسيح، وسوف تنالوا إكليل الاستشهاد على اسمه القدوس. وهو كمان الوالي هيعترف باسم الرب على أيديكم، لأن ربنا يسوع المسيح أعلمني بالكلام ده. ربنا معاكم.
4: وبعد كل ده ربنا عمره ما يسيب عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين. أرسل له ملاك رفائيل في شبه واحد من عبيد القديس يوليوس الأقفاصي لأولاده الاثنين، وكان معاه رسالة، وجوه الرسالة دي كان فيه:
2: ارسل عاجلا جميع عبيدي وتدرس ابني و4000 دينار لأنفق على الخدمة، ويا ابني أخرستوس كمل جميع ما أمرتك به، فعندما يطلق الذين بالسجون أدخل القديسين إلى منزلك وكن لهم خادما، والذين استشهدوا كفنهم بكرامة واجعلهم في بيتك. أيها الرب الإله الساكن السماوات والأرض، القائم بين يديه ألوفا من الملائكة، أسألك واطلب إليك أن تسمعني اليوم كما سمعت من قبل أبان آدم وخلصته بتجسدك من العذراء الطاهرة مريم. اسمعني كما سمعت نوح وخلصته من الطوفان، وكما سمعت دانيال وخلصته من أفواه الأسود، وكما أنقذت الفتية من وسمعت صلاتهم. اسمعني كما سمعت لسائر الشهداء والقديسين الرسل المختارين وكل من أرضوك بأعمالهم الصالحة إلى أبد الأبدين. أمين.
0: طوباك يا حبيبي يوليوس المؤتمن الذي ربح بالوزنات، صرت كإبراهيم أبي الآباء شبها، وصبرت على الأتعاب والشدائد مثل أيوب. واعلم يا حبيبي أن جسدك يكون في مدينة الأسكندرية ويهتم به ويكفنه عبيدك، ويكون منه آيات وعجائب لا تحصى. وها أنا أعطيك 3 أكاليل، واحدا من أجل صدقاتك وصلواتك وأصوامك النقية، وواحدا من أجل تعبك مع الشهداء، والثالث من أجل دمك الذي يسفك على اسمي. سلامي أترك لك، سلامي أنا أعطيك.
2: الآن يا رب اطلق عبدك بسلام. يا سياف، دلوقتي تقدر تنفذ اللي انت اتأمرت بيه.
5: المجد ليك يا رب، المجد ليك. بصوا ده ملاك بدأ يتحرك. أشكرك يا رب، أشكرك. وبعد كل ده نال قديسنا الأنبا يوليوس الأقفاصي إكليل الشهادة، وده كان يوم 22 من شهر توت المبارك. بركة صلواته فلتكن معنا، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. رؤيا درامية سالم إبراهيم، إخراج ريمون نسيم. تم التسجيل والمكساج باستوديو ماستر ون. مهندس الصوت روماني أمين.

كيف أحب الله؟ طبعا أول مرحلة اللي خدناها قبل كده إنه أنظر إلى محبة الله لي، وأنا كنت مقتنع تماما إن الله بيحبني. هبتدي أفكر وأنا موقفي منه إيه. لكن واحد مش شاعر بمحبة ربنا يبقى من أصله مش هيفكر يحب ربنا أو لا. إذا اقتنع تمام الاقتناع إن هو فعلا محبوب من الله، مش بس هو هيفكر، لا ده مش هيقدر يمنع نفسه عن محبة ربنا. طبيعة الإنسان كده إنه يحب اللي بيتعامل معاه ويحب اللي بيحبه.

تخيل يعني انسان زميلك في الشغل ويمكن ما لكش اي علاقه بيه قبل كده، لكن بصيت وشفت في كذا موقف لقيت انه بيحبك، كذا موقف وقف معاك ما فيش اي ضرر منه، وكل شويه يظهر لك محبته، مش هتقدر تمسك نفسك عن محبتك ليه تلقائيا، بقى نفسك تبتدي تحب. الانسان كده بطبيعته بيحب الناس اللي بيحبوه، بيحب اي حد يحب. اكتر حب هو حب الله، لو احنا شعرنا بيه يبقى تلقائيا هنجد نفوسنا متعلقة بمحبة الله، زي ما يقول الكتاب المقدس كده، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. شعرنا بمحبته خلاص ما قدرناش ما نحبهوش. تبان هذه المحبة في حاجات كتير، أولا في محبتنا لوصايا الله، موقفي من وصية ربنا إيه، في فرق بين إني أكثر وصية ربنا نتيجة ضعف فيا، وفي فرق بين إني أكثر وصية ربنا لأني متهاون والكلام ده مش عاجبني، في فرق كبير طبعا، مع أن الاثنين بيكسروا وصية ربنا، لكن حب يبان للوصية، حب لله يبان لوصية ربنا وبحبها حتى لو مش قادر أنفذها، بأصلي وأطلب من الله أن يعطيني أن أحب وصيان. بعكس الإنسان اللي ما يديش أي أهمية لوصية ربنا ولا لها أي اعتبار في حياته، ده كلام أنا ماليش دخل بيه. لكن لا، وقع في الغلط، هو عارف أنه كسر وصية ربنا، بس هو في نفس الوقت بيحب وصية ربنا ونفسه ما يكسرهاش. هنا ده بقى حب الله يبان حتى وهم كسر وصيته، ربنا كده يقول له انا عارفك انت بتحبني وبتحب وصاياي، بس يعني مش قادر دلوقتي تنفذها، لكن اكيد هيجي وقت وتنفذها. زي كده اب ليه ولدين، يعني ولد ممكن يسمع من بابا، حاضر يا بابا الحكاية دي، حاضر هعملها، حاضر، ويظهر فعلا استعداده انه هيقدر يعمل وهيحاول، لكن ما يقدرش. واحد تاني ما عندهوش استعداد يسمع كلامك انت بقى، ما بيدخلش في وداني وما حبش اسمعه، في فرق طبعا. واحد ما عندهوش اي محبة لسماع اي كلمة، واحد عنده محبة لله حتى لو كان مش قادر ينفذ وصية ربنا. فاحنا ريت نظهر حبنا لله، وبالذات في الحاجات اللي مش قادرين ننفذها، نقول له انا نفسي اظهر لك حبي بس مش قادر، انا بحبك من كل قلبي. وطبعا مش كل وصايا ربنا الواحد يكسرها ويقول انا مش قادر ونفسي احبك، لا، لكن يعني يبقى في محبة حقيقية فعلا لكتير من وصايا ربنا، ودي وصية من الله، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. أحبب الرب إلهك، احفظ حقوقه وفرائضه وأحكامه ووصاياه كل الأيام. والشاب الغني لما جاء للسيد المسيح وسأله بيقول له تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، وده طبعا

أن يشمل أو ما معناه تحب وصية الله. وبيقولها صراحة السيد المسيح كده في يوحنا 14: إن كنتم تحبونني فأحفظوا وصاياي. وبيقول: الذي عنده وصاياي وأحفظها فهو الذي أحبني. بيقول برضه السيد المسيح: إن أحبني أحد يحفظ

محبتي أولا وأبتدي أحدد موقفي من وصاياه. محبة الله لها حروب كثيرة من العالم تجاه الإنسان، لذلك يحتاج الإنسان إلى معونة إلهية من الله ذاته لكي يصل الإنسان إلى عمق محبة الله. هذا عايز صراخ لربنا، إثبات أشعر بمحبته يبقى خلاص، لا، ده عايز طلب دائم في صلواتي لله، أعطيني أن أحبك. لأن في حاجات تانية بتدفعني إلى عدم محبتك، إلى محبة العالم، ومحبة العالم عداوة لله، العالم بيكذبني لي، فأنا عاوز أخذ قوة ودفعة لكي أهرب من العالم وتتجه كل محبتي إلى الله. عشان كده في نشيد الأنشاد بتصلي العروس وبتقول اكذبني وراءك، وإذا فعلا الله أعطى المعونة للإنسان بناء على طلبه يستطيع الإنسان أن يجري وراء النار. نطلبها دائما من ربنا كده، نقول يا رب العالم بيخطفني منك، مش هقدر اجيلك الا لما تديني قوه تديني معونه، محتاج لك. والله بينتظر هذه الطلبه لكي يعطيك معونه ويعطيك قوه لكي تستطيع ان تحب. ويقول القديس بولس كده لاهل كنيسه تسالونيكي، الرب يهدي قلوبكم الى محبه الله والى صبر المسيح. استطيع ان اغتني محبه الله اذا فعلا تخليت عن كل محبة أخرى، محبة الخطيئة، محبة العالم، محبة أي شيء في هذا العالم. عشان كده الكنيسة دايما كل شوية تقول لنا لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن محبتها دي هتبقى على حسب محبة ربنا. أما لازال نعيش في العالم وما نحبهوش، الله سمح لنا أنه نعيش في العالم لا لكي يعيش العالم في قلوبنا، بل نعيش لكي نحقق غرض الله وهدفه من حياتنا على الأرض. هدفه وغرضه من حياتنا على الأرض أنه نبتدي نتعود على حياة السماء وإحنا في الأرض. السماء كلها قداسة، كلها تسبيح، كلها حب. إذا قدرنا نعيش في كل هذه الصفات يبقى فعلا هنقدر نعيش في السماء. كل واحد ما قدرش يعيش كل الحياة دي ويتاخد في السماء طبعا صعبة، وربنا مش هيحرق إنسان ويحطه في موقف زي كده. تخيلوا لو مجموعة شمامسة مثلا أو مجموعة أشخاص قاعدين بيرنموا ترنيمة وكلهم مندمجين فيها بقلبهم وبفكرهم وبروحهم، ويجي واحد يدخل ما عندوش أي فكرة عنها ولا هيقدر يرنم معه، هيقعد يتفرج عليهم، وخاصة تبقى لغة غير لغته مش متعود عليها خالص. يمكن لو ترنيمة باللغة اللي متعود عليها يمكن يندمج فيها، يمكن ترنيمة جديدة أول مرة يسمع وأول مرة يسمع ما مش هفهم حاجة، مش هفهم حاجة. لازم يتعود هنا على حياة التسبيح وحياة القداسة الكاملة حتى يستطيع أن يحيي هذه الحياة في الأبدية. ده هدف الله من وجودنا على الأرض. هدف الله أنه يعطينا فرصة لكي نمجد المسيح في حياتنا حتى نستطيع أن نأخذ المجد المعد من الله لأولاده. ده خلينا نفكر في الأبدية ونحب الله ولا نعطي فرصة للعالم أن يتملك على قلوبنا. حس أن الواحد عايش في الأرض مش للأرض، لا، دي فترة مؤقتة وراجع تاني. خلال لو واحد سافر مثلا العراق أو الأردن أو الكويت، وممكن يكون ربنا رزقه بفلوس إن شاء الله يقدر يبني 5 عمارات، هيبني له شقة هناك؟ مش هيرضى، مش هيرضى يبني بيت هناك. لا، فلوسي لازم أخذها هناك في بلدي، أبني هناك زي ما أنا عاوز، أفتح مشروع اللي أنا بفكر فيه وعاوزه، لأنه مقتنع أنه دي مش مكان ومش وطن، ورجع تاني. هو ده المفروض احنا نفكر فيه. العالم أنا

أعلم ده فترة مؤقتة ما لهش أي اهتمام في قلبي، إذا مشيت فهذا يبقى فعلا لا أعطي فرصة للعالم أن يتملك في قلبي، وأصبح قلبي ملكا لله. ده مش بس العالم محبته تبقى عداوة لله وضد محبة ربنا، لا، المسيح بيقول لنا كده، يعني من أحب أبا أو أما أكثر مني لا يستحق. أحب الله إذا استطعت أن أتحمل أي ألم من أجله، ده الحب، سواء كان هذا الألم ألم خارجي من الآخرين أو ألم داخلي من الطبيعة القديمة، أو ألم في جهادي في حياتي الروحية، إذا كان من أجل الله يبقى فعلا أظهر كل حبي لله. وإحنا بنحتفل بأبائنا الشهداء، إيه اللي عبروا بيه عن محبتهم لربنا؟ واحد زي ماري جرجس إنه احتمل كل الألم من أجله، في حاجات كتير صحيح عملها، لكن أكتر حاجة إحنا بنحتفل بيها إن هو استشهد من أجل محبته لله بكل القوة. مرمينا زي كده برضه، في قديسين كتير أظهروا محبتهم لله بطرق مختلفة، زي القديس الأنبا برآب أظهر محبته لله بأمانته في الخدمة، بحبه وبعطائه للآخرين، بحياة الصلاة، بحياة الكتاب المقدس، لكن حتة الألم دي ما جاتش، لكن لو جات مش حفظها، لو جات مش حفظها، يبقى عندنا استعداد كامل لتحمل أي مشقة وأي ألم من أجل اسم المسيح، وهو ده كل الحب. ومن يتهرب من الألم كأنه تهرب من الصليب، يقول كده سيد المسيح، من لا يأخذ صليبه ويتبعني كل يوم لا يستحقني. وبيتكلم القديس بولس عن الذين تمسكوا بمحبتهم للمسيح وواجهوا أي ألم بكل شجاعة وكل قوة. من يفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ مش أي حاجة تفصل. ده بيقول أكتر من كده في رومية 8، ودي أخذناها، فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ملائكة ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. مش أي قوة، مش أي قوة تستطيع أن تفصلنا عن محبة الله. وبهذا نظهر حب الله الكامل في قلوبنا. أستطيع أن أظهر أو أصل إلى محبة الله وحبي لأبناء الله، سواء كانوا أبناء الله القديسين أو اللي لسه بيجاهدوا. فتح نفطر بالتفصيل طبعا بعد ما نخلص محبتنا لله، نأخذ محبة الإنسان للإنسان، لكن أظهر حبي لله بحبي لقديسيه، لأن هو قال كذا، من يكرمكم يكرمني، وأنا بأكرم الله وبأحبه. حب للفقراء، لأنه هو قال كده برضو، الحق الحق أقول لكم أنكم بما فعلتموه بأحد أخواتي هؤلاء الصغار فبيه قد فعلتم. يمكن درست برضو على الأخت اللي بتقول الكنيسة بتهمل أخوة الرب، يعني الكنيسة حاطة دايما قدام عينيها أنه كل ما بتعمل كده بيبقى حب لله، عشان كده بتركز كل طاقتها لخدمة أخوة الرب. على قد ما بتقدر الكنيسة ما بتتأخرش قد ما نقدر، لأنه هي دي محبة كاملة لله. أصل إلى محبة الله أيضا إذ لم ألتجأ إلى آخر سواه. لو أنت ليك شخص كبير، مركز كبير وفيه معزة بينكم، وتعرف المشكلة وممكن هو يحلها لك ببساطة، وتروح لواحد تاني، إذا في محبة فعلا طبعا الشخص ده هيزعل منك، أو طلبت طلب وهو موجود عنده،

0: ده لو صديقك بلاش كبير، لو صديقك زيك زيه ومحتاج لطلب وطلب ده ممكن عنده وانت رحت طلبته من واحد تاني هيزعل منك. امال فين الصداقه اللي بينا؟ فين المحبه اللي بينا؟ وانا عرفت انك انت كنت عاوز الطلب ده ورحت تطلبه من فلان وما تطلبهوش مني. فاي لجوء لاي شخص مهما كان هو يعتبر ضد محبه الله. وطبعا في الحالات الخطا، يعني الحاجات العاديه انه فلان يقدر يعمل لي دي، فلان يقدر يعمل لي دي، دي تعدي. لكن الحاجات الخطا اللي هي زي ان واحد يلجا لانسان يقول لك ده بيتنبا، ده بيقدر يعمل عمل ويمشي كل الامور اللي عاوزينها، طبعا دي ضد محبه الله. الحاجه اللي يقوم بيها الله فقط وما يلجاش لحاجه اخرى. الانسان اللي بيذكر عشان ينسى همومه دي ضد محبة ربنا أولا قبل ما هو بيأذي نفسه، إن هو اعتبر إنه ممكن الخمرة دي هي اللي تجيب التعزية، ممكن الخمرة دي هي اللي تنسيها همومه، مش ممكن. منظر التعزية هو الله فقط. الإنسان اللي يلجأ لأي قوة يشعر إنها ممكن تحل له كل مشاكله ما بيعلن عدم محبته لله. وبيقول كده الله في سفر التثنية: لا تسمع كلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم، لأن رب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون رب إلهكم من كل قلبكم ومن كل نفسكم. يعني ربنا سمح بيهم لامتحاننا. يمكن الحكاية دي ظهرت كتير هنا الحقيقة، يعني في أشخاص موجودين كل شوية أسمع واحد أنا رحت لفلان عشان مشكلة، عشان البنت تتجوز، عشان عمل، عشان مش عارف ايه. طبعا غلطة كبيرة لانها ضد وصية ربنا وضد محبة الله، بل اكتر من كل ده انه كأنه جعل هذا الشخص بديلا عن الله، حطه في مكانة ربنا، حطه في مكانة ربنا. محبة الله يستطيع الإنسان أن يظهرها بأي عمل بسيط من أجل الله، مش لازم يبقى حاجة كبيرة، مش لازم يبقى حاجة كبيرة. إن شاء الله حتى كرسي مش محطوط في مكانه في الكنيسة من أجل أنه ده بيت ربنا والكرسي ده بتاع ربنا، أنا هحافظ عليه زي ما بحافظ عليه عندي. حب لله عشان أخذ مديح من حد يشوفني يقول لي فلان ده ذوق ورجع الكرسي مكانه، لا. أي خدمة أعملها هي توصلني إلى محبة الله. محبة الله يستطيع الإنسان أن يصل لها بأسهل مما يفكر، يعني ما ينتظرش لغاية لما يفكر أحب ربنا إزاي، أحب ربنا إزاي. لا، هو فعلا بس إذا ابتدى عنده الشعور أنه هو عاوز يحب ربنا هيسهلها له هو ربنا. الله يعطينا أن نحبه من كل قلوبنا وأن نتأمل في محبته ونسعى إلى ما يوصلنا إلى محبة الله حتى نكون أحباء له. ولهذا نستحق كل ما أعده لأحبائه. هذه المحبة يحبها الله للإنسان بدون مقابل. مفروض على الإنسان أن يحب الله من كل قلبه ومن كل فكره ومن كل نفسه. فلما احب ربنا اللي هو بيحبني كل الحب قد ما انا احبه ما موقفه مني. طبعا محبه اكثر لهذا الانسان الذي يحب الله. اول بركه بياخذها الانسان اللي بيحب ربنا، بيحب وصاياه، بيحب كتابه المقدس، بيحب يتحادث معه في الصلاه، بيحب نظامه في كنيسته، بيحب اولاده، يحب يقدم لربنا، يحب يخدمه حتى ولو دقائق من وقته اذا كانت نابعه عن حب. تلقائيا هذا الحب اللي بنحب به الله نجد نتيجته مضاعفه اضعاف المرات حبه من الله لهذا الانسان. طبيعي انا بيحبني ربنا من غير ما اعمل حاجه،
1: كمكملا انا اظهر له محبتي، وكل الحب اللي بتمتع بيه هيتعرف. فهو سيد المسيح وعد كده، اباه وعد كده، احب الذين يحبونني والذين يفكرون علي يجدونني. ويقول في يوحنا 14 الذي عنده وصاياي واحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه ابي وانا احبه واظهر له ذلك. فوعد صريح من ربنا، يحبني انا احبه وابي ايضا يحبه، مش بس احبه من الله، لا تبارك اخرى اظهر له ذلك. ولذا نصرخ كثير في صلواتنا ونقول ربنا اظهر لنا ذاتك في حياتي لكي اراك. وعندما ترى النفس البشريه الله مش ممكن حد يبتعد عنه، هذا يستطيع الانسان ان يصل اليه. يتحب الله من كل خير وتعتبر بركه وعطيه من الله للذين يحبونه. من بركات محبه الله انه يظهر ذاته ويعرفنا انه انا بالذات معروف لدي، مش بس حب. وهو بيظهر لي ذاته ان انا اعرفه، لا ده بيؤكد انك انت معروف عندي معرفه كامله. صحيح الله بيعرف الكل، بيعرف الكل، لكن هنا مش مجرد المعرفه النظريه، لا المعرفه المملوءه بالمحبه. يعني عارف محبتك، عارفك انك انت كده بكل كيانك بتحب ربنا، حتى لو في غلطه ممكن ربنا يسامح بيه. يعني واحد كده يتامل في القديسين اللي غلطوا، قال طب ما دول غلطوا. حتى يمكن احيانا كتير من القديسين ما فيش عقاب لخطاياهم والاخطائهم. داود مع خطأ يقول بس انا عارف، انا عارفه ومفتش قلبه، قلبه كحسب قلبي. ابراهيم يخطئ ويتعب ويقول على مراته انها اخته، بس برضه عارف وحدث عنه. ويقول لأبي الملك رجع المرأة لرجلها، طب ما هو اللي غلط، لا بس أنا عارف، أنا عارف قلبي لأنه عندي حب. وكلنا بنسعى إن رب يخليني معروف لدي. الواحد يعني لما يبقى معروف لدى حد من الرؤساء يبقى عارف فرحته قد إيه. واحد المدير بيبقى عارف عنده كم موظف وممكن عارفهم بالاسم، لكن لما يبقى في معرفة صداقة ومعرفة حب دي بتختلف. يقول كده القديس بولس، ولكن ان كان احد يحب الله فهذا معروف عنده. يقول السيد المسيح اعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، خاصته اللي ليهم محبه كامله له. كلنا نحب ان نكون معروفين لدى ربنا، يبقى عارف احتياجاتنا من قبل ما نطلبها. هو صحيح ربنا عارف كده، لما يبقى في محبة قوية ما يستناش من ابنه المحب ده يطلب منه، على طول يديله من قبل ما يطلب منه لأنه عارف. ولو طلب منه مش هيتأخر، وعارف إنه هيطلب منه لأنه مفيش ملجأ ليه غير الله، هيتهاله من قبل ما يطلب. محبتنا لله تعطينا غفران خطايانا من الله المحب، زي ما قلنا من شوية إنه أغلب القديسين أخطأوا. غفرت لهم ازاي؟ دي من محبة الله فيهم، شعر بمحبتهم بالتالي ممكن بيسمح. وفي امثلة كتير بتقول كده، حاجات زي كده، ان الواحد يقبل اي حاجة من احبائه، مش يعني بيحايتهم عشان بيحبوه، لا لانه عارف قلبهم، عارف قلبهم ما يقصدوش الخطأ، وعارف انه مش هيقدر يستمروا فيه، هيطلبوه. فاذا كان هيطلبوه بكرة انا امهدهم فيه من دلوقتي. يقول السيد المسيح كده، من اجل ذلك اقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة. ليه؟ لانها احبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. نفس الوقت برضو الذي يحب قليلا يغفر له قليلا، هي هي. لكن نتيجة الحب الكبير لله يستحق هذا القلب المحب الكبير لله غفران كبير أيضا لكل خطاياه. كلنا دي محتاجين له، محتاجين لله يزود محبته لينا، محتاجين لله يظهر لنا ذاته، محتاجين لله يعرفنا معرفة كاملة ويعرف كل ذنبنا وحتى يدينا عذر لأخطائنا وضعفتنا، محتاجين مغفرة لخطايانا الكثيرة من الله. كل هذا نناله إن أحببنا الله حبا من القلب. بمحبتنا لله نحصل على أكبر عظمة وأكبر بركة في حياة الأسرة المسيحية، حضور الله في وسطها. يعني لو عملنا حصر لكل المشاكل الأسرية مش هنقول 99%، لا 100% لعدم حضور الله في هذا البيت. من النادر جدا لما يكون اثنين عندهم مشكلة، وخاصة الزوج والزوجة، ويكونوا متناولين قريب، يكونوا بيصلوا، مش ممكن. او ممكن يكون في طرف بيصلوا والطرف الثاني لا، او هما الاثنين بعاد عن الكنيسة وبعاد عن التناول وبعاد عن الصلاة وبعاد عن ربنا معنا. وبالتالي مفيش حضور للروح القدس في البيت. لكن هذا الحضور الالهي كأنه الله تركه للانسان، انا مش هقدر اجي بيتك غصب عنك من غير ما انت تطلبني. اذا حبيتني يبقى ده معناها انك انت عاوزني في البيت، انا اقدر اجيلك. مفيش حب يبقى مش هقدر افرض نفسي على ناس ما عندهمش اي محبة ليا. قديس يوحنا في انجيله 14 بيقول كده: اجاب يسوع وقال ان احبني احد يحفظ كلامي ويحبه ابي واليه نأتي وعنده نصنع منزلة. يعني مجرد الانسان يحب الله، مش بس المسيح يكون حاضر، يكون حاضر السيد المسيح بالتناول. لانه مش معقول واحد بيحب ربنا وما بيتناولش، اكيد هيتناول، وبهذا التناول يكون ثابت المسيح واخد المسيح، ويبقى الروح القدس موجود في البيت، الله الاب موجود. الثالوث الاخطس كله من اجل محبة الانسان للمسيح يكون موجودا واصنع له منزلا في منزلك. احنا لو مشينا بروح المستفيدين نقول لك احنا يعني ده المفروض نحب ربنا علشان حتى نضمن وجود بيتنا، لانه احنا محتاجين. وبعد كده يصل الى عمق محبة الله، وبيحب الله لذاته حتى لو ربنا ما ادلوش اي عطيه، لو ما ادلوش اي خيرات. انا عاوز اضمن ان وجود الله موجود في منزلي، ودي توصل الانسان للحب السامي لله. في كده احد الاباء القديسين كان بيصلي في صلواته بيقول: يا رب انا مش بحب الفردوس من اجل ذاته، لا انا بحبك انت، عشان كده بحب المكان اللي هنتقابل فيه. لو كان الفردوس ده فيه كل الامتيازات وانت مش موجود فيه انا مش عاوزه، انا عاوز المكان اللي انت موجود فيه. انت تقدر تحول بيتك الى مكان تتقابل فيه مع الله، يبقى بيتك يصبح فردوس. عشان كده الكتاب المقدس حريص بكل الدقة بيقول على كل أسرة كنيسة، الكنيسة التي في بيتك. في كنيسة هو هعمله فيها قداس؟ لا. إذا كانت في محبة الله يبقى بالتالي واثقين تمام الثقة أن الله موجود، يبقى هو ده الكنيسة. الكنيسة هي إيه؟ هي عبارة عن المكان اللي بيتقابل فيه الإنسان مع الله. لو قدر يتقابل هذا الإنسان مع الله في بيته يبقى يصبح بيته كنيسة، كنيسة خاصة ليه. محبة الله من الإنسان تسمح لله أن يعطي كل نعمه للإنسان، والنعمة دي ملهاش حدود، يعني موضوع مستقل، سواء نعمة الحياة، نعمة الصحة، نعمة الفرح، نعمة الوجود، نعمة الزوجة الصالحة، نعمة الزوج الصالح، نعمة الأولاد الناجحين، نعمة العمل الطيب اللي بلد تغض عنه. أي نعمة في الوجود يعطيها الله، مصدرها حبنا لله. يقول كده القديس بولس: النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح. إذا عاوز الله يزيد من نعمته عليك، حاجة واحدة بس تديك هذا الحق، أنك تحب الله من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك. وعد السيد المسيح وعد الله بكذا: يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرق. يعني هتتفرج بعد كده على النعم لحد هذا. اكثر من هذا، الانسان الذي يحب الله، الله يسخر له زي كده. مفيش أكل، مجرد شوية حشائش دي ممكن تضر الإنسان لو واحد قعد عليها يومين ثلاثة، لكن تتحول للخير ولتغذية جسد الإنسان. ممكن مية غير صالحة للشرب تتحول للخير أيضا. وفي قصة يمكن ما انتهاش الحقيقة، كنت أعرف واحد نائب مدير مصلحة في محافظة ما، والمدير بتاعه أصر كل الطرق أن ينقله عشان إنه مسيحي ولفق له، وهذا الرجل بصبر كامل قال من محبة ربنا أنا مش هدافع عن نفسي، وواثق إن ربنا هيأول كل حاجة للخير. الرجل ده أخذ سنة في القاهرة، اكتشفوه أكثر يدوله ترقية إنه يبقى مشرف على ثلاث محافظات، كأنه على ثلاث مديرين زي المدير بتاعه كل شهر. فرح له وأول ما اتقابل قال له أكيد طبعا أنت يعني شايل كل اللي شايله هتعمل راس تعمله ليك الحق. قالوا لا، قالوا اللي خلاني ان انا ما عملتش كده المسيح وما دفعتش عن نفسي وهو جاب لي حقي، فانا مش هدور على حق تاني. حول كل حاجه للخير. وطبعا لو هذا الشخص ما جاش في القاهره في الاداره العامه ما كانش ممكن حتى هيشعر بيه. يوم ما هيدوله بعد ما المدير بتاعه يتنقل يمكن يمسك مكانه، ودي كانت هتحصل بعد 5-6 سنين لو اتحسبت باليوم كده. لكن ربنا يرتب له انه يتنقل ويظهر مجهوده ويظهر امانته ويظهر عمله، يختاروه مشرف على 3 مدريات عندهم المدير بتاعه اللي هو مشاه. القديس بولس بيقول كده: نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قدر. عندنا هذا الايمان وعندنا الحب الكامل لله، يبقى مش هنقلق. واثقين تمام الثقة انه من اجل محبتي له تمسكي بوصاياه بالمبادئ اللي بيطلبها مني ربنا هيحول كل حاجة حتى لو كانت ظاهرة انها لضرري وللشر، لكن ربنا هيحولها للخير. ده مش بس ليا، ده لاولادي واولاد اولادي. كثير من الاباء والامهات بيبقوا حريصين انه يوفروا لاولادهم مستقبل كويس، وده جميل. عارفين الغلا وعارفين ويبقى يدوبك الواحد عنده بنت عمرها 7-6 سنين يبقى حيران وبيفكر لها ولازم يجهز لها شقه من دلوقتي. كويس، محبه برضه من الاباء للابناء وعمل طيب. لكن في جانب اخر بيؤذى بيها الله، ان محبتك لله الله هيحفظ لك هذا الاحسان لاجيال قادمه بعدك. يمكن انت لو بنيت عمارة لابنك ما تضمنش انه هيحتفظ بيها ولا لا، ممكن السبب تتصرف غلط ويضيعها. وفي امثله كتير، ربنا وفر لهم حاجات كتير عن طريق الاب والام، لكن هم ضيعوا كل حاجه. لكن اذا وفرت بدل الله مش ممكن هيضيع، مش ممكن هيضيع. يقول لنا كده الله في سفر التثنية: فأعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه ويحفظون وصاياه. حفظ لإمتى؟ إلى 1000 جيل. يا فين اللي يقدر يعد 1000 جيل ليه؟ مش ممكن. احنا لو أقصى واحد يقدر يعرف أصله إيه يمكن ما يقدرش يقعد 7-8 جدود. يبقى حفظهم كده اهو، تلقاهم كده حفظهم، جد فلان وابو فلان وابو فلان. لكن لو ابوه الخامس جد الخامس ده تاريخه ايه؟ طبعا ما اعرف. بعد كده مين؟ ولا اعرف، ولا كان فين ولا عايش فين ولا جاب مين، ما اللي هيعرفني. لكن الله يحفظ لك ل1000 جيل. 1000 جيل وربنا بيدي ارقام كده بس، لا، وامين وبيأكد ان هو الامين الحافظ الاحسان للذين يحبونه. محبتك انت حس لاولادك وتضمن ان الله هيعملهم بالاحسان، وده اللي عمل مع

0: الإمام غلط، كان المفروض المملكة تتاخد منه. ربنا يقول له علشان خاطر أبوك، علشان داوود، أنا مش هقسم المملكة في عهدك لأنه أحبني، وأنا حفظت له العهد إن هكون محب وصانع أحسان لكل أولاده. أنا مش هقسمها في عهدك، هقسمها في عهد ابنك، وبرضه من أجل داوود عزي مش هحرم ابنك من أن يكون لي نصيب في المملكة، ونسله نسل داوود يبقى موجود في المملكة، مع أنه أولاده ابتدوا يخطئوا ويغلطوا وما يستحقوش يكونوا ملوك، لكن علشان داوود استمرت المملكة في أحفاده. بيؤكد في سفر الخروج بيقول: وأصنع أحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. محبتك لله تجعل الله يدافع عنك، رب يدافع عنكم وانتم صامتون، زي ما حصل مع القصة اللي ذكرتها لكم من شوية. ربنا هو اللي دافع عنك، وربنا مستعد يدافع عنك. ده الروح القدس عمله الدفاع عن الانسان، حتى اسمه كده البرقليط، المدافع. بيدافع عن مين؟ بيدافع عن الانسان اللي بيحط كل ثقته وكل محبته في الله. يبقى هو يدافع عنه، ويدافع عنه ويحفظه من الشر، ويحفظه من الشرير. يقول داود: الرب يحفظ كل محبيه ويهلك جميع الأشرار. الذي يحب الله من قلبه الله يعطيه بركة متصلة ببعض، أرضية وسماوية. وكده استحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتتسخ به، لأنه هو حياتك والذي يطيل أيامك لكي تسكن على الأرض. الله يعطينا حياة مقدسة، ولأهلنا كل المجد وكرامة للأبد آمين.
1: الكنيسة في العالم كالسفينة، ربانها المسيح وشراعها الصليب، وهي المنارة التي تنير لأبنائها وترشدهم كيما يصلوا لميناء الخلاص. وقد حملت الكنيسة صليب عريسها عبر كل العصور، وقدمت أعدادا لا حصر لها من الشهداء والقديسين، وقد وقف ملوك وولاء أمامها، وسقطت حصون وأسوار من حولها. وفي كل هذه الاضطهادات كان صوت الرب يسوع يقوي الكنيسة ويثبتها.
2: على هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

سفر العدد الأصحاح الأول. وكلم الرب موسى في برية سيناء في خيمة الاجتماع في أول الشهر.

الشهر الثاني في السنة الثانية لخروجهم من أرض مصر قائلا: أحصوا كل جماعة بني إسرائيل بعشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء كل ذكر برأسه من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب في إسرائيل، تحسبهم أنت وهارون حسب أجنادهم. ويكون معكما رجل لكل صدق، رجل هو رأس لبيت آبائه. وهذه أسماء الرجال الذين يقفون معكما: لرأوبين أليسور ابن شديئور، لشمعون شلوميئيل ابن سوري شداي، ليهوذا نحشون ابن عمي ناداب، ليساكر نثنائيل ابن صوغر، لزبولون الياب ابن حيلون، لابني يوسف لافرايم اليشمع ابن عمي هود، ولمنسة جملئيل ابن فضهصور، لبنيامين ابيدن ابن جدعون، لدان اخي عزر ابن عمي شدال، لاشير فجعئيل ابن عكرة، لجاد اليساف ابن دعوئيل، لنفتالي اخي رعو ابن عينا. هؤلاء هم مشاهير الجماعة، رؤساء أصباط آبائهم، رؤوس ألوف إسرائيل. فأخذ موسى وهارون هؤلاء الرجال الذين تعينوا بأسمائهم، وجمعا كل الجماعة في أول الشهر الثاني، فانتسبوا إلى عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا برؤوسهم، كما أمر الرب موسى، فعدهم في برية سيناء. فكان بنو رأوبين بكر إسرائيل تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء برؤوسهم، كل ذكر من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب، كان المعدودون منهم لسبط رأوبين 46,500. بنو شمعون تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم، المعدودون منهم بعدد الأسماء برؤوسهم، كل ذكر من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط شمعون 59,300. بنو جاد تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط جاد 45,650. بنو يهوذا تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط يهودا 74,600. بنو يساكر تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط يساكر 54,400. بنو زبولون تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط زبولون 57,400. بنو يوسف بنو أفرايم تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط أفرايم 40,500. بنو منسة تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط منسة
32,200. بنو بنيامين تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب. المعدودون منهم لسبط بنيامين 35,400. بنو دان تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب. المعدودون منهم لسبط دان 62,700. بنو آشير تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب. المعدودون منهم لسبط آشير 41,500. بنو نفتالي تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب. المعدودون منهم لسبط نفتالي 53,400. هؤلاء هم المعدودون الذين عدهم موسى وهارون ورؤساء إسرائيل 12 رجلا، رجل واحد لبيت آبائه. فكان جميع المعدودين من بني إسرائيل حسب بيوت آبائهم من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب في إسرائيل، كان جميع المعدودين 603,550. وأما اللاويون حسب سبط آبائهم فلم يعدوا بينهم، إذ كلم الرب موسى قائلا: أما سبط لاوي فلا تحسبه ولا تعده بين بني إسرائيل، بل وكل اللاويين على مسكن الشهادة وعلى جميع أمتعته وعلى كل ما له. هم يحملون المسكن وكل أمتعته وهم يخدمونه، وحول المسكن ينزلون. فعند ارتحال المسكن ينزله اللاويون، وعند نزول المسكن يقيمه اللاويون، والأجنبي الذي يقترب يقتل. وينزل بنو إسرائيل كل في محلته وكل عند رايته بأجنادهم. وأما اللاويون فينزلون حول مسكن الشهادة لكي لا يكون سخط على جماعة بني إسرائيل، فيحفظ اللاويون شعائر مسكن الشهادة. ففعل بنو إسرائيل حسب كل ما أمر الرب موسى، كذلك فعلوا. الأصحاح الثاني. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: ينزل بنو إسرائيل كل عند رايته بأعلام لبيوت آبائهم، قبالة خيمة الاجتماع حولها ينزلون. فالنازلون إلى الشرق نحو الشروق راية محلة يهوذا حسب أجنادهم، والرئيس لبني يهوذا نحشون ابن عمي نداب، وجنده المعدودون منهم 74,600. والنازلون معه سبط يساكر، والرئيس لبني يساكر نثنائيل ابن صوغر، وجنده المعدودون منه 54,400. وسبط زبولون، والرئيس لبني زبولون الياب ابن حيلون، وجنده المعدودون منه 57,400. جميع المعدودين لمحلة يهوذا 186,400 بأجنادهم يرتحلون أولا. راية محلة رأوبين إلى التيمن حسب أجنادهم، والرئيس لبني رأوبين أليسور ابن شديئور، وجنده المعدودون منه 46,500. والنازلون معه سبط شمعون، والرئيس لبني شمعون شلوميئيل ابن صور شداد، وجنده المعدودون منه
59,300، وسبط جاد، والرئيس لبني جاد الياساف ابن رعوئيل، وجنده المعدودون منهم 45,650، جميع المعدودين لمحلة رأوبين 151,450 بأجنادهم، ويرتحلون ثانية. ثم ترتحل خيمة الاجتماع محلة اللاويين في وسط المحلات، كما ينزلون كذلك يرتحلون، كل في موضعه براياتهم. راية محلة أفرايم حسب أجنادهم إلى الغرب، والرئيس لبني أفرايم أليشمع بن عمي هود، وجنده المعدودون منهم 40,500، ومعه سبط منسة، والرئيس لبني منسة جملئيل ابن فدهصور، وجنده المعدودون منهم 32,200، وسبط بنيامين، والرئيس لبني بنيامين أبي دن ابن جدعوني، وجنده المعدودون منهم 35,400، جميع المعدودين لمحلة أفرايم 108,100 بأجنادهم، ويرتحلون ثالثة. راية محلة دان إلى الشمال حسب أجنادهم، والرئيس لبني دان أخي عزر ابن عمي شداي، وجنده المعدودون منهم 62,700، والنازلون معه سبط آشير، والرئيس لبني آشير فجعئيل ابن عكرم، وجنده المعدودون منهم 41,500، وسبط نفتالي، والرئيس لبني نفتالي أخي رعو بن عينا، وجنده المعدودون منهم 53,400، جميع المعدودين لمحلة دان 157,600، يرتحلون أخيرا براياتهم. هؤلاء هم المعدودون من بني إسرائيل حسب بيوت آبائهم، جميع المعدودين من المحلات بأجنادهم 603,550، وأما اللاويون فلم يعدوا بين بني إسرائيل كما أمر الرب موسى. ففعل بنو إسرائيل حسب كل ما أمر به الرب موسى، هكذا نزلوا براياتهم، وهكذا ارتحلوا كل حسب عشائره مع بيت آبائه. الأصحاح الثالث. وهذه تواليد هارون وموسى يوم كلم الرب موسى في جبل سيناء. وهذه أسماء بني هارون: ناداب البكر وأبيه وألعازار وإيثمار. هذه أسماء بني هارون الكهنة الممسوحين الذين ملأ أيديهم للكهانة. ولكن مات ناداب وأبيه أمام الرب عندما قرب نارا غريبة أمام الرب في برية سيناء، ولم يكن لهما بنون. وأما ألعازار وإيثمار فكهنا أمام هارون أبيهما. وكلم الرب موسى قائلا: قدم سبط لاوي وأوقفهم قدام هارون الكاهن وليخدموه، فيحفظون شعائره وشعائر كل الجماعة قدام خيمة الاجتماع، ويخدمون خدمة المسكن، فيحرسون كل أمتعة خيمة الاجتماع وحراسة بني إسرائيل، ويخدمون خدمة المسكن. فتعطي اللاويين لهارون ولبنيه، إنهم موهوبون له هبة من عند بني إسرائيل. وتوكل هارون وبنيه فيحرسون كهنوتهم، والأجنبي الذي يقترب يقتل. وكلم الرب موسى قائلا: وها إني قد أخذت اللاويين من بين بني إسرائيل بدل كل بكر فاتح رحم من بني إسرائيل، فيكون اللاويون لي.
لأن لي كل بكر.

يوم ضربت كل بكر في ارض مصر، قدست لي كل بكر في اسرائيل من الناس والبهائم، لي يكونون انا الرب. وكلم الرب موسى في برية سيناء قائلا: عد بني لاوي حسب

حسب عشائرهما لبني وشمعي، وبنو قهات حسب عشائرهم عمرام ويصهار وحبرون وعزئيل، وابنا مراري حسب عشائرهما محلي وموشي. هذه هي عشائر اللاويين حسب بيوت آبائهم. لجرشون عشيرة اللبنيين وعشيرة الشمعيين. هذه هي عشائر الجرشونيين المعدودون منهم بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا، المعدودون منهم 7500. عشائر الجرشونيين ينزلون وراء المسكن الى الغرب. والرئيس لبيت ابي الجرشونيين الياساف بن لايل، وحراسة بني جرشون في خيمة الاجتماع المسكن والخيمة وغطاؤها، وسقف باب خيمة الاجتماع، وأستار الدار وسقف باب الدار اللواتي حول المسكن وحول المذبح محيطا، وأطنابه مع كل خدمته. ولقهات عشيرة العمراميين وعشيرة اليصهاريين وعشيرة الحبرونيين وعشيرة العزئيليين. هذه عشائر القهاتيين بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا 8600 حارسين حراسة القدس. وعشائر بني قهات ينزلون على جانب المسكن الى التيمة. والرئيس لبيت ابي عشيرة القهاتيين الي صافان بن عزئيل، وحراستهم التابوت والمائدة والمنارة والمذبحان وأمتعة القدس التي يخدمون بها والحجاب وكل خدمته. ولرئيس رؤساء اللاويين العازار بن هارون الكاهن وكالة حراس حراسة القدس. ولمراري عشيرة المحليين وعشيرة الموشيين. هذه هي عشائر مراري والمعدودون منهم بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا 6200. والرئيس لبيت ابي عشائر مراري صوريئيل ابن ابي حايل، ينزلون على جانب المسكن الى الشمال. ووكالة حراسة بني مراري الواح المسكن وعوارضه واعمدته وفرضه وكل امتعته وكل خدمته، واعمدة الدار حواليها وفرضها واوتادها واطنابها. والنازلون قدام المسكن الى الشرق قدام خيمة الاجتماع نحو الشروق هم موسى وهارون وبنوه حارسين حراسة المقدس لحراسة بني اسرائيل، والاجنبي الذي يقترب يقتل. جميع المعدودين من اللاويين الذين عدهم موسى وهارون حسب قول الرب بعشائرهم كل ذكر من ابن شهر فصاعدا 22000. وقال الرب لموسى عد كل بكر ذكر من بني اسرائيل من ابن شهر فصاعدا وخذ عدد اسمائهم، فتأخذ اللاويين لي انا الرب بدل كل بكر في بني اسرائيل، وبهائم اللاويين بدل كل بكر في بهائم بني اسرائيل. فعد موسى كما امره الرب كل بكر في بني اسرائيل، فكان جميع الابكار الذكور بعدد الاسماء من ابن شهر فصاعدا المعدودين منهم 22273. وكلم الرب موسى قائلا خذ اللاويين بدل كل بكر في بني اسرائيل وبهائم اللاويين بدل بهائمهم، فيكون لي اللاويون انا الرب. واما فداء 273 الزائدين على اللاويين من ابكار بني اسرائيل فتأخذ 5 شواقل لكل رأس على شاقل القدس، تأخذها 20 جيرة الشاقل، وتعطي الفضة لهارون وبنيه.

عليه فداء الزائدين عليهم. فأخذ موسى فضة فدائهم من الزائدين على فداء اللاويين من أبكار بني إسرائيل، أخذ الفضة 1365 على شاقل القدس، وأعطى موسى فضة الفداء لهارون وبنيه حسب قول الرب كما أمر الرب موسى.

اشمعنى كده يسوع ده اللي بتقولوا عليه هو الإله؟ أنا مش عايز أتكلم عن لاهوت المسيح لأن اتكلمنا في محاضرات كتيرة، وأرجو أن ربنا يرتب فرصة أيضا للكلام، لكن أنا عايز أخذ الجانب العملي. في مقال جميل بيقولوا أول عظة قبطية مكتوبة وصلتنا، كتبها أحد الدارسين، بيقول أول وعظة قبطية وصلت فيها عبارة جميلة وهي إيه؟

وهي أن كل ما بنتعرف على المسيح وندرك لاهوته وندرك عظمته بيرتد هذا علينا، لأنه هو الكنز بتاعي. هو الكنز بتاعي. فعلى قد ما بتعرف الكنز انت بتاخد. فنفسي النهاردة اركز في نقطة حلوة بتمس كده ياريت تشغلنا طول السنة دي، وهي ايه اللي قدمه لي المسيح في حياتي، وسميتها او سماها الكتاب المقدس الحياة الجديدة. فعايز اتكلم عن هذه الحياة الجديدة المفرحة. بحس الانسان المسيحي كل ما بيتعرف على المسيح جواه بيبقى فيه لهيب نار، لهيب نار من الحب والفرح العظيم. انا هاخد اذا ربنا اداني وقت بعض جوانب الحاجات الجديدة اللي مقدمها لنا المسيح. في سفر أرميا يقول ايه؟ ها ايام تأتي يقول الرب، واقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. انا عايز اقف عند الحتة دي. كان ولا زال اخواتنا اليهود لغاية النهاردة يقول لك ياها ايه، يقول لك العهد اللي اتقطع او اللي قطعه الله مع ابراهيم عهد ابدي واحنا عايشين بيه، عهد ابدي. اقول له صح، بس العهد ده كان رمز للعهد الابدي، والا ما كانش ارميا النبي وغيره من الانبياء عينيهم تتطلع مستنية عهد جديد. يقول ايه؟ يقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. ايه الجديد اللي فيه؟ ايه الجديد اللي فيه؟ هو ربنا بيتغير؟ لا، ربنا ما بيتغيرش، لكن انا بتغير. لما بيبقى معاك بيبي صغير وتتفاهم معاه تجيب له دمية لطيفة ينبسط بيها، او تشتري له تشوف حاجة بيحبها، حاجة يحبها تشتريها له. لكن ما ظنش ابنك في سن 21 سنة تجيب له لعبة ولا باكو شوكولاتة عشان تدخل عشان تتفاهم معه. لكن مش بيبي، مش عيل. التفاهم مع الطفل غير التفاهم مع صبي، غير التفاهم مع شاب، غير مع التفاهم مع إنسان كبير في السن. كل ما الإنسان بينضج طريقة التفاهم بتتغير، لكن الحب هو هو. فأرميا كممثل للأنبياء قاعد كده يبص على المسيح يقول ياه، عايز ايه يا أرميا؟ قال شهوة قلبي يا ترى هكون عايش لما يجي المسيح ده اللي يقيم عهد بيني وبين الله. ما عادش العهد اللي زي ايام مثلا مين؟ ابراهيم، زي عهد الختان، كل ذكر في اليوم الثامن يختتن، ده رمز. ولا العهد اللي كان في ايام موسى النبي يقوم على دم تيوس وخرفان وحمام ويمام، وبهذا الدم يقدموا ذبائح لربنا. لغايه دلوقتي نلاقي امم كثيره تجيب خرفان او حملان وتقدم ذبيح، وربنا بيصطلح بالخروف او الحمل او التور او اليمامة او الحمام. قال لا لا، كل ده رمز. انما شوف العهد الجديد يقول ايه.
في إنجيل متى الأصحاح 26: لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. زمان سبت إبراهيم يقدم حمل، وأيضا موسى قدم حمل، وهارون أيضا أخو موسى كان هو رئيس الكهنة، وولاده رؤساء الكهنة أو الكهنة بيقدموا ذبائح حيوانية. لكن وصلنا للعهد الجديد، كلمة الله يصير إنسانا ويجي واخد إيدي في إيد الآب في مصالحة. طب احنا غلطنا، ألا ندفع الثمن؟ طب الغلطة بتاعتي ضد الإله غير المحدود، قال وأنا أيضا كلمة الله غير المحدود أخذ جسدا وأصير ذبيحة حب أصالحكم، أصالح بين السماء والأرض. فالعهد الجديد عهد لا يقوم على دم حيوانات، ولكن يقوم على دم مين؟ على دم كلمة الله المتجسد. وما فيش وجه مقارنة بين ده وده. يقول في إنجيل مرقس أصحاح 14 الآية 24: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل إيه؟ من أجل كثيرين. ده تمسك سليمان الحكيم تلاقي في اليوم يذبح قد إيه؟ آلاف آلاف من من الذبائح. لكن ذبيحة المسيح مرة، وقادرة أن تشيل خطايا العالم كله من آدم إلى آخر الدهور. عهد جميل مفرح. بهذا العهد أيضا شلنا من شغل العيال الصغيرين لشغل الكبار. يقول إيه؟ الذي معلمنا بولس الرسول في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثالث الآية 6 يقول: الذي جعلنا كفاه لأن نكون خدام عهد جديد لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. إيه يا بولس خبرتك؟ قال زمان كان الواحد يدخل هيكل سليمان ده حتى الكاهن يبقى خايف، حتى رئيس الكهنة. ده رئيس الكهنة يجي في يوم الكفارة يقعدوا معاه كم واحد؟ حوالي 500 كاهن يقعدوا يعملوا مراجعة على اللي حينفذه في يوم الكفارة، ويقعدوا طول الليل يتكلموا معاه لألا ينعس. طب ليه؟ قال لألا هو نايم يحلم حلم وحش، فما يقدرش يعرف يقدم ذبيحة عن الشعب كله. ايه ده؟ حرف قاتل. النهاردة السماء مفتوحة، وعلاقتي بربنا مش علاقة الحرف القاتل. صحيح في نظام، في تدبير، في طقس، لكن ما يشغلني ان انا اصبحت ابن ربنا، فاصبحت علاقتي به مش علاقة الحرف لكن علاقة الايه؟ لكن علاقة الروح. تخيل مثلا لو ابن رئيس الجمهورية رايح قابل بابا في المكتب بتاعه، هيروح مثلا للحراسة بتاعت بابا ولا لحد مسؤول يقول له قل لي ايه الاتيكيت او النظام اللي عمله وانا داخل اقابل رئيس الجمهورية؟ ده ابنه يدخل كده وكل القصر الجمهوري لك ابن الرئيس. طبعا يدخل بقلب مليان. لكن لو واحد عادي رايح قبل الرئيس ياخد معاد قبلها بقد ايه؟ حسب الظروف وحسب خطورة الموقف او اهمية الموقف وحسب وقت الرئيس.
بتاخد معاد لمدة طويلة وبيتحدد لك الزمن بالظبط وهتقابله ازاي وهتتكلم في ايه وما تحدش عن الكلام اللي كلمك عنه ترد عليه. الريس هو هو لكن بيتعامل مع ابنه ده ابنه وبيتعامل مع واحد عادي شخص عادي. قبل المسيح كان الانسان عشان يقف قدام ربنا يبقى مرعوب خايف من غضب ربنا يقول له انا هذبح لك ذبيح وهدفع في الهيكل وهعمل كذا سجدة وحصل لي كذا صلوة ويبتدي يتعامل ايه ويبقى بينفذ خطوة خطوة في حرفية قاتلة حرفية قاتلة لدرجة زي ما بيقول السيد المسيح عن الفريسيين كانوا يعشرون ايه النعناع والشبت والكمون. يعني لو راح في بيته وعنده زهرية صغيرة كده وبيحب ريحة النعناع وعمل زرع له نعناع 10-12 فرع لازم ياخد فرع منهم يقدمه هدية للهيكل وده العشور بتاع ايه بتاعت النعناع اللي انا عملتها في الايه في الأسرية الزرع اللي في البلكونة بتاعتي. حرف قاتل. تيجي لابن ربنا تقول له بتتعامل مع ربنا يقول لك يا ده بابايا ده بابايا حياة جديدة مفرحة مش أدي عشوري أدي عناية ومش أقدم كم مطانية أتمنى زي ما بيقول بولس الرسول من أجلك نمات كل النهار وأبى شهوة قلبي وفرحي أن كل يوم أبذل من أجل إخواتي في المسيح يسوع وتبقى سعادتي ان مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيه. ايه رايكم في العيشه دي؟ ايه رايكم في العيشه؟ شافوا فرحه. عشان كده يقول ايه خدام عهد جديد لا للحرف بل للروح لان الحرف يعمل ايه؟ يقتل يموت الواحد يطق. طب الروح اليحيي يبني النفس البشرية. احنا اولاد الله وبنات ربنا فوق الحرف. اديتني يا رب الاول حاجة اعملها فيك تعمل ايه؟ اديك اسم جديد. شوف يقول ايه؟ فترى الأمم برك وكل الملوك مجدك وتسمينا باسم جديد يعينه فم الرب. أول ما تيجي كده تتقابل مع المسيح قال لك أنا هديك اسم. إيه الاسم؟ قال اسم جديد أنا اللي اختاره. الاسم بتاعي إن إيه؟ اتشال اسمي الزمني بيت ابن ربنا او مسيح الرب فاصبح لي اسم جديد. لما بتدخل كده في المعمودية تدهن بالميرود يجي يحط الكاهن زيت الميرون على جبهتك تلاقي مكتوب هنا ايه زي ما كان مكتوب على صفيحة من ذهب على رئيس الكهنة كان مكتوب عليها ايه قدس للرب. لا في الميرون بقى ايه دي تلاقي كده مكتوبة مش على صحيفة من ذهب لكن مكتوبة مفحورة بروح الله يقول لك ده ملك ربنا ويجي كده على القلب يقول لك ملكوت الله داخلكم وتيجي على الفكر لنا فكر المسيح تيجي للجسم كده أأخذ أعضاء المسيح يا فالاسم الجديد اللي أخدته أن أنا صرت مسيحي منتسب للمسيح بتاعي أحمل اسمه فيا وبالتالي كل ما في داخلي يبقى إيه كل ما في داخلي وما في خارجي لحساب يبقى عهد جديد واسم جديد